0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب شهر رمضان المبارك، أتوجه إليكم من جديد بالمباركة والتهاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك الكريم لما يرضيه عنا من صالح الأعمال، وأن يوفقنا للتزود بالتقوى من شهر الصيام والتقوى. شهر رمضان هو من الفرص التي أتاحها الله سبحانه وتعالى، وما أكثرها، التي يهيئ الله للإنسان فيها الظروف الملائمة للتربية الإيمانية، لتزكية النفس، للاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى. أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى هي مفتوحة في كل وقت وحين، والاستقامة والصلاح والتقوى أمر مطلوب من الإنسان بشكل مستمر، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان الفرص والأجواء المتنوعة على المستوى الزمني، على مستوى الأحداث والمتغيرات. أشياء كثيرة يهيئ الله للإنسان من خلالها التذكر، وتمثل عاملا مساعدا على الاستقامة، وأيضا فرص كثيرة هيئها الله سبحانه وتعالى تساعد الإنسان على الارتقاء الإيماني والأخلاقي من جهة، وعلى اكتساب الأجر والثواب، وأن يحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تتعزز علاقته الإيمانية بالله جل شأنه من جهة أخرى. ويهيئ الله للإنسان على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع كمجتمع مسلم يتجه اتجاها إيمانيا وفق هدى الله سبحانه وتعالى، أن يحظى من خلال ذلك برعاية واسعة من الله فيما لذلك من ثمرات ونتائج طيبة وعظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. في شهر رمضان تتهيأ الظروف كمحطة سنوية مع أجواء الصيام وبركاته للصفاء الذهني والنفسي، وللقابلية لهدى الله سبحانه وتعالى على نحو متميز، وهي فرصة للتذكير، لنذكر أنفسنا بهدى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، وهناك صلة وثيقة ما بين الصيام في الغاية المرجوة منه وهي التقوى، وما بين القرآن الكريم والاهتداء بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم في أثره العظيم على المستوى التربوي سماه الله شفاء، يشفي النفس البشرية من كل ما تعانيه من الترسبات والعلل الأخلاقية والتربوية التي تدنسها، التي تؤثر سلبا على فطرتها، التي تؤثر عليها التأثيرات السيئة، فينتج عن ذلك الأعمال السيئة والانحرافات في مسيرة الحياة. ولذلك للقرآن الكريم أثره الكبير عندما نتذكر بالقرآن ونذكر بالقرآن ونلتفت إلى القرآن الكريم بالتدبر والتأمل مع التقييم لأنفسنا والتقييم لواقعنا والتقييم لأعمالنا والتوجه العملي الصادق على تلافي جوانب القصور وإصلاح جوانب الخلل. أول ما نتحدث عنه في هذا السياق هو عن الصيام في غايته المرجوة العملية منه. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا يحدد الله سبحانه وتعالى ثمرة عملية هي ثمرة تربوية لها أهميتها الكبيرة التي تساعد الإنسان على الاستقامة وبالتالي الوقاية من النتائج للأعمال السيئة. كثيرا ما نذكر أن مصدر الخطر على الإنسان بالدرجة الأولى والمباشرة هي الأعمال السيئة ونتائجها السيئة. عندما نلتفت إلى واقع المجتمع البشري فأكثر ما يعاني منه الناس هي الجرائم، هي المظالم، هي المفاسد، لها تأثيرات سيئة جدا على حياة الناس على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي كثير من الأزمات، كثير من المشاكل الاقتصادية تعود إلى اختلالين: اختلال في المحرمات، في التجاوزات، في المعاصي، وما لذلك من تأثيرات مباشرة. الجرائم لها تأثيرات مباشرة، المفاسد لها تأثيرات مباشرة، ثم أيضا في عقوباتها في واقع الحياة، في نتائجها في واقع الحياة، ما يترتب عليها من العقوبات، من نقص البركات، من نقص الخيرات إلى غير ذلك. وأيضا الاختلال الآخر هو عدم الاهتمام بما علينا أن نهتم به، بما على المجتمع البشري أن يفعله، أن يقوم به. هناك التزامات عملية فيما علينا أن نعمل، وهناك التزامات تجاه ما ينبغي أن نتركه، أن نحذر منه، ما نهان الله سبحانه وتعالى عنه. ثم الجانب الأمني كذلك، الكثير من المشاكل الأمنية بل كل المشاكل الأمنية تعود إلى اختلالات كبيرة في الجوانب السلوكية والعملية نتيجة لما يحصل من جرائم، من مفاسد، من رذائل تسبب الكثير من المآسي للناس في حياتهم. فمصدر الشر في هذه الحياة هو الأعمال السيئة ونتائجها السيئة المباشرة والعقوبات عليها. ولذلك تأتي مسألة التقوى لتضبط لدى الإنسان أداءه العملي فيما يقيه من تلك النتائج السيئة، من تلك الأعمال السيئة ومن عواقبها السيئة. ونحن نلحظ مثلا ما يمثله الأشرار في واقع البشر والسيئون والمجرمون والظالمون والمفسدون من مشاكل كبيرة في حياة الناس في كل مجالات حياتهم، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الأمنية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب السياسية، في جوانب كثيرة. وأيضا من جانب آخر ما ينتج عن التقصير، عن الإهمال، عن التفريط في الأعمال الصالحة، في المسؤوليات الكبيرة، في الواجبات العظيمة، من نتائج خطيرة جدا وسلبية تساعد أولئك الأشرار والمجرمين والظالمين والسيئين والمفسدين على أن يعم فسادهم وظلمهم وإجرامهم وشرهم وآثار ذلك فتطال الجميع. فمسألة التقوى مسألة مهمة جدا، أهميتها لعاجل الدنيا ولآجل الآخرة. ولذلك يجب أن نستحضر هذه المسألة جيدا عندما نتجه إلى صيام هذا الشهر، عندما نتجه إلى كل ما يساعد فيه على تزكية النفس، على الاستجامة في أدائنا العملي، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا، نستحضر هذه الثمرة المطلوبة، هذا الهدف العملي، وبقية الأمور هي تترتب عليه، الأجر، الثواب، البركات، الخيرات، ما وعد الله به سبحانه وتعالى يتترتب على الاهتمام بهذه الثمرة العملية. لعلكم تتقون، فمن خلال الصيام، من خلال الإقبال على الأعمال الصالحة، من خلال التجلد على الصبر واكتساب المنعة أمام أهواء النفس وأمام رغباتها التي لها تأثير كبير في انحراف الإنسان، وكذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم وهدى الله سبحانه وتعالى وما فيه من بصائر ونور وهدى والشفاء، الإنسان يكتسب هذه الثمرة الطيبة والنتيجة العظيمة التي هي التقوى، فيقي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يقي نفسه من العواقب السيئة للأعمال السيئة، يقي نفسه من الأعمال والانحرافات الخطيرة التي تخرج به عن خط الإيمان والتقوى. عندما نتأمل في واقع مجتمعنا المسلم، الانتماء للإسلام هو نعمة عظيمة، ودين الإسلام هو نعمة عظيمة أكمل الله بها نعمه علينا وأتمها. وعندما نتأمل لواقع المنتمين لهذا الدين، نجد حالة من التقصير، من الإهمال، من التفريط، ومن الظواهر السلبية في الواقع، في واقع الحياة، والانحرافات والأخطاء، هذا شيء حاصل بشكل كبير. وعندما نقيم واقع مجتمعنا المسلم على أساس القرآن الكريم وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى، نكتشف فجوة كبيرة ما بين الالتزام العملي المطلوب والحالة القائمة في الواقع. ومجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار فيما يتعلق، الإقرار بالله، باليوم الآخر، الإقرار بالقرآن الكريم، الاعتراف بالحق، الاعتراف بما تضمنه القرآن الكريم من أسس وثوابت، المعرفة على نحو عام بالحلال والحرام، وبالذات الأمور البارزة، الأمور الواضحة. فالكثير من المحرمات التي تنتهك هي لا تنتهك بجهل لدى الكثير من الناس، هي من المعروفة على أنها محرمات، والكثير أيضا من الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي أمرنا الله بها، وهناك تجاعس وتفريط في القيام بها والاهتمام بها، ليس ذلك ناتجا عن جهل في كثير منها، وهناك ما يكون التفريط فيه أو التجاوز فيه ناتج عن جهل، لكن المساحة المعروفة هي مساحة جيدة وتتعلق بأسس وبثوابت وبأعمال أساسية. أو كذلك هناك قائمة من المحرمات الواضحة المعروفة بشكل عام ويتم تجاوزها. فمجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار، لا ينقصه الاعتراف، لا تنقصه المعرفة في كثير من تلك الأمور، ولكن تنقصه التقوى، تنقصه التقوى، تظهر أمامنا قائمة. وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم، عندما نذكر أنفسنا بما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نجد في حقيقة الأمر قائمة واسعة مما أمرنا الله به ونحن لا نقوم به، نقصر في القيام به، نفرط في أدائه، وقائمة واسعة مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ومن المحرمات. والكثير من أبناء مجتمعنا المسلم ينتهك حدود الله ويتجاوز في تلك المحرمات ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك فالنقص هو في جانب التقوى، فندرك الأهمية للتقوى، الأهمية للتزود بالتقوى، الأهمية لكل ما يساعدنا تربويا وعمليا على التزام التقوى كحالة إيمانية هي في واقع الأمر لا بد منها لكي ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، لكي ننجي أنفسنا من العقوبات، ننجي أنفسنا من العقوبات التي توعد الله بها من ينتهك تلك المحرمات أو يقصر فيفرط في أداء تلك المسؤوليات. عندما نأتي إلى مسألة التقوى من واقع انتمائنا الإيماني، فأكبر ثمرة للتقوى هي النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. نحن كمجتمع مسلم نؤمن بالجزاء، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالبعث والحساب، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بوعد الله ووعيده، ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيمان، وبالتالي لا ينتج عنه الاهتمام اللازم، الاهتمام الكافي في الحذر من أسباب سخط الله، من أسباب عذاب الله. يأتي الوعيد على كثير من المعاصي بحد ذاتها بخصوصها، والكثير من الناس يصر على اقتراف تلك المعاصي. يأتي الوعيد على التفريط في مسؤوليات مهمة وأساسية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيأتي الكثير ليفرط في تلك الأعمال الأساسية ولا يقوم بها ولا يفعلها ولا يلتزم بها. والمعاصي في هذا الجانب تجاه ما أمر الله به بعدم القيام به هي أكثر ربما عند الكثير من الناس، وبالذات الفئة المتدينة من تلك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم عن أهمية أن نسعى لأن نجي أنفسنا من عذابه، عندما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا. ودائما عندما نسمع هذا النداء من الله سبحانه وتعالى لنذكر أنفسنا جميعا أننا معنيون بذلك، لا نسمع وكأنه نداء موجه إلى آخرين وكأنه لا يعنينا وكأنك أنت لست المقصود بهذا النداء، أنت كمنتم للإيمان بكل ما لذلك من التزامات ويترتب عليه من التزامات عملية وبكل ما يمثله ذلك من صلة بالله سبحانه وتعالى، تذكر أنك معني بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم في أن تقوا أنفسكم من نار الله، من عذاب الله. لو كان يكفيكم هذا الانتماء لما أتى هذا التحذير، هذا الإنذار، هذا التنبيه المهم، ولكن لا بد لكم أن تسعوا عمليا لوقاية أنفسكم من هذا العذاب الرهيب. قوا أنفسكم وأهليكم، لأن على الإنسان مسؤولية أيضا تجاه أسرته أن يسعى لنجاتها من عذاب الله. نارا وقودها الناس والحجارة، النار التي نؤمن بأنها الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة كعذاب أبدي للعصاة والمجرمين والكافرين والفاسقين. وتحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، عن أوصافها، عن أنواع العذاب فيها، وهو أمر رهيب وخطر رهيب جدا. والخسارة الكبرى، الخسارة الرهيبة جدا، هي أن يتهاون الإنسان وأن يكون في هذه الحياة مستهترا لا مباليا، يعتمد على الأماني، يغر نفسه، يخادع نفسه، فيتساهل ويفرط فيما أمر الله به سبحانه وتعالى. بعض المسؤوليات إذا فرط الإنسان فيها فتفريطه فيها بحد ذاته يكفي في أن يوصله إلى النار، لأن هناك وعيد في القرآن الكريم على ذلك بنار الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. الاستهتار تجاه المحرمات والتهاون ولا مبالاة والسير وراء شهوات النفس وراء الغضب وراء الحالات النفسية والمزاجية، بعيدا عن الوقوف عند حد الله وأمر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى، كفيل بأن يوصل الإنسان إلى نار جهنم. ف فتكون خسارته كبيرة، وبالذات عندما يكون الإنسان منتميا للإيمان فهو في ظل فرصة وظروف مهيئة للنجاة للفوز، فتكون خساراته أكبر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بحد ذاته كاف لدى الإنسان المؤمن حقا في أن يسعى لتحقيق التقوى. إذا كانت عواقب التفريط، عواقب الإهمال، عواقب الاستهتار، عواقب السير وراء هوى النفس والأماني عواقبه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله، الخلود في نار جهنم، أن تخسر رضوان الله وجنة الله والسعادة الأبدية وتصل إلى النار، هذا أمر خطير جدا. ولذلك أنبياء الله وأولياء الله والصالحون من عباد الله من أكثر ما يتذكرونه ويستحضرونه وينتبهون منه هو الحذر من عذاب الله، من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، من التورط هذه الورطة الرهيبة الخطيرة جدا، فهم يعني

0: تفريط تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به، تفريط في مسؤولياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما يأتي للإنسان على المستوى الشخصي كثير مما يعانيه، كثير مما يواجهه من المصائب هو ناتج عن أعماله، عن تجاوزاته، عن تقصيره، عن أخطائه. وهذه مسألة ندرك من خلالها أهمية التقوى التي تقينا الكثير من المصائب وتخارجنا أيضا مما بقي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا يبين حجم ما يحصل من المجتمع البشري من المعاصي، من الذنوب، من الجرائم، من المفاسد التي لو يعجل الله لهم المؤاخذة عليها لهلكوا ولهلكت كل مظاهر الحياة في واقعهم. وهذا أمر رهيب، أمر خطير، يبين حجم التفريط، المعاصي، التقصير، تهاون في الواقع العام لدى الناس. وفي واقع المجتمع المسلم كذلك، هناك الكثير من المعاصي التي لو تأتي المؤاخذة عليها كاملة لكانت هلاكا كاملا، هلاكا نهائيا. ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى يؤخر الناس إلى أجالهم ويعطي لهم من بعض العقوبات ما فيه عظة، ما فيه تذكير، ما فيه زاجر لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ يأتي من العقوبات، من المؤاخذة، من العواقب الموجعة للناس، من النتائج المؤثرة عليهم في معيشتهم، في حياتهم، في واقعهم، ما فيه العظة، ما فيه الذكرى لهم، ما فيه الدافع لهم إن التفتوا إلى أن يرجعوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله، أن ينيبوا إلى الله. لما نلحظ مثلا ما نعانيه كمجتمع مسلم من ضنك في المعيشة، من عناء، من متاعب كثيرة، هذا يشدنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طريق الخلاص وسبيل الخلاص هو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما نلحظ مثلا ما نعانيه في هذه المرحلة من الجدب الشديد الذي ينتج عنه معاناة كبيرة في حياتنا، في معيشتنا، هذا من المفترض أن يدفعنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نغتنم فرصة الشهر الكريم في التوبة إلى الله، في الإنابة إلى الله، في الاستغفار، وفي نفس الوقت بالدعاء والتضرع مع الرجوع العملي، الرجوع العملي الذي نتفقد فيه جوانب القصور لدينا، جوانب الخلل في واقعنا، ما الذي نقصر فيه، ما الذي نفرط فيه، ما الذي نتجاوز فيه توجيهات الله سبحانه وتعالى، فنصلح واقعنا. الرجوع الذي فيه تضرع، فيه توبة، فيه دعاء، فيه استغفار، فيه إنابة إلى الله، وفيه إصلاح في واقع العمل، فيه مراجعة لواقع العمل وانتباه لجوانب القصور والخلل في واقع العمل، هذا الرجوع يقبله الله، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الفضل الواسع العظيم، هو التواب الرحيم الذي إذا تاب إليه عباده هو الذي يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده. الله سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يبين لنا ثمرة التقوى العظيمة، بدءا أو في مقدمة ذلك الثمرة العظيمة، النتيجة الكبرى للتوبة، للتقوى في عالم الآخرة، في الحياة الدائمة والأبدية، في الجزاء العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة التي تحدث القرآن كثيرا عن تفاصيل النعيم فيها، عن الحياة السعيدة الأبدية فيها، أعدت للمتقين. ولا بد من التقوى للوصول إلى الجنة، لا بد من التقوى. الله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا كنت تقيا وتلتزم التقوى في حياتك، تلتزم التقوى في أعمالك، فهذه الثمرة العظيمة التي ستتحقق لك وهي فوز عظيم. بدون التقوى، إذا كان هذا الإنسان استهتار لا مبالاة، تغلب عليه أهواؤه في مواقفه، في أعماله، في أقواله، في تصرفاته، سير وراء مزاج نفسه، رغبات نفسه، أهواء نفسه، غضب نفسه، فهو بعيد عن هذه الثمرة، سيخسر هذه النتيجة العظيمة. أما في عاجل الحياة فهناك الكثير الكثير مما وعد الله به على التقوى، من ما هو عبارة جامعة شاملة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا. إن الله مع الذين اتقوا، معهم، يهديهم، ينصرهم، يعينهم، يوفقهم، يفرج عنهم، يتولاهم برعايته، يمنحهم السكينة، يرعاهم برعايته الشاملة. إن الله مع الذين اتقوا. كما تكون متقيا لله لن تكون وحدك في مواجهة هموم هذه الحياة ومتاعبها وأعبائها وصعوباتها وتحدياتها، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى لن تتحمل أعباء المسؤولية وما ينتج عنها وما تعانيه في أدائها لوحدك، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يتولاك برعايته، لا تعتمد فقط على ما هو متاح بين يديك من طاقات وإمكانات وقدرات محدودة، بل تستند إلى عطاء الله الواسع الذي لا ينفد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسنأتي إن شاء الله للحديث أكثر عن ثمرة التقوى فيما يتعلق بعاجل الدنيا، فيما يتعلق بعاجل الدنيا. لكن نتحدث أيضا عن مجالات التقوى. تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا، في مقامات العمل، ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل. وتأتي أيضا في النواهي، نتحدث عن جوانب منها باختصار، ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر، والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته، وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض، في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه، عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية. اتقوا الله حق تقاته، فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذا وألا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذا، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطوير مجتمعنا المسلم في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر، في مجال صلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد من معاصٍ. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة، إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤوليات الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله. أيضا على سبيل المثال في المعاملات المالية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الانضباط في المعاملات المالية والحذر بدءا من الربا، هذه الظاهرة الخبيثة الخطيرة السيئة جدا التي انتشرت في الساحة الإسلامية، انتشر التعامل بها بين المسلمين، وهي من أكبر الجرائم وأعظم الذنوب التي يترتب عليها أخطار كبيرة في الواقع الاقتصادي، وينتج عن ذلك أيضا نزع للبركات والخيرات وانتشار للمخاطر. مثلا فيما يتعلق بالعلاقة مع الأرحام، أتى في سياق ذلك قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في بداية سورة النساء. في المعاملة بشكل عام وبدءا من محيطك الأسري تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، تعمل ما عليك من التزامات أخلاقية وتتعلق بسلوكك بمعاملتك بإحسانك إلى غير ذلك، وتحذر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن المسؤوليات العامة على المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى، وهو من العناوين الكبيرة والمهمة والعظيمة والتي سنفرد لها إن شاء الله محاضرة لأهميتها وما يترتب عليها. لكن هنا مثلا يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتقوى الله في أن نتعاون على البر، وهو دائرة واسعة، والتقوى دائرة واسعة من الأعمال والمسؤوليات، وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان مثل ما يحصل مع البعض، وبالذات في الإطار العصبية أحيانا، عصبية مع الصديق، مع القريب، مع الصاحب، مع إلى آخره، وأحيانا نتيجة للاستمالة إلى الباطل بالإغراءات والماديات وما شاكل ذلك. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يأتي مثلا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من ضمن المسؤوليات الأساسية التذكير بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله، فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة المهمة التي يترتب عليها عزتكم ومنعتكم وقوتكم وانتصاركم وحمايتكم من أعدائكم وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة والخلاص من التبعية لأعدائكم ومن سيطرتهم عليكم. اتقوا الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذا وعدم التفريط فيها. يأتي الأمر مثلا بالصبر والمصابرة والمرابطة، ثم يقترن به التقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيأتي الأمر بالتقوى ليحذرنا من أن نفرط في ذلك، أن نفرط في المرابطة في المصابرة في الثبات في مواقفنا، ويذكرنا بالغاية العظيمة التي نصل إليها إن التزمنا بذلك، وهي لعلكم تفلحون، نصل إلى النتيجة العظيمة التي وعد الله فيها في الدنيا والآخرة. أيضا فيما يتعلق باتباع القرآن الكريم، يقترن الأمر باتباع القرآن الكريم بالتقوى. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتقوا في اتباعه، في أن تفرطوا في اتباعه، في أن تنحرفوا عن اتباعه، لأنكم إن انحرفتم عن اتباع القرآن الكريم وفرطتم في اتباع القرآن الكريم سيترتب على ذلك عقوبات ومخاطر كبيرة عليكم في الدنيا والآخرة. وكذا تتسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون حياتنا، فنستحضر مسألة التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليمه فيما علينا أن نعمل وفيما علينا أن نترك، ونتخلص من الاتباع لأهوائنا، لمزاجنا الشخصي، لرغباتنا، لمخاوفنا النفسية، لا تكون هي المتبع، هي المعتمد، هي الذي نبني عليه أعمالنا، مواقفنا، انطباعاتنا، تصرفاتنا. نكتفي بهذا المقدار في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. نسأله جل شأنه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنها كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
2: ردء، الردء الذي يتبع غيره يعينه ويناصره، ويقال فلان ردء لفلان إذا كان ينصره ويشد ظهره. وشيء الرديء هو التابع لغيره المعين له، ولكن العرف قصر معنى الرديء على الشيء المتأخر المذموم، وما يلبس فوق ثياب من فرو أو عباءة يسمى رداء، لأنه يعين الثوب الآخر في الستر والتدفئة. وردت هذه الكلمة على لسان نبي الله موسى عليه السلام في الآية 34 من سورة القصص، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه أخاه هارون في تبليغ فرعون لكونه أفصح منه لسانا، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل كما يقال، ولأنه يعرف حجم المهمة الملقاة على عاتقه وعظمها. فطلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون معينا وناصرا له في إيصال الحق لفرعون وقومه في أعظم صورة وأكمل وجه. وقد طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يذهب العقدة التي في لسانه، فاستجاب الله تعالى له. قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

إذا كنت

ثم جئت على

يطغى. قال لا

يا موسى أنا

وقد خاب

بكم بحسن ما مرحبا بطريقتكم الحسنى أجمعوا كيدكم ثم توفقوا

قاطعا عيدهم

ربنا ليغفر لنا

فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

0: وصل وسلم على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته،

عبادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتيبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم، في الحلقة 80 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية تماما أو إتماما للموضوع الذي سبق في الآية التي قبلها، التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هنا يذكر الله: ها أنتم، يخاطب الله سبحانه وتعالى وينبه عباده المؤمنين، ها هنا ها للتنبيه، ها أنتم تحبونهم، تحب هؤلاء المنافقين، يعني هنا بيان للغلط في حب المنافقين. ينبغي على أهل الإيمان لا ينطوي قلوبهم على حب المنافقين ولا أن يتخذوا منهم بطانة ويقربونهم منهم ويجعلونهم حاشيتهم وأهل الخاصة والخلص من المقربين إليهم. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم، وهنا المحبة لا ينبغي أن تنطوي في قلب المؤمن للمنافق، والحال مختلف، فهم مؤمنون بالكتاب، المؤمنون مؤمنون بالكتاب، وهؤلاء لا يؤمنون بالكتاب كله بل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأعظم من ذلك أنه تنافق، وتظهر لهم الإيمان كذبا. هنا النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وإن كان في الأصل اللغة النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. إذن تحبونهم وتنطوون على حبهم، ولكنهم في الحقيقة هم لا يبادلونكم نفس المحبة ولا يحبونكم. وتؤمنون أنتم، تؤمنون بالكتاب كله وبما أنزل الله تعالى فيه من الآيات والواجبات والتشريعات. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم صانعوكم، المنافقون طبيعتهم المجاملة والمصانعة في الظاهر، ولكنهم يعملون في الباطن خلاف ما يصانعون ويجاملون به في الظاهر. قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا، مثل الإيمان الذي أنتم عليه. وإذا خلوا وكانوا في خلوة عنكم ولم يكن أحد بينهم من أهل الإيمان، وإنما كلهم عصابة وجماعة أهل النفاق، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لفرط حسدهم لكم وعداوتهم وبغضائهم لكم، يعني عضوا رؤوس الأصابع. هنا الأنامل هو رؤوس الأصابع، وعضها هنا جعلها في أفواههم والاعتماد عليها بأسنانهم، هنا كناية عن الغيظ الذي يحملونه، الغيظ الذي يحملونه في قلوبهم للمؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: قل أجيبوا عليهم، أي لا ينبغي لكم أن تحبونهم، ولا ينبغي لكم أن تتخذوا منهم بطانة، ولا ينبغي أن تقربوهم أبدا، بل أجيبوا عليهم، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بالموت من غيظهم الذي طوت عليه أفئدتهم ونفوسهم. وخطابهم بهذا الدعاء ليعلموا أن الله قد أطلع نبيه على ما يخفون في صدورهم من الغيظ والبغضاء للمؤمنين. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما داخل الصدور بذاتها وحقيقتها وما تنطوي عليه صدور الناس جميعا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه من أساليب المنافقين وأهل العداوة للمؤمنين إذا رأوا حسنة وخيرا ونصرا نزل بالمؤمنين، إن تمسسكم حسنة يعني خيرا من نصر أو نعمة أو غير ذلك من أنواع الخير، استاؤون لذلك ويحزنون لنزول هذا الخير بالمؤمنين، وكانوا يتمنون أن لا ينزل هذا الخير بهم. وفي المقابل وإن تصبكم سيئة، إذا أصابكم شيء من السوء أو شيء من المكروه، فهم يفرحون بذلك، يعجبهم يعجبهم ما يقع مثلا من القلبة أو الدولة على المؤمنين أو أي سوء أو مكروه يصيب المؤمنين من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، يفرح أهل النفاق بذلك، يفرحون أي يجتمع لهم بها سرور واطمئنان لأن أحوالكم تدهورت وأن السوء قد أصابكم وأن النقص قد حل بكم. وهنا تعليم من الله سبحانه وتعالى بتدرع الصبر، وإن تصبروا وتلتزموا بالصبر وتتقوا الله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كادوكم فإن كيدهم ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره، لأنهم يكيدون المؤمنين لغرض إبطال أمرهم ومحو دينهم، والمؤمنون مع الصبر الذي أوصاهم الله به وملازمة التقوى سيكتب الله تعالى لهم النصر والظفر ويكتب لهم الأجر، ويبطل الله تعالى كيد المنافقين وحيلهم وخدعهم. إن الله بما يعملون محيط، الله محيط بكل عمل يعمله المنافق ويعمله غير المنافق ويعمله جميع المكلفين، الله محيط بأعمالهم والجهة وعالم بالجهة التي فعلوها فعلوا تلك الأعمال لأجلها. وهنا لما انتهى زجر المؤمنين عن مؤاخاة المنافقين والإطمئنان بهم لأنهم العدو الأكبر، أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك قصة معركة أحد وما حصل فيها من بعض التفاصيل وما كان فيها من أعمال المنافقين، ذكرها في سياق هذه الآيات التي مرت، لكن ذكر ونص على أعمال للمنافقين حصلت في معركة أحد، معركة من معارك الإسلام في مواجهة الكفر والإلحاد. فقال سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه، غدوت بالغدوة وهي صباح، توجهت تبوئ المؤمنين، تحدد للمؤمنين مقاعدهم في القتال وتوزع الأدوار بين الجيش المسلم وترتبهم في أماكنهم، من هو يكون في الميمنة ومن يكون في الميسرة ومن يكون في القلب في الجيش ومن يكون في المؤخرة ومن يتولى الإمداد ومن يتولى معالجة الجرحى وإجلاءهم من أرض المعركة. هذه المقاعد التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في أرض المعركة لمواجهة ولقتال الكافرين. في نفس الوقت اذكر هذه القضية يا محمد وهذه القصة، إذ همت في عند هذا الموقف المهيب والموقف الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يكونوا في ثبات وصبر وعزيمة في مواجهة الكافرين، اذكر إذ همت طائفتان منكم، همت طائفتان منكم يا أهل الإيمان، وهاتين الطائفتين كما يقول المرتضى محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه، قال سئل عن هذه المسألة أبي الهادي الحق فقال: هما بنو سلمة وبنو حارثة، قبيلتان من قبائل الأوس والخزرج أو الأنصار، فكانت بنو سلمة نحو جبل سلع وبنو حارثة نحو أحد. فهم الطائف هذان الطائفتان منكم هم يعني هموا بالفشل، هم الطائفتان منكم أن تفشل، أي الفشل في المواجهة والارتداد على العقاب، والفشل في المواجهة في مواجهة كفار قريش وأن يكونوا ضمن الجيش المسلم، لأنه أيها الإخوة والأخوات في هذه المعركة حصل بلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلي بالمنافقين حينما رجع تزعمهم عبد الله بن أبي ورجع بثلث الجيش، أرادوا هزيمة معنوية للمسلمين ولا زالوا في الطريق القريبة من المدينة إلى أحد. عزم عبد الله بن أبي وجماعة معه غرهم بغروره وحيله وعادوا بأسباب ومبررات لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز له أن يتذرع بها ويتعلل بها في رجوعه عن المعركة وعن الجهاد تحت راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعما أن النبي لم ينزل عند رأيه، ولم من هذه الأعذار التي يعتذر بها المنافقون، وما أكثر الأعذار لمن يريد أن يعتذر عن القيام بواجبه ومسؤوليته والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمعنى همت أن تفشل يعني حدثتهما أنفسهما بالفرار، والله وليهما ولي هاتين الطائفتين من المؤمنين، المتولي لشأنهما، المحسن لرعايتهما، المدبر لهما، وهو يريد لهما الخير بالجهاد في سبيله. وفائدة هذا أن يجاهدوا باذلين أنفسهم لله، مسلمين لأمره، لا يتوقفون حتى يثقوا بالنصر وقهر العدو. فالتفسير وليهما بقول ناصرهما في هذا السياق، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، توكلهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، ولا يضرهم من خذلهم ولا من تراجع عن نصرتهم. ولقد نصركم الله ببدر، ثم ذكر الله معركة فاصلة من معارك الإسلام قبل معركة أحد، وهي معركة بدر. اذكروا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا يعني دليل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أنه حينما حصل الاعتماد على الله في معركة بدر نصرهم الله، وهي في أول معارك الإسلام، أول معركة من معارك الإسلام، وأول تجربة في المواجهة بين جيش الإسلام وجيش الكفر. فالله تعالى تولى الله نصرهم وتأييدهم حينما توكل المؤمنون عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل، أنتم قليلون في العدد والعتاد والعدة، كان كفار قريش يزيدون على 1000 مقاتل بكامل عدتهم وعتادهم، والمسلمون لم يزيدوا عن 313 أو 14 رجلا، ليس لهم من السلاح إلا ما ضعف، وليس لهم من المراكب، وليس لهم من العتاد إلا الشيء اليسير. ولذلك عبر الله عن حالتهم تلك بأنهم أذلة، يعني أي قليلون، تعبير عن قلة العدة للجهاد مع قلتهم في العدد. فالأذلة هنا هو مقابل الأعزاء، وأي أنهم مستضعفون لقلة عددهم وكثرة أعدادهم، ولكن الله جعل في ذلك نصرا عظيما لهم لم يكن كفار قريش يتوقعونه أبدا، وهذا نتيجة لتوكلهم على الله وثقتهم بالله تعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فلازم تقوى الله يا أهل الإيمان، لازم تقوى الله ولعلكم تشكرون بالتقوى. فالجهاد وسائر الطاعات من الشكر، ونعمة النصر يوم بدر يجب عليكم، هذه نعم كبيرة يجب عليكم شكرها، وملازمة تقوى الله تعالى حمدا وثناء وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم وغيرها من النعم العظيمة. اذكر يا محمد، اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اذكر هذا الأمر الذي لجأت فيه إلى الله تعالى حينما قلت للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهذه مسألة عظيمة ثبت الله بها المؤمنين بما أمدهم به من الملائكة المردفين كما في آية أخرى، وجعلهم الله عونا وسندا وبشرى للمؤمنين في هذه المعركة الفاصلة، معركة بدر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هنا بلى جواب سؤال مقدر، كأنه قيل ألا يزيد الله على 3000؟ أليس هناك زيادة مزيد ومدد؟ أليس هناك مزيد وهناك زيادة مدد من الله من الملائكة على 3000؟ فكان الإجابة بلى، سيزيدكم من ملائكته المؤيدين الذين أرسلهم الله تعالى لتأييد المؤمنين. بلى إن الله قادر على أن يزيد وأن يجعل المدد 5000 من الملائكة، يعني زيادة على ما قد وعدكم به، 5000 من الملائكة مسومين، أي أهل سمات وعلامات معروفة بأنهم ملائكة الله، وأنهم لا يعصون الله، وأنهم قد أرسلهم الله لتأييد عباده المؤمنين. وإن كان أهل الإيمان لا يرونهم، لكن الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بشرهم بأن الله قد أمدهم بهذا الجيش الجرار وهذا التأييد الكبير. ومع ذلك نبههم الله، نبه الله سبحانه وتعالى أن المسألة ليست بالكثرة، بأنهم هم 300 وقد أصبح لهم متد 5000، والكفار قريش ما هم إلا 1000، فقد أصبحوا كثرة كاثرة، وسيعتمدون على هذه الكثرة الكاثرة، وأن النصر بسبب الكثرة. قال الله نبههم إلى ذلك، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لأن عادة البشر يأنسون حينما يكونوا في كثرة، في كثرة عدد وقوة عتاد، تطمئن نفوسهم، تطمئن قلوبهم، وترتاح نفوسهم وتقوى معنوياتهم. فأراد الله أن يلاحظ هذا المسألة، وما جعله الله إلا بشرى لكم، جعل الله الإمداد بالملائكة بشرى وسببا لاطمئنان النفوس، لاطمئنان القلوب والثبات والصبر. ولكن في الواقع وفي الحقيقة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إنما يجعل الله أن هناك أسباب للنصر، لكن النصر الحقيقي والتأييد الحقيقي ليس بيد الملائكة ولا بيد غيرهم من المخلوقات، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ينصر عباده بما شاء وكيف ما شاء. إنما يريد الله قد ينصر الله عباده بأن يقذف في قلوبهم الرعب، ولا حاجة لهم بملائكة بالآلاف من الملائكة، يأتيهم الله كما قال في موضع آخر، يأتي الله أعداءه من حيث لم يحتسبوا، فيقذف في قلوبهم الرعب. فإذا قذف الرعب في قلوب الأعداء مهما كانت كثرتهم، سيبعثهم الرعب ويدفعهم إلى الفرار والهزيمة. إذن هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات، معروف أن ينبغي أن لا يعتمد الإنسان على الكثرة، وإن كان هناك لا بد أن يكون هناك عدد لا بأس به من أهل الإيمان، لأنه لا يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى ينصر شخصا واحدا على جيوش جرارة، لأن طبيعة المعركة ومعادلة المعركة تحتاج إلى عدد أقل ما يمكن أن يكون من العدد. ولذلك جعل بعض العلماء والأئمة سلام الله عليهم أن أقل عدد يحق للمجاهدين، يحق لإمام الحق أن يواجه بهم، وله أن يواجه بهم أعداء الإسلام، وهم عدة أهل بدر 313. قالوا من وجد من الأنصار بعدد لا يقل عن عدد أهل بدر، فوجب عليه أن يواجه أهل الكفر، وأن يواجه أهل الطغيان، وأن يواجه أهل الظلم. لكن إذا قل العدد بحيث لم يكن مناسبا قلته مع كثرة العدو، فهنا المسألة تحتاج إلى إعداد أكبر وحشد للمجاهدين وللمؤمنين، ليكونوا عددا قابلا للمواجهة، لأن الله ينصر من نصره، ولكن لا بد على أهل الإيمان أن يكونوا أمة، لأن الله يريد منهم أن يكونوا أمة قوية تواجه أمم الكفر والشرك والظلم والطغيان. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أراد الله من هذه المعركة الفاصلة أن يقطع طرفا من الذين كفروا، وقطع الطرف هنا بالقتل، كأنهم شبه القتل فيهم وقتل بعضهم، بأنه قطع طرفا، لأنهم كالجسد الكفر وأهل الشرك كالجسد الواحد، فحينما يقتل منهم بعض ويؤسر منهم بعض، كأن الله قد وعبر الله بذلك أنهم قد قطع طرفا منهم مهم، وحينما يقطع طرف سيصير الجسد مثخنا بالجراح، متعبا مرهقا، لا يستطيع أن يواصل في نشاطه وتوجهاته. إذن ليقطع طرفا من الذين كفروا بما قتل منهم وأسر في هذه المعركة الفاصلة بدر، أو يكبتهم أي يذلهم ويبطل قوتهم ويكسر شوكتهم بهذه الهزيمة. أراد الله كبتهم أي إذلالهم ويبطل قوتهم وكسر شوكتهم، حتى تخف فورتهم وعنفهم في مواجهة المسلمين وأهل الإيمان، فيعلموا أن حجمهم أمام قوة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تواجه قوة الله سبحانه وتعالى، التي جعل قوة المؤمنين من قوته وتأييده ونصره. فينقلبوا خائبين، فيعودوا إلى أهاليهم خائبين في مسعاهم، لأنهم خرجوا حينما خرج كفار قريش في معركة بدر، خرجوا وهم يريدون كما زعموا أن يسمع بخروجهم قبائل العرب، فيهابوهم ولا يزالون يعظمونهم حينما يعلمون أنهم خرجوا بعدة وعتاد، وأنهم رجعوا منتصرين، ورجعوا بهيبة، ورجعوا بما أرادوا من الخروج. لكن في الواقع حصل لهم خلاف ما أرادوا، فرجعوا خائبين، مكسور جناحهم، مقطوع طرفهم، مكثورة هيبتهم وشوكتهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا عادت المسألة إلى قصة الطائفتين اللتين أوشك على الرجوع والنقوص والفشل، ويصح أن تكون في الكل. ليس لك يا محمد من الأمر شيء، ليس لك من الأمر، أمر الكافرين، أمر المنافقين، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر والحكم والفصل ولله سبحانه وتعالى، وإنما أنت كما قال الله إنما أنت نذير، إنما عليك البلاغ، ولكن الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، أو يتوب عليهم، إما أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر كله في الواقع على سبيل العموم لله. وفي مسألة ما حصل إذا حصل مخالفة أو عصيان، فالأمر إلى الله بالتوبة وقبول عذر المعتذرين والتائبين، أو عدم قبولها وتعذيبهم عليها، فإنهم ظالمون. فإن هؤلاء المشركون وهؤلاء أهل النفاق قد ظلموا ظلما كبيرا، وقد استحقوا من الله العذاب وآتاهم الله، فحين يعذبهم الله إنما عذبهم بذنوبهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سير

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن، الكون في القرآن.
2: الأرض، الأرض اسم جنس مؤنث تجمع على أرضون وأرضات، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه. يقدر علماء الفلك أن تشكل كوكب الأرض كان قبل حوالي 4.5 بليون سنة، وأن بعدها عن الشمس نحو 150 مليون كيلومتر، وأن قطر الأرض يبلغ حوالي 12,750 كيلومترا. وقد ورد ذكر مفردة الأرض في القرآن الكريم في سياقات متعددة، منها ما ورد في سورة فصلت أن خلق الأرض كان في يومين، قال تعالى:

0: ذلك رب العالمين.
1: وهذه الآية وأمثالها من الآيات الواردة في تحديد مدة خلق الأرض باليومين والستة الأيام

وكما ورد في سورة الطلاق أن عدد الأرضين 7 أرضين مثل عدد السماوات. قال تعالى:

الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفاء. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه. والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية؟ ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم، هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

ولحلمه سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

0: قوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تقدمنا الحديث عن ما يدل عليها وتفسيرها أثناء تفسير الآيات التي قبلها، وقلنا في ذلك دليل عظيم وجلي وواضح وبين على وجود الله وعلى أنه هو الصانع. ذكرت لكم بالأمس الحديث في سبب نزول قول الحق سبحانه وتعالى كما ذكره المفسرون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أن سبب نزولها أن المشركين أتوا إلى اليهود سألوا اليهود عن آية موسى وعن معجزة موسى، قالوا معجزته كما تقدم لنا اليد البيضاء والعصا التي جاء بها موسى إلى بني إسرائيل، وذهبوا إلى النصارى وسألهم عن آية عيسى فقالوا كان يحيي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فذهبوا إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم على أساس معهم خلفية عما جاء به الأنبياء من المعاجز، قالوا إذا كان معك معجزة فأتنا بها إن كنت من الصادقين. فنزلت هذه الآية على أنه حصلت للنبي معجزات كثيرة، منها إخباره بالغيب، إخباره بالغيب، ومنها يعني أشياء كثيرة، منها الإسراء والمعراج، ومنها يعني تسبيح الحصى، ومنها خروج الماء من بين أصابعه كما جاء في الروايات، ومنها حنين الجذع عندما تركه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. ربما عدد علماء الأثر والتفسير والسيرة قريب 3000 معجزة لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، ولكن كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء لن يؤمنوا، سواء كما ذكر في آخر سورة بني إسرائيل فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة ذمه قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لربيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سواء، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني المسألة هي مسألة عقل. ديننا الدين الإسلامي والرسالة التي جاء بها النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم هي دين الفكر ودين العقل، ليس الدين الماديات، يعني شيء مادي ماشي ما أدعمش معك أصلا مادية، معك ما يدل على وجود الله. ومنها هذا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات علامات بينات واضحات على وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. يعني الهوى، تلاحظ الهوى كيف تنفسه وكيف جعل الله الأكسجين سواء، يعني يستريح الناس به، يعني يرتاح الناس به، يتنسمون الهواء العليل، الجو هذا النظيف الذي نحن فيه، من الذي غير بعد أن كان جو قيض حر شديد صار إلى فجوة وظل وراحة؟ السماء، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، الرياح، المخلوقات، المستدل في حد ذاته كما قلت لكم هو نفس الدليل على وجود الله. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لاحظوا يا سادتي، عندما واحد يأكل في الطعام ويبصر في الطعام مثلا حجره ولا شعره بزها بيده وخرج شامه، حين نقول نفترض أن الرجل أعمى كثيف البصر لا يشاهد لا يرى، سواء بأصابعه يحسها ويخرج الفي، أحيانا ما يحس، يدخلها فمه، وإذا حالة الاستشعار في فمه قد يذكى في لكفه وخرجها ومشحها بيده. نفترض أنها ابتلعها دردها ما ظهر له، المعدة ما تقبلها، تخرجها بالطرش، سواء. هذا الخلق العظيم، العينة كيف صنعهم الله سبحانه وتعالى، السمع كيف صنعه الله سبحانه وتعالى، البصر، عندكم الكلى، الكبد، البطون، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي،
1: يقضي الإنسان عجبا من خلق الله. لا يمكن لهذا الخلق أن يكون قد أوجد نفسه لذاته، لأن الإنسان لو أوجد ذاته ما كان له بداية ولا كان له نهاية، كان موجودا في الأزل. الإنسان يحافظ على نفسه، لكن الموت قادم، قادم على كل حال. والأمراض تعتبر الإنسان ليعرف الإنسان قدر نعمة الله تعالى عليه. يجي له فشل كلوي، وإذا قدوا بيغسل قدمعته سواء، يجي له يعني تضخم في الكبد، فيروس في الكبد، يجي له سرطان، يجي له أمراض وأوبئة. الباري يرسلها من باب التذكير بوجود الله، لأن ابن آدم يطغى وينسى ربه ذي العزة والجلال والإكرام.
0: قال: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ذكرت لكم بالأمس حالة الأرض التي نعيش فيها في المجموعة الشمسية، كما ذكر العلماء لا يوجد كوكب يمكن الحياة فيه إلا كوكب الأرض، بحيث إن الله تعالى أوجده في مسافة ليست قريبة القرب المفرط من الشمس، بحيث يتعذر الحياة فيها، لأنه سيشتد الحر، يعني يزداد الحر حر شديد ويموت الناس، كما هو الحاصل في عطارد وغيرها من الكواكب. ولا هي بالبعيدة البعد المفرط، بحيث لا تصلها حرارة الشمس فتصاب بالتجمد ويتعذر فيها الماء العيش. جعلها الله في مكان بحيث يستوي فيها حالة الصيف وحالة الشتاء، ساعات النهار مع ساعات الليل. وإذا كان هناك من فارق فهو ما نجده في طول النهار في الصيف، وهي الساعة المضافة إلى 12 ساعة تقريبا، وما نجده من زيادة في الشتاء في فصل الشتاء من طول الليل. ولذلك يشتد البرد في الشتاء لطول هذه الساعة. كيف لو أضيف إليها ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، كيف سيكون الحال؟ عندما يطول الهجوة الظلال، يحس الناس مع طول الساعات ومع مرور الساعات بالبرود. أول ما يأتي الظلال بعد الحر الناس يرتاحون به، لكن لو طال الأمر عن حده، لو زاد عن حده كما يقال، ما زاد عن حده جانس ضده، انقلب إلى ضد، يعني ضد. وهذا هو الحال. طيب، لابد من رعاية لهذه الأرض حتى تبقى على هذا النحو. من هو الراعي لها؟ أنا أخبرتكم كمثال بسيط، المرأة عندما تكون قائمة فوق التنور وتخبز، إذا تركت التنور وتركت النار وشأنها مع الخبز في التنور سيحرق ما في التنور، وإذا لم تتعاهد الخبز سيحرق أو سيسقط. على كل حال، لا بد أن يكون هناك من يتعاهد أمر السماوات والأرض بعظم أجرامها وكثرتها وسعتها. من هو ذلك؟ والله سبحانه وتعالى. فديننا هو دين العدل، دين التفكير، يدعونا إلى التفكير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فلا بد أن يتفكر الإنسان، والتفكر ساعة واحدة يعدل عند الله كما جاء في الحديث 60 عبادة 60 عاما، أو كما ورد، والله تعالى أعلم. على كل حال، فالعبادة في حد ذاتها طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لأننا لن نعرف الله تعالى بذاته، لأنه الذي لا يرى ليس كمثله شيء، لكننا نعرفه بمخلوقاته سبحانه وتعالى، ونعلم علمه وحكمته وقدرته وكمال علمه وحكمته من خلال ما أوجد الله تعالى في نظامه الكوني، وفيما خلق وفيما قدر وفيما أنشأ وفيما وازن في كل شيء، وقدر كل شيء تقديرا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. وذكرت لكم لولا اختلاف الليل والنهار ما كانت هناك ساعات، وما كانت هناك أسابيع، وما كانت هناك أشهر، وما كانت هناك سنين. وبالتالي تتعطل حياة الناس، وإن لم تتعطل ستصاب بالفوضى والفشل، يعني الصراع ستقوم إذا لم يكن هناك وقت. وما يعني الزمان والمكان من متطلبات وجود الأجسام، لا بد من زمان ولا بد من مكان الأجسام. فجعل الله الزمان والمكان يعني مواكبات لوجود هذه الأجسام التي من ضمنها البشر، والتي يحتاجون إليها. على كل حال،
1: لآيات لقوم يتقون. لماذا لقوم يتقون؟ مع أنها الآيات حتى للكفار وللمشركين وللناس أجمعين، آيات الله ما أرسلها الله إلا ليعلم الناس كلهم بوجود الله ويعظم الله ويعبد الله. ولكن لماذا قال لقوم يتقون؟ لأنه لم يستفد منها على جهة الحقيقة إلا المتقون، فكأنها ما كانت إلا لهم. سواء قال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، مع أن المن من الله بإرساله لرسوله على سائر الناس أجمعين، على الناس أجمعين حتى على الكفار حتى على الحيضان من، ولكن لما لم يستفد من هذا الرسول ومن رسالته إلا المؤمنون، فكأنه لم يمن على أحد إلا لهم وحدهم، لأنهم هم الذين استفادوا من هذه الرسالة. وكذلك الحال مع هذه الآيات، بحيث إن الإنسان الذي لم يستفد من هذه الآيات إلا المتقون، فكأنها ما أرسلت إلا لهم وما وضعت إلا لهم. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين لقوم يتقون. ويتقون ماذا يتقون؟ حذف المفعول به، سواء إما للعلم به وهو يتقون الله ويخافون الله، أو يتقون عذاب الله سبحانه وتعالى، أو يتقون المعاصي فلا يعملونها، وكلها تصب في مصب واحد، إذ أنها كلها من تقوى الله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون. هذه الآيات أو لقوم يتقون، قال لقوم يتقون لأنه لم يستفد من هذه الآيات إلا المتقون كما قلت لكم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لما أن ذكر الله تعالى الدلالة الواضحة أو الأدلة الواضحة والبينات الواضحة على وجوده وعلى حضوره، يعني نحن الآن جالسون، أنتم تشاهدوني وأنا أشاهدكم والكل موجود، يقول الله الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو من معهم، لا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله بآياته بأدلته ببيناته بعلمه موجود معنا سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الآيات الدالة والمثيرة على لدفائن العقول الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، تحدث عن المتكبرين وتحدث عن المتجبرين وتحدث عن المنكرين لوجوده سبحانه وتعالى وللبعث والنشور، وأخذ يتحدث عنهم وعن مآلهم والعياذ بالله. وهذا حال اللغة العربية، حال الإنسان عندما يتخاطب بعد أن تبين الأدلة وتوضح، ما عاد إلا المسقع في الآخر، ما إذا ما صبرش الدليل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، يرجع واحد بعدها يستخدم العنف أحيانا، لأن هذا قضية مكابرة. لكن في هذا ما زال الباري يخير الإنسان بين أن يختار طريق الجنة أو أن يختار طريق النار والعياذ بالله. فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا، وهم الذين لا يظنون لقاء الله ولا يخطرونه ببالهم ولا يريدون أن يتفكروا فيه. مثلا تحدثنا في الجمعة أول جمعة عن إمكانية، والله تعالى أعلم، وجود صيحة امتعض بعض الناس، وهذا من أين له العلم؟ ليس لنا علم، إنما جاء خبر عن رسول الله هكذا، وقلنا من باب الاحتياط الإنسان يتوب إلى الله يرجع إلى الله يستعد للقاء الله في كل لحظة، سواء جاءت صيحة أو ما جاءت صيحة، ما بقلت سواء. لكن بعض الناس لا يريد أن يسمع كلام فيه معنى الموت، والموت آت على كل حال شئت أم أبيت، يعني يتألم ما لا يعجبه، فلا يريد أن يخطر بباله لقاء الله تعالى والبعث والنشور والحساب والعقاب. لماذا؟ يريد أن يتلذذ بالدنيا، يريد أن يستمتع بها، يريد أن يتقلب في هذه الدنيا، سيارة يريد أن يسوقها لا سيما لا هي آخر مودي، أتيت حاكينا من الجنة والنار والآخرة وإحنا هذا خلينا نرتاح، قال قومت القيامة، ما هو هذا الخبر؟ سواء. وهذا حال الناس، حتى لا إذا عرس هكذا مناسبة، قلنا اقتصروا على ما شرعه الله وشرعه رسوله في هذه المناسبات، اقتصروا على المشروع ولا تتعدوا المشروع إلى المحرم وإلى المنهي عنه، يعني له طول الليل واحيانا بتوله بطلق خمر قولتي يكيف، واحيانا ما حرم الله ويقطعوا صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وقالوا ما عاد خلي يسلمها القيامة ومشوا موت هودة. يعني بسروا عندما الإنسان إن الإنسان مه لا يطغى أن رآه استغنى. فهؤلاء الناس وأمثالهم كثير جدا ممن لا يرجون لقاء الله، لا يريدون سماع الجنة سماع الموت الذكر عن الموت، ولا سماع الحساب والعقاب والبعث والنشور والقيامة، لأن هذا ينقص عليهم حياتهم ومعيشتهم، يريدون أن يتلذذوا. طيب تلذذ لك، فعل لك 10 سنين، فعل لك 20 سنة، فعل لك سواء، وبعد ما يموت الإنسان ويدخلها الله جهنم والعياذ بالله، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يغمس في غمسة في جهنم، فيقال له لأنعم أهل الدنيا أعظم أهل الدنيا نعيما، يغمس في جهنم غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط. هل أسهار ما مضى. لكن الذي حبس نفسه وصبر نفسه ووقف عند حدود الله سواء واستمر على هذا النحو، صبر نفسه على هذا النحو وعلى المكاره، يفضى به إلى النعيم المقيم الأبدي السرمدي، يتقلب في نعيم الله كيف ما شاء وأن شاء. والدنيا على كل حال قد أدركنا أصحاب الدنيا أصحاب المليارات ماتوا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الدولارات بالمليارات والقصور والفلال والذهب والسيارات والخدم والحشم، مات الإنسان لا يمكن أن يعيد له حياته ولا أن يعيد له روحه ولا أن يعيد له شيء، سواء يموت. هذا حكم الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا. فخير لنا ونحن أصلا هكذا. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والوقت وجيز، يعني فترة وجيزة، وقت قصير جدا نطيع الله فيه ونصبر، مع أن الله تعالى ما حرم علينا كل شيء، حرم ما فيه ضر علينا. وإذا اقتصر الإنسان كما قال النبي طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، طوبى لمن وسعته السنة وما أوسع السنة ولم تستهوه البدعة. في كثير من الأشياء، يعني أحل الله البيع وحرم المه، وما أكثر صور البيع والصدق والهبة وحرم شيء بسيط يعني ابتماء، قال فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ما، يعني شيء واحد والباقي حلال كله. يعني ما أحل الله لنا أكثر مما حرم علينا، ولكن نترك ما أحل الله ونبحث عما حرم الله. منعت شيئا فأكثرت الولوع به، أحب شيء إلى الإنسان ما منع، كما قال الشاعر أحب شيء إلى الإنسان ما منع، يبحث عن ما حرم الله، يبحث عن الحرام. فهؤلاء الناس الذين لا يرجون لقاء الله هذا حكمهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني القيامة والبعث والنشور، ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بها. وممن يرضى بالحياة الدنيا أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يعني يعرف أن آل نهيان وآل سعود أولياء لليهود والنصارى 100%، ويعرف كل المعرفة أنهم قد أحلوا ما حرم الله وبنوا الكنائس والمعابد وبنوا حتى الأصنام في الشوارع في دبي وفي أبو ظبي، ها؟ وفي جدة عندما أحضرها محمد بن سلمان حق قولتهم حق تمثال النصر الأمريكي، ها؟ إلى جدة، والمغاني والملاهي واختلاط الرجال بالنساء والسفور والتعارف والخمور وكلهن واضحات أمام هؤلاء القوم، ويعرفون كل المعرفة هذه الأمور، ولكن هذا لم يغير من واقعهم شيء. لماذا؟ لأنهم يحبون المال ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا حكمهم عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فالمفروض على الإنسان أن لا يهالي أعداء الله حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، لكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. حب الدنيا يعمي ويصم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولذلك لديهم علم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، لا سيما أئمة الحرمين الشريفين، يصلون بالناس التراويح ويختمون القرآن، يحفظون السنة، يحفظون ما قال الله وما قال رسوله، لكنهم لا يطبقون ذلك في أرض الواقع. وكثير من الناس الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مع أن هذا لا يملك الزعيم أو الوالي أو السلطان أو الأمير لا موتان ولا حياتان ولا نشوران ولا رزقان ولا صحتان ولا بلاءان ولا عافية، إنما ابتلاك الله تعالى به لينظر كيف تعمل. وحري بالمؤمن أن يكون سواء عاضا ببنانه على هذا الدين، بالنواجد على هذا الدين، أن يكون صادقا مع الله مخلصا مع الله. عندما يخير بين الدنيا والآخرة لا يختار إلا الله. والموت كما قلت لكم آت الذين في الجبهات يقاتلون، أو الذين في بيوتهم عند زوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم وأهاليهم وأحب الخلق إليهم، هم على سواء في منزلة نزع الروح عند الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء أن يقتل هذا قتل، أن يميت هذا أمات هذا. الذي في الجبهة أحيانا يقاتل الإنسان السنين الطويلة بين الرصاص بين الغبار بين الشمس، فرص الموت كثيرة، ومع ذلك بقيه الله سبحانه وتعالى وتستمر حياته. وإنسان في أوفر صحته وأنعم حياته ويأتيه الموت فجأة، ما جرى لفلان قالوا جلطة، ما جرى لفلان قالوا سكتة قلبية. امرأة كانت تبحث عن ولدها، لماذا ذهب الجبهة؟ أعيدوا لي ولدي، وأخذت تبكي فترة طويلة. لما عادوا إليها ولدها، وهذا ما أخبرنا به، لم يبقى إلا 3 أيام 4 أيام، فترة وجيزة، وقد بحادث مروري صدم، فتحسرت على أنه لم يذهب منه شهيدا. رجل أنزل ولده من فوق الطاق من فوق السيارة، لا يصير مع ابنه مع المجاهدين، قال ما بننزل ولا ننزل، نزله، ما بقي عنده لحظات يوم يومين إلا وقد يعني صدمت السيارة أو بالمطر، مات هكذا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالحياة بيد الله والموت بيد الله، وعلى الإنسان فقط أن يستقيم مع الله وأن يعبد الله وأن يكثر من ذكر الله وأن يسعى لإقامة وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء الموت في هذه اللحظة فهو من نعم الله تعالى عليه، وهو على هذا الحال من الإقبال على الله سبحانه وتعالى دون الإدبار. فهؤلاء القوم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يريدون سماع الآخرة تماما، كاليهود عندما قال الله تعالى يود أحدهم لن يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني الإنسان ميت ميت، مهما فررت منه، مهما عكمت نفسك، مهما تنظفت، مهما عملت، الموت آت على كل حال، فلا بد أن نكثر. وهذا مطلب إلهي وهذا مطلب نبوي. النبي يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم، وإنكم إن ذكرتموه في سعة ضيقها عليكم فجدتم بها فأجرتم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مطلب. والله ذكر الموت بأكثر من آية من أجل التحذير، إنك ميت وإنكم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دخل بعضهم إلى بيت بعض، أحد العلماء الزهاد، وإذا هو بيت ضيق جدا، قالوا أنت فلان معك هذا البيت؟ قال مه بعد ذلك البيت الشاء، يقولون بيتك ذا ضيق سواء، فهل نسجدت لك العنكبوت؟ فقلت المقام قليل به وهذا كثير على من يموت، يعني ما بحاجة نحن نشيد لنا القصور والدا، وإحنا في الأخير مه ميت، نبني الآخرة نبني الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. شروا عندما نتحدث عن الربا، بعض الذين يريدون الحياة الدنيا تقوم ثائرتهم ونائرتهم. لماذا تتحدث؟ الناس كلهم بيداء، ولماذا؟ لأنه يخشى أن يتأثر عليه شيء من يعني أمواله أو تأثر عليه معاملاته. عندما تتحدث في قسمة الموارث على ما فرض الله تبصر بعض الناس تقلب وجهه للماء، أنا كبير بعد للماء يتولى المرء في الشرك، للماء يتولى في الوقف، للماء يتولى في كذا، ويتقلب وتلول ما يحكم بما أنزل الله. وانت كفلو ما جالك وقف، وانت كفلو ما جالك شرك، سواء للماء هي بشر مثل ما أنت، وقد قال الله للذكر مثل حظ الماء الأنثيين. لكن كثير من الناس في أمور كثيرة يمتعضون ويتألمون، لماذا لماذا لماذا؟ هذا حكم الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر الله، على المرء أن يسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. مات الأب وخلف تركة حر حر حر، بقيت عند الأخ واستمرت فترة. البنت الأخت بنت الميت أخت لي الرجل، يعني ما جزمت تطالب أخوها. في الأخير قالوا يقسموا اقسموا التو حقها، يشتي منها الربع، لا معه ورقة شراكة ولا معه يد إجارة ولا معه شيء، يشتي قال هكذا أي قاتل وعيبز البندق وعيسر شارع. أبصرتوا كيف الجهل يحمل الإنسان على الظلم وعلى الطغيان، يتألم لأن النفس أمارة بالماء بالسوء بالسوء. فعلى الإنسان أن يقرأ ما له وما عليه وأن يتعلم، وإذا لم يعلم عليه أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ما، بدل أن تذهب شارع سنة سنتين ثلاث ويأكلك هذا ويأكلك هذا والعساكر والشرايع والغرائم. اسأل سؤال بسيط، حلال أو حرام، جائز أو غير جائز، معي أو ما بش معي. وهكذا حال الإنسان المؤمن، لكن ما العيفة والقوة والدا والله هذا كله. أفرض أنك أخذت بعد شريعة أخذت الشيء وجالك سكت قلبية، ما يفعل لك المال كان وزرا عليك يوم القيامة، وتضوق به يوم القيامة إلى سبع أرض كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال هذا التصرف تصرف من لا يرجو لقاء الله ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، والذين هو والذي هو عن آيات الله من الغافلين. هذا ليس تصرف المؤمنين. المؤمن يعني حريص على أن لا يبقى في ذمته شيء، لا وقف يبقى في ذمته، ولا زكاة تبقى في ذمته، ولا حقوق للأرحام تبقى في ذمته، ولا حقوق للجيران تبقى في ذمته، ولا شيء من هذه الأمور يمكن أن تبقى في ذمته لتكون عائقا دون دخول الجنة، حائلا بينه وبين دخول الجنة. لأن كل شيء وكل صغير وكبير مستضر، وكل صغير وكبير مستضر مكتوب. اليوم أنت فارح معك رصيد معك مال معك جنبي حالي معك ذا، لكن هذا كله ما أغنى عني مالي، هذا كله سيتلاشى. ليس هناك إلا الحسنات وإلا السيئات، فمن شاء أن يكثر من الحسنات فليكثر، ومن شاء أن يكثر من السيئات فليكثر، سواء فمن شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ركنوا إليها، يعني أبصروا ساروا جو أبصروا أنه الباري ما عقفهمش عندما تركوا صلاة الفجر وبرقدوا خطوا لا نوم نس لا ساعة 11-12 ظهر ولا صلوا فجر، وساروا دوروا لهم قاد وخزانوا فلتوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأبصروا اليوم الأول ما جاء عذاب سما بني إسرائيل الذين اصطادوا يوم السبت، أبصروا ما جيش عذاب اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، قالوا هيا ما بيش لا جنة ولا بالنار، هجعونا ولا شي جنة ولا نار، خلونا عند حديتكم من باب الاستهزاء والسخرية. وهذا منطق كثير من الناس والعياذ بالله. لكن فجأة وإذا جاء الموت وإذا هو بيستذكر كل حياته كلها، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ومن آيات الله يا إخواني الآيات هذه، قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهناك آيات دالة على وجود الله، الآيات الكونية هذا، وهناك آيات أرسلها الله تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. منها هذه الجائحة الكورونا، هذا الكورونا شيء فيروس أينه مدري الله أعلم، لبسوا الناس الكفوف صودرية، حاولوا ولكن إذا أراد الله شيئا أمضاه سواء. اليوم أمريكا سجلت أكثر حالة وفيات في العالم بأسره، أكثر من 53,000 قالوا قد تجاوزت قتلى الولايات المتحدة في حرب فيتنا في الحرب العالمية، يعني تجاوزوا هذا العدد رغم ما تملك من إمكانات هائلة صحية ومالية وعسكرية وإلى آخره، ليعلم الله الناس أنه حتى هؤلاء الذين أمنوا مكر الله كيف جاءهم هذا العذاب. فعلى الناس في مثل هذه الظروف ماذا يعملون؟ ما يقولوا ما دول بشام يقولوا في المثل، ما يعني لا أسفش، بدل أن يعتبر الناس وأن يتعظ الناس وما نرسل بالآيات إلا تخويف، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا ما يعملون. يعني بدل ما يتوبوا إلى الله لا زالوا مثلا عندكم في دول الخليج بيبثوا حلقات ماجنة وسخيفة، وهذا الأيام بيبثوا فيلم أو مسلسل يعني بيحاولوا إقناع الناس للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب مسمى أم هارون مدري ماذا بنسمع في الأخبار، يعني بدل أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يقولوا والله أخطأنا والله أذنبنا، لأنه لا يرفع العقوبة إلا التوبة. قال تعالى في قوم يونس فلولا مه كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني معنى أن التوبة والرجوع إلى الله يمكن أن يكشف الله تعالى بها العذاب عنا جميعا إذا تبنا إلى الله. ليست لدينا قدرات أمريكا ولا ألمانيا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا، مع ذلك أصابهم الله بمثل ما سمعتم من فوق 20,000 ضحايا سواء إلى 50,000. ما قدرتنا في اليمن لو حصل هذا الوباء؟ يعني مثل الفتيل أم ترسي في طرفه وبعده الناس جمع بابا عندنا. وقد سجل أهل اليمن في تاريخ ما قلت لكم في سنة 840 هجرية في عهد الدولة الرسولية أنه حدث طاعون في اليمن بدأ من عدن، وكأن عدن هذا لأن الساحل الذي بيتهم منه هذا العجائب، بدأ الطاعون من هناك وانتقل إلى تعز، ومن تعز إلى صنعاء، ومن صنعاء إلى بقية المحافظة حجة وصادة. كانوا في صنعاء يحصون الوفيات في اليوم الواحد 1500 واحد. قالوا في المثل يقولوا سمعناها أنه كان في باب اليمن من مشت جنازة ما مشت من جنازة إلا وفعل عجوة ولا سواء نوى ولا حصافي، قالوا أركن على واحد قال لي سبحت إياه أمد ما يصير يتغدى سواء صار يتغدى ما رجعش هذاك السبطة بيسأل أينه، قالوا قدوا في القعدة قدوا في الجمنة قدوا يعني قد مات. كان الموت يعني موت ثري لا يتلاف الناس كيف يعالجون ولا كيف حتى يغسلوا الموتى ولا كيف، يعني واحد بعد واحد بعد واحد. ما قدرتنا على ذلك، لكن لو استقمنا على الله مع الله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه سواء. فعلينا أن نستقيم مع الله، وكما قلت لكم ما أحل الله لنا أكثر مما حرم علينا، وفي الدين فيه سعة كبيرة جدا. نترك ما حرم الله، نمشي على الأرض هنا، لا نتكبر، نعطي الحقوق إلى أهلها بنفس طيبة، نخرج الزكاة بنفس طيبة، ننتظر أمر الله حتى إذا جاء أمر الله في القلب حتى يجي يعني في القلب نزعة للقاء الله. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني حتى عندما جاء الملك يخير النبي بين أن يبقى أو يلقى الله قال بل الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، يعني أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن أنه يحب لقاء الله، ما إن تأتي الفرصة للقاء الله حتى يبادر إليها. قال عمرو بن الحمام عندما بيقاتل قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، وقد طمن النبي له بالجنة إذا قاتل واستشهد، وقال إنها لحياة طويلة. هذا حال المؤمن، يأتي للإنسان ما بيخفي لأنه يرى مقعده في الجنة أو يرى له يبشر، فيكون ما عند الله خير له مما في الدنيا، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. بينما الكافر والفاسق والفاجر وشارب الخمر والزاني والسارق يأتيه الموت فيرى مقعده في النار فيكره لقاء الله، لأنه ما عند الله أشد عليه مما في الدنيا، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. هذا معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو على كل حال ميت ميت شاء أم أبا.
0: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، يجمع لها المال بعد المال ولا يقدم لآخرة الشيء، وهذا يشتيك تسبهانك يسوي عمر لهانك والعمارة الفلانية بيت فلان يستوي بيعها،
1: فكرت للم يستوي بيعها، لأنه صاحبها قد مات ويشتوي تقسمه، وما عايز صح يتقسموا إلا لا باعوا قيمه، ما عايز بيش كل واحد يجر القرطب وضم جزء من المكان الفلاني يزاحمه، واضح ما عايز. فانظر كيف، لأني لو كانت الدنيا تدوم لأهلها ما آلت إليك، ما آلت إلى أحد. فالإنسان يعتبر ما بمانع أن الإنسان يملك ويشتري، لكن بما أحل الله، ولكن في نفس الوقت علي أن يأخذ الحيطة والحذر، وأن يعتبر ما حل بالناس، وأن يقدم لآخرته ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا.
0: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا المبتدأ اسمه إن الذين وخبره أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا حكم الله عليهم، أن مأواهم يعني مرجعهم إلى المه أن بما كانوا يكسب بسبب ما كسبوا، هذه الباء تسمى باء السببية، بما كانوا يكسبون. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن شملتهم رحمتك، اللهم اجعلنا ممن شملتهم رحمتك وعمتهم مغفرتك وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلينا في مقامنا هذا نظرة رحيمة ترضى بها عنا رضا لا سخط علينا بعده، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ما أنكرت منا من خلق سيء، فنسألك اللهم بعظمتك وعزك وجلالك وعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وأن تبدل سيئاتنا حسنات، وأن تجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن تثبتنا عند الممات، وأن تعلينا عندك على الدرجات في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بذكرك ونستشفع بك إلى نفسك، ونسألك اللهم بجودك وكرمك أن تدرينا من قربك، وأن توزعنا شكرك، وأن تلهمنا ذكرك، وأن تستعملنا فيما يرضيك، وأن تجنبنا شر معاصيك، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، واجعله شافعا لنا مشفعا فينا، مرتحلا بذنوبنا مكفرا لسيئاتنا، واجعلنا من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرى.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: يمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبال.
12: وقفة إعلانية.
13: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير، ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
14: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
15: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
16: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
17: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
18: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
13: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
19: Hello.

0: وين عسير يا ابن سلمان من غضبنا؟ وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: بل انت يا سعودي انت جبان انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنجتزت عقرك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وانت تعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.
1: نبض الصبر وتبحث كاين، نبض الصبر وتبحث كاين.

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي. معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وحياكم الله إلى فترة جديدة ومباشرة من فتراتنا الصباحية آفاق الصباح التي تأتيكم عبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و98.5. في كل اثنين كما تعودنا يرافقكم إعدادا وتقديما البتول خالد، وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد. طبعا في هذه الفترة التي نمر بها الفترة خصوصا فترة التصعيد مع العدو السعودي الذي استأجر عملاء بالزلط، وبيجي احنا من دون شعور ومن دون احساس بالمسؤولية الذي احنا فيها في هذه الايام، بنساعدهم في نشر الاخبار ونشر الشائعات والكلام فوق الباصات، في التفاريط، في المقايل، في كل اجتماع من اجتماعاتنا. احنا اليوم نشي نتكلم عن موضوع الارجاف والمرجفين، وعنتكلم فيه اكثر مع ضيفنا الدكتور محمد الحيفي، ومعكم سنناقشه أيضا، لكن بعد فقراتنا المعتادة كنوز الهداية وصحة وعافية بيت العنكبوت ومختارات أدبية.

0: كنوز الهداية.
1: السلام إذا اشتدت عليه الأمور وتعسرت. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي، فأعطني من نفسي ما يرضيك عني، وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية. اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر، فلا تحظر علي رزقي، ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد بحاجتي وتول كفايتي، وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها ولم أقم ما فيه أصلحتها، وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني، وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني، وإن أعطوا قليلا نكدا، ومنوا طويلا، وذموا كثيرا، فبفضلك اللهم فأغنني، وبعظمتك فأنعشني، وبسعتك فابسط يدي، وبما عندك فاكفني. اللهم صل على محمد وآله، وخلصني من الحسد، واحصرني عن الذنوب، وورعني عن المحارم، ولا تجرئني على المعاصي، واجعل هواي عندك، ورضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني، وفيما خولتني، وفيما أنعمت به علي، واجعلني في كل حالاتي محفوظا مكلوءا مستورا ممنوعا معاذا مجارا. اللهم صل على محمد وآله، واقض عني كل ما ألزمتنيه وفرضته علي لك في وجه من وجوه طاعتك، أو لخلق من خلقك، وإن ضعف عن ذلك بدني، ووهنت عنه قوتي، ولم تنله مقدرتي، ولم يسعه مالي ولا ذات يدي، تذكرته أو نسيته، هو يا رب مما قد أحصيته علي وأغفلته، أنا من نفسي، فأده عني من جزيل عطيتك وكثير ما عندك، فإنك واسع كريم حتى لا يبقى علي شيء منه تريد أن تقاصني به من حسناتي، أو تضاعف به من سيئاتي يوم ألقاك يا رب. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي، حتى أعرف صدق ذلك من قلبي، وحتى يكون الغالب علي الزهد في ديني ودنياي، حتى أعمل الحسنات شوقا، وآمن من السيئات فراقا وخوفا، وهب لي نورا أمشي به في الناس، وأهتدي به في الظلمات، وأستضيء به من الشكوك والشبهات.

0: ننتقل الآن وإياكم إلى فقرة بيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت. بيت العنكبوت.

هذه المرحلة أولا بأن اليمن عندما قام بعملية الإسناد لغزة كان واضعا عدد من المعايير والتي تراكمت في التصاعد على مستوى أربع عمليات، بدءا من السفن المملوكة للعدو الصهيوني أو السفن المشغلة أو التي تشغلها شركات تابعة للكيان الصهيوني، وبعد ذلك إلى المرحلة الثانية بالسفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بغض النظر عن جنسيتها، وتم التوسيع إلى الخليج عدن وإلى البحر العربي ووصولا إلى المحيط الهندي، إلى المرحلة الرابعة التي فرضت فيها العقوبات على كافة السفن التي تنتهك الحاضر سواء إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو على ميناء أم الراشراش. وكان النجاح كبيرا جدا على اعتبار أن هناك الكثير من المواجهات التي تمت مع الأساطيل. ما يميز هذه المرحلة أنها بدأت من حيث انتهت العمليات الأخرى، بمعنى أن الرصيد الذي حققته القوات المسلحة اليمنية خلال عامين من الإسناد أعطى مصداقية وثبوتية للأسلحة اليمنية بأنها قادرة على طرد الحصار، ولذلك لمسنا استجابة سريعة من قبل شركات الشحن فيما يتعلق بالتحذيرات اليمنية، لأن التحذيرات ليست فقط إطلاق تهديدات دون أن يكون هناك قدرة على تنفيذ تلك التهديدات، لكن مصادق التهديد استنادا إلى عملية تم تنفيذها سابقا جاءت مفاعلها بشكل مباشر، وبالتالي حصلت الاستجابة. النقطة الثانية التي نريد أن نركز عليها بأن حصار القوات المسلحة اليمنية هو فقط الآن فيما يتعلق بالسفن السعودية وأيضا المتجهة إلى موانئ النظام السعودي، هنا تكون المسألة محددة وبدقة وفق المعايير، وكأننا خلال المرحلة الأولى من التصعيد في عملية الحصار ضد العدو السعودي خلال هذه المرحلة. النقطة الثانية هو الطرف الآخر من هذه المعادلة، أن هذا الحصار المفروض يقابله أيضا محاولة تصعيد من قبل النظام السعودي الذي أراد أن يستمر في مسألة العدوان والتعنت. هنا تكون الجزء الآخر من المعادلة وهو التصعيد بالتصعيد، وبالتالي معادلة الحصار محمية بقدرة اليمن على التصعيد وتكليف العدو أكلاف باهظة جدا، بمعنى الهدف الآن الأساسي من الحصار هو الردع الاقتصادي أكثر منه الردع العسكري، ولذلك تكون الغايات والتكتيكات والخطوات المتخذة ما هي الضربات التي ستكلف العدو اقتصاديا بشكل أكبر، كونه اليوم يخنق اليمن وكانت نتائج الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني كبيرة جدا ومؤثرة جدا. هنا بدأت الأكلاف فيما يتعلق بالموانئ وتأثيراتها، وكان الحديث عن 24 مليار فاصل 8 من صادرات النظام السعودي عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر. لم ندخل بعد على مسألة التكاليف المتعلقة فيما يتعلق بعملية التصعيد، نحن أمام عملية حصار بحصار تكاليفها باهظة.

0: مختارات أدبية.
1: لأنهم عن مسار الثورة انحرفوا، لمغريات العداء سرعان ما انجرفوا، كم رددوا لن ترى الدنيا، وحين أتت قوى الوصاية ترحيبا بها هتفوا. قالوا لإخوانهم من بعد ما قعدوا، لو سلموا وأطاعونا لما قصفوا. قل فادرعوا القصف عنكم عن مناطقكم، فالشعب جمعا لغارات العدا هدفوا. الظلم والغزو والعدوان يشملنا، فكيف والكل تحت القصف نختلف؟ قد كانت الحرب أولى أن توحدنا، لكنكم في طريق الحق منعطفوا. مهما انتشرتم ضبابا في نوافذنا، فحقدهم كل يوم وهو ينكشف. تؤيدون حصارا لم يميزكم، وتشكرون غزاة ضدكم عصفوا. المرجفون كتاب الله يعرفهم، واللعنة استلزمتهم أينما ثقفوا. عن الحقائق مالوا وهي واضحة، بالإحتلال تغنوا ولولوا عزفوا. أطفال صنعاء في أنقاضهم دفنوا، وهم إلى شغلنا بالفتنة انصرفوا. تربصوا ثم لما طال موعدهم باعوا

0: عطاء مصان وإحسان مستدام. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: القلم سيف ما اكتب في سبيل الله.
0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
5: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد بعد الفقرات الصباحية المعتادة والوقفة الإعلانية. طبعا مثل ما تكلمنا قبل الفقرات الصباحية وفي بداية الفترة تكلمنا حول موضوع المرجفين، يعني الذين تستأجرهم السعودية ويستأجرهم العدو بالمال، ونحن من دون شعور نأتي لنساعدهم على نشر الشائعات والإرجاف بين أوساط أبناء الشعب اليمني. يعني لو لاحظنا كيف أن في فترات الحروب بشكل عام وإحنا

0: حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد، وللحديث أكثر حول موضوع الإرجاف والمرجفين بين أوساط أبناء الشعب ينضم إلينا الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله. في البداية دكتور محمد، حدثونا عن ما هو الفرق بين النقد الواعي وبين الإرجاف الذي يسعى إلى تثبيط يعني معنويات ونفسيات أبناء الشعب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما هو معروف بأن هناك نوعان أو صنفان من الناس، صنف يريد الإصلاح العام، وهناك صنف آخر يريد تخريب الطمأن الصالح العام. وهذه هي الإشكالية التي تكون في إعداد الدراسات الاستراتيجية لمعرفة الناس، لأنه إدراك يعني طبعا لكي نحقق غاية الناس، طبعا لا يستطيع واحد أن يصل معهم إلى درجة يعني الكمال. هنا ما يقوم به مثلا الجيش الذي عندما يقوم بعملية الردود على الأعداء، أو في يعني لو نأخذ على سبيل المثال في عملية الإسناد إخواننا الفلسطينيين، في طبعا تلك العبادة التي جاء بها المجرم نتنياهو وكذلك رئيسان أمريكيان وترامب، ماذا كان يقول؟ طبعا المتطهرون العرب، وهنا هي الإشكالية، ليس لديهم قدرة، لا يمكن أن يقوموا بأي شيء، ولا يمكن كذا ولا ولا ولا، وهم في مكان آخر. هؤلاء المفتضون يعدون الناس الآخرين الذين لديهم القدرة أن يقوموا بعمل ما، يريدوا تطبيق من مجتمع ككل وليس فقط هؤلاء. هذه هي الإشكالية. الناس المفتضون ليس لديهم عمل إلا خدمة العدو والعدوان، وهذا هي النقطة الذي يبحثوا عنها. ولكن عندما يكون هناك نقد بناء لعمل ما أو لأخطاء ما تقوم في مكان ما، الكل يتقبل، أليس كذلك؟ هذا هو الأهم.
0: نعم. بالنسبة للوسائل الحديثة التي يستخدمها المرجفون للإرجاف، وخصوصا يعني مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والاجتماعات بين أبناء الشعب وما شابه ذلك، ما هي أبرز الوسائل التي يستخدمونها وكيف تؤثر على أبناء الشعب اليمني؟
1: الضباب الإلكتروني كما يستخدمه طبعا كما هو معروف أولئك المطبعون مع الكيان الصهيوني نحو محور المقاومة، أليس كذلك؟ نحو القضية الفلسطينية، نحو أيضا طبعا حزب الله في لبنان، نحو المقاومة العراقية، نحو اليمن، نحو إيران. هؤلاء طبعا هم يخسرون والكل يعرف ذلك، ولكن يستخدمون الوسائل الاجتماعية يعني الاتصال الاجتماعي على أساس أن يقوموا بتدمير ماذا؟ بتدمير الآخرين، وهنا يعتقدون بأنهم يحققوا انتصار. ولكن هذه الوسيلة اليوم أثبتت عدم جدوائيتها. لماذا؟ لأنه مثلا لو نأخذ محور المقاومة، استطاع أن يحقق انتصار تلو الانتصار. منذ طوفان الأقصى إلى يومنا هذا، ما الذي حدث؟ استطاع هذا المشروع أن يقف أمام من أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، واستطاع محور المقاومة أن يكون له اليد الطولة في كل شيء. ولكن هناك الضباب الإلكتروني خاصة الخليجي وخاصة السعودي والإماراتي وغيرهم، الذي يعتقدوا بأنهم يحققوا انتصار على محور المقاومة، ولكن إلى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أي انتصار، وهم الفاسدون أكثر.
0: فعلا يعني في هذه الفترة نرى انتشار الشائعات بشكل كبير، خصوصا مع يعني بداية التصعيد مع العدو السعودي، ونرى يعني انتشار الطابور الخامس بشكل واسع. كيف يساهم هذا الانتشار في خدمة الأجندة الخارجية؟
1: طبعا الكل يعرف بأن القدرة اليمنية اليوم وخاصة وخاصة الجيش اليمني الذي استطاع أن يجد قوة رد أمام ليس فقط السعودية اليمني ولا السعودية بالنسبة للجيش اليمني. وهنا طبعا كما هو معروف استطاع الجيش اليمني أن يقابل الولايات المتحدة الأمريكية بحرب تحليل وتبارك حتى على مستوى الكيان الصهيوني. كان يقوم بحربين مختلفين في مكانين مختلفين وفي آن واحد، كان يقوم بمواجهة الجيش الأمريكي وحامل الطائرات وسفنها الحربية وغير ذلك، ويقوم أيضا بعملية إسناد إخواننا الفلسطينيين أمام الكيان الصهيوني. أليس كذلك؟ هنا لم يستطيعوا أن يحققوا الذي يريدون، ولكن استطاع طبعا الجيش اليمني أن يضع النقطة الأهم وهو الانتصار، وهذا مهم جدا، الانتصار الذي رآه العدو والصديق.
0: نعم فعلا.
1: هنا طبعا الوسائل لا يمكن أن يتحقق، واليوم السعودي يستخدم هذا الذباب الأردني على أساس أنه يحقق انتصار على من؟ يا سيدتي ما يحدث اليوم أمام السعوديين يجب أن نعرف بأن موازين الوضع قد اختلفت حتى على مستوى الإعلام، والكل يعرف ذلك.
0: نعم، يعني الطابور الخامس لم يوجد إلا فقط لهزيمة النفسيات، أما الأسلحة والمواجهات فليست إلا الانتصار لأبناء هذا الشعب. يعني كيف يعد الخطاب المرجف؟ يعني ما هو الواجب الذي يجب علينا نحو يعني مواجهة هذا أو هذه الخطابات المدعية ب يعني مصلحة أبناء الشعب، وهم لا يريدون من مصلحة أبناء الشعب شيء؟
1: طبعا هؤلاء المرجفون هم يستخدمون الحرب النامنة على أساس أنه اليوم اليمن ليس لديها القدرة في مواجهة السعودية كاملة. لماذا؟ لأن السعودية أمين دولة العالم. ولكن هم ينسون الماضي أو ينسون ما حدث قبل، يعني قبل فترة، قبل شهرين، قبل سنة، قبل سنتين، قبل ثلاث، قبل عشر. وحقيقة طبعا استطاع الشعب اليمني أولا مع الجيش اليمني وتبارك مع القيادة الثورية والقيادة السياسية في تحقيق انتصارات، تلو انتصارات عشر سنوات ما سمي بعصبة الخلق. هذا حقيقة السعودية وحلفائها فيما سمي بعصبة الخلق، مع أن الأمريكي موجود مع الصهيوني والبريطاني والأوروبي والعربي وكل شيء، هل استطاع أن يحققوا أي انتصار؟ ما في مع المرتزقة، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: إذا هذه اللحظة لا يستطيع أن يحدثوا شيء، إذا ما هو الذي يقومون بهم؟ يقوموا على أساس أنهم يريدون، على أساس أنهم يقومون بشيء لصالح هذه المهلكة السعودية.
0: نعم.
1: هذه هي الإشكالية، ولكنهم لم يحققوا أي شيء. استطاع الجيش أن يحقق الانتصارات تلقين جبهة مع الشعب اليمني، ومن وفد الجبهات هم الشعب اليمني والقبيلة اليمنية وغير ذلك، والكل يعرف ذلك. إذن ما يقومون به في الذباب الإلكتروني سواء كان مع الخليج أو مع المرتزقة، اليوم المرتزقة هم بعيدون جدا، هم أصبحوا من التاريخ القديم.
0: نعم.
1: كذلك حتى على مستوى السعودية. السعودية اليوم ماذا تريد من هذا البلد؟ تريد استعباده؟ تريد أن يكون لها كل شيء؟ تريد أن تستخدم كرواته وتستهلك كرواته وأن تجعلنا عبيدا عندها؟ لا، مستحيل. اليوم الشعب أوعى مما يتصوره الآخرون، فهناك طبعا ما يقوم به، طبعا هناك المسؤولين الاجتماعيون الذين يقومون بإعداد المحاضرات والخروجات المليونية منذ بدايته وأقصى إلى يومنا هذا، إلا دليل طبيعي على أن التوعية والمجتمع قد لديه معرفة بهم وأيضا مناعة عن هؤلاء الذين يقومون بعملية الإرجاف وغير ذلك.
0: نعم. يعني إذا تكلمنا حول الأشخاص الذين لديهم قلة وعي، يعني كيف يساهم الإرجاف في تضبيط نفسياتهم ومعنوياتهم ونشر الذعر والخوف بين أوساطهم؟
1: أنا في اعتقادي اليوم أصبح الناس يعرفون كل شيء، والحقيقة بدأت واضحة للجميع. أليس كذلك؟ هذا مهم جدا. فالباقيون القليلون هؤلاء سينتهون مع الأيام ومع الزمن، يعني هم ليسوا بحاجة حتى إلى أن يعطوا اهتمام. لماذا؟ لأنهم ما يحدث اليوم هو تمثال مختلف تماما. طبعا استدعى هذا البلد اولا ان يحقق انتصار حتى اتت الولايات المتحده الامريكيه تضغط على السعوديه للدخول في عندنا
0: ليس
1: كذلك؟
0: نعم.
1: 10 سنوات حرب وسط ولم يستطيعوا ان يحققوا انتصار، وما زال اولئك المرتزقين يعتقدون بان كل شيء هو بيدهم وانهم قادرون وغير ذلك. اليوم افتضحوا بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، حتى على مستوى اعلامه انفضحوا يا سيدتي، لانه الفضيحة الكبرى الذي عندما اتت السعودية وضربت مطار صنعاء ابناء كسر الحصار من

0: أقرب نقطة للمواطن يسمعه في الباص، في السيارة، في الراديو، في أي مكان. لذا الإعلام اليوم هو عليه دور كبير جدا في توعية المجتمع بأن العدو ظاهر وباين والكل يعرفه، وكذلك حتى على مستوى المرتزق وعلى مستوى من هو الذي يقوم بالعمل لصالح هذا البلد.
1: فعلا أيضا يعني بالنسبة لي يعني المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي هم لديهم يعني مسؤولية كبيرة، خصوصا لأن يعني الأغلب أصبح يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ويتأثر بالأخبار المنتقلة عبره، ولذلك يعني هم لديهم يعني الدور الأكبر في يعني أفكار لمواجهة هذه الإرجافات والأخبار التي يعني تنشر عبر هذه المواقع.
0: عن كل عدد حتى عندما يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يدخل في قنوات أو يطلع عربية مثل العربية.

0: موضة انت عادك بتشتي بتقول لي في اسم
1: والمجابر تلقى الحبايب تهديك احلى العجايب من قولي صايب كلامي بالحد يزاخر
0: يا ناصح يا ناصح يا الله عونك ونصرك يا ناصح السلام عليكم
2: حياك يا منصوح حياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا ما قبه
0: قالوا قد بح حرب جديدة والبعض قد خلاها محلقة بيقولوا إنها أخطر من الحرب العسكرية والاقتصادية اللي مرات شكلها أخطر من النووي
2: أها أيوة أيوة وبعدي
0: قلت أجي أفهم منك وتوضح لي وتنصحني
2: ابشر بعزك يا صاحبي هذا من حق الصاحب على صاحبه
0: قالوا يا أخي يكون الاستهداف فيها ممنهج وأهدافهم حساسة جدا
2: ادخل في الموضوع يا منصوح بكل وضوح
0: يا ناصح الأمر يا صاحبي واضح قالوا الاستهداف خطير وقوي والاسم الظاهر رومانسي
2: أنت تتكلم عن الحرب الناعمة والاستهداف الخطير للهوية الهدف من هذه السيطرة
0: يا ناصح هذا الذي حيرني كيف ناعمة وفي نفس الوقت خطيرة جدا هو ذا أنت عادك وتشتي بتقول لي فيها سيطرة ما قصدك السيطرة على صنعاء وعمرها قد فروا منها مثل النسوان يا فهمة
2: يا منصوح الفم واجمع دوما السيطرة على الإنسان
0: آمنت بالله يا لطيف لطف كيف يسيطروا على الإنسان
2: السيطرة على الإنسان من خلال تجريده وتفريغ من هويته ومحتواه
0: يا دفاع الله تفريغ من محتوى شكلها كورونا أو كوليرا
2: محتواها المبدئي والأخلاقي والقيمي
0: كيف يعني يفقدها مثل السوائل كامل ما يحصل له صورته عيموت أكيد أومه
2: مقارب لما قلت إذا فرغوه منها يا صاحبي لا يبقى له لا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق ولا مفاهيم صحيحة وسليمة يصبح دمية مثل الريبورد
0: ها قصتك مثل الدمبور أفهم منك أنها سيطرة علينا واستغلال لنا ما على هذا عيش له الجمل وما حمل
2: الله يفتح عليك بدأت تفهم نعم يشل الكل ويستغل الجميع استغلال للإنسان كامل
0: قصتك الفاقد لهويته يستغل كالحيوان
2: هذا أكيد والاستغلال رتب وألوان
0: يعني البعض برتبة حنا والبعض برتبة جمل والبعض برتبة ماعز والحل يا ناصح
2: الحل في الحفاظ على مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا وعلى هويتنا الإيمانية التي قلدنا وسامها خير البرية في علاقة اليمن بالإيمان
0: صلوات الله على النبي العدنان وآله القائل
3: الإيمان يمان والحكم يمانية كنتم مع ناصح ومنصوح

0: فظيع فظيع يعني. يعني احنا لو ما بش فينا وعي نواجه هذا العدو، ف يعني خلاص احنا عننهزم نفسيا وما عاد نقدرش ان احنا نحاربه بالسلاح. بينما يعني لو لاحظنا انه والله انها حسابات وهمية، يعني يجي لك انسان فاتح له يعني حسابين ولا اربع حسابات في تلفون واحد، وبيقول لك انه يعني يقدر يوهمك انه ناس خيرات وانه رأي عام وانه ابناء شعب، ويقدر يوقع شعب كامل بتلفون واحد. يعني الفظاعة الذي احنا بنشوفها خصوصا في مواقع التواصل مرعبة، مرعبة جدا. اذا احنا ما امتلكناش الوعي الكافي لمواجهتها فاحنا عن ضيع وضياع كبير. طبعا عن استقبل اتصالاتكم على رقم التواصل 7288-2088، وهذا اول المتصلين. الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، اهلا يا عم.
1: اهلا، حيا شاء الله.
0: حيا بك، تفضل.
1: طبعا يعني فيما يخص موضوعكم اليوم، وتشكر جدا على الموضوع الذي كان في وقته ولما له يعني من أهمية، ولما له ولما بدعانيها الشعب اليمني من الشعب اليمني ما عاناش من الحرب أكثر من ما عانت من المرجفين أنفسهم.
0: فعلا
1: لو رأينا في القهاوي مثلا، ولا في الباصات مثل ما ذكرت سابقا، ولا حتى في البيوت يا أخي، حتى في البيوت يجي واحد حمار، مع احترامي طبعا للإذاعة وليس لهم، يجي واحد غبي مشهوداري مثلا، يقرا منشور في الفيسبوك او في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. تويتر من اهم المواقع الذي تنشر الاخبار بشكل عام، يعني ليس فقط اخبار الارجاف او اخبار اي شيء، تويتر من اهم المواقع التي تنتشر فيها الاخبار. ولذلك يعني اخبارها سواء صادقة او كاذبة الواحد يتحرى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني ما نصيرش نصدق ولا نصير نصدق ولا نصير خلاص كده احنا صنعاء دخلوها الحوثي، ما عدش ولا واحد، الناس كده بيتجهزوا. يعني بالعقل هل من العقل أن كل تلك القبائل التي احتشدت والتي رأيناها وخرجت حشود قسما بالله يا إن العدو كان يعني بيهتز بيرتجف. وتصريحات العدو قبل بداية إعلان مرحلة التصعيد كانت واضحة وباينة. تصريحاته واضحة بأنه أصلا ما يقدرش يدخل صنعاء. المرجفين لم بيتولوا الأخبار، والمرتزقة لم بيتولوا الأخبار من رؤوسهم. وأنا يعني أرى أنه إذا واحد يعني بيزيد في الغاجة ولا بيرفس هو الأخبار حقه، فلنه عليه ما بيش داعي يجلس ويثير البلبلة في أوساط الشعب.
0: فعلا يعني احنا ما عاد احناش ناقصين انه يجي واحد ينشر اخبار لا اساس لها من الصحة، والمشكلة انه بيثبط يعني شعب كامل.
1: المشكلة مش يهاني، المشكلة لا يجي واحد مش هو واعي مثلا، ولا واحد قدو انسان كبير في السن، قدو انسان يعني نقول الله يحسن ختامه يا أخي، ما عاد أنت حاجة، نقول الله يحسن ختامه، يصدق المنشورة هذا، يقع بالشي، يمرض، لا سمح الله يصاب بمرض السكر، يصاب بأي مرض، من هو المسؤول؟
0: الله المسؤول.
1: هذا الشخص البليد الذي بيقوم ينشر الأخبار ويرجف ويدقها إنه أبو الحصريات وأبو الموضوع. والمشكلة إنه كل ما يرجفوا إنه خلاص.

الجاف الذي بنعيشه في هذا المرحلة. يعني احنا لو احنا يعني امتلكنا الوعي الكافي، لو وسائل اعلامنا كانت من وسائل الاعلام الذي يعني بتقدر انها تغطي، يعني هو ومن واجب كل اعلامي وصانع محتوى انه يغطي الاحداث الحاصلة عندنا احنا في صنعاء وفي المحافظات المحررة، التغطية التي تليق بها، التغطية التي تشفي صدور أبناء الشعب اليمني. يعني ذا الحين خروج القبائل ونفير القبائل، لما نبصر فقط قناة المسيرة أو الإعلام حقنا الرسمي والمشهور الذي بيغطي وبيكون يعني لا ريلزات نفس ما بيفعلوا المرجفين، ولا محتوى ولا منشورات ولا تصويرات سينمائية ولا ثلاثية الأبعاد، الشعب بينجذب بشكل كبير لهذا المحتوى، لمحتوى الانستغرام والريلزات والأشياء التي بتنتشر عبر تلك المحتوى.

0: من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم، ونذكركم بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7228-8808. وطبعا يعني احنا اليوم بنتكلم حول موضوع الإرجاف، ويعني المرجفين خصوصا في أثناء هذا أو هذه الحرب. وإحنا مثل ما تكلم المشاركون ومن قبلهم الدكتور محمد الحيفي، إن إحنا عشنا يعني 12 سنة حرب، وكل فترة حرب بتجيبي وسائل إرجاف مختلفة. يعني كانوا ينشروا أنهم عيقصفوا المكان الفلاني، والناس يخلوه ومدري إيش، ويفعلوا بلابل وهدار، وفي الأخير ما يحصل ولا شيء. هذا الحرب النفسية الذي بتحصل. يعني العدو مش غبي يجي يقول لك أنا شاكصف بقعة أبو فلان سير منها ولا فلتها. العدو لما نشر وتجمل فينا ونشر أنه عيقصف مكان، كصفه بعد دقيقتين، مداش فرصة للناس يخرجوا. يعني ليش أنت بيبلغك قبل 3 أو 4 أيام؟ إضافة إلى ذلك يعني الإشاعات الذي بتنتشر، الكلام الذي بيوقع. يعني دالحين هذا الفترة، يعني لا ينكر أحد من أبناء الشعب اليمني أننا نعيش فترة، يعني فترة يعني خلاص قدو الضيق، فترة عسر وشدة، وكلنا جاوعين. لكن من هو السبب الذي نقل البنك المركزي وكلنا دارين أنه بشهادتهم هم الذي نقلوا البنك المركزي إلى عدن، وجففوا قدراتنا وحاصرونا 12 سنة كاملة. يعني إحنا نتهم اللي بيجاهد، نتحاكى على، نخرج ثورة على الذي بيجاهد ويحمينا منهم عشان يدخلوهم براحتهم. هذا الذي لو يقدروا انهم عيقصفونا بنووي، عيحجبوا عننا ضوء الشمس، واحنا ايش جالسين بنوجه اصابع الاتهام للمجاهدين، وانهم انهم بيجوعونا وانهم بيشلوا حقنا. معنا فاصل وقفة إعلانية، وبعدين نعود لاستقبال اتصالاتكم.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير، ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

جديد، حياكم الله مستمعينا الأكارم، ونذكر برقم التواصل 7228-88-088. بنتكلم اليوم للذين انضموا إلينا حديثا وللذين يستمعون إلينا من قبل. بنتكلم حول الإرجاف والمرجفين، ويعني أهمية مواجهة المرجفين بالوعي ومواجهة التثبيط الذي يحدث بين أبناء الشعب اليمني بالوعي وبالكلمة الصادقة. مثلما كنا بنتكلم عن أهمية مواجهة الإرجاف بوسائله، يعني أنا الآن ذا الحين لما أدخل موقع تواصل معين، والأغلب يعني بيدخلوا في الإنستغرام والفيسبوك، لما أنا أدخل الإنستغرام وأبصر منشورات إنه قدهم في يعني

0: الفترة يعني العقد والنيف احنا بدأنا يعني نتحدى كل هذه الترسانة حق الجزيرة، وبدأنا نصعد وننشر مظلوميتنا للعالم، خصوصا بعد طوفان الأقصى. لذلك ما نشتيش نوقف، ما نشتيش نتعود ان احنا خلاص يلا، يعني قد الموضوع هذا الناس كلهم دارين، قد الموضوع هذا الناس كلهم واعيين. الفترة اللي احنا بنعيشها بتحتاج مواكبة، مواكبة لكل جديد. يعني حتى على مستوى قصف المطار الذي احنا قد احنا متعودين عليه وقد اصبح عندنا روتين، نشتي ننشر عنه، نشتي نقول ان السعودية قصفوا المطار علشان احنا قلنا نشتي وناخذ رحلات من دون ما احد له وصايا علينا. ما نشتيش نقول، يعني نقول ها قد المطار هذا قدو متعود، قدو كل شوي يقصفوا، ما عبش داعي ننشر. معنا اتصال. الو. اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: زهراء.
0: زهراء. زهراء. طيب يا زهراء انقطع الاتصال، عيدي الاتصال من جديد وشوفي مكان فيه تغطية بحيث يكون الصوت واضح والمشاركة نستفيد منها جميعا. يعني النفير القبلي ما نشتيش فقط الإعلام الرسمي ينشر في نشرة قناة المسيرة، افتح بسر انه نفير قبلي في قبيلة فلان وقبيلة فلان وقبيلة فلان، خلاص في نشرة الأخبار. انا كصانع محتوى كإعلامي شاصور وانزل في صفحتي انا اليوم كنت في نفير قبيلة فلان، قبيلة يعني القبيلة الفلانية كان نفيرهم بالحجم الذي يرهب أعداء الله، يعني شو أقدر أنزل كلام يعني علشان الطمأنة لأبناء الشعب اليمني. مش الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ أنا من وين شتبين إذا كل المواقع عن بقى فساق؟ ما بالله أشتي موقع يعني صادق ينقل الحقيقة من عندنا كما هي ليوصلها إلى العالم وليطمئن نفسية أبناء الشعب اليمني، يذكر يعني أبناء الشعب أنه يعني واجه أمريكا، واجه إسرائيل وهزمهم، هيعجز في السعودية والمرتزقة عد خيفة طائرات ارتزاقية، طائرات سعودية وكلمات ارتزاقية، مستحيل. معنا اتصال. ألو. ألو.
1: أهلا.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
1: زهرة.
0: يا زهرة حياك الله، تفضلي.
1: قلتي شيء عظيم أني قلتي لخطي لهذا الموضوع يا أستاذة.
0: نعم.
1: يعني مثلا قصوك ربما هي مش متعمدة، ربما ان هي هفوات مننا نحن، يعني لا نركز على المحتوى زي ما قلتي وما يكونش عندنا تغطية كاملة ونحن نوصل الرسالة. وصح نقد وصلنا رسالة بشكل كبير، ولكن ما زال هناك الكثير والكثير، خصوصا نحن نواجه هذه المنظومة الإعلامية المأجورة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين وأعداء الحياة. علينا أول شيء أن نواجههم بالمثل حتى ولو كانت إمكانيتنا بسيطة، وأن بعض المواقع يتم حذفها من قبلهم، لكن علينا بالنسبة لنا أن نتحمل هذه

بمقابل ما فعلتها السعودية. السعودية بتأكلنا بتشربنا المغتربين بيدوا العملة الأجنبية. يعني نسيتوا الجرائم؟ نسيتوا جرائم الصالة الكبرى؟ يعني الآن أنتوا فارحين بالعملة الأجنبية اللي بدوها المغتربين؟ أيوة، والجرائم الذي حدثت، يعني لو ما منهم شيء إلا جريمة طلاب ضحية. بعيدا عن الآن يعني المرجف ولا العميل الذي بسمعنا عن كل الصالة الكبرى كانوا يشتوا يستهدفوا قيادي، ويعني خلاص طلاب ضحية أنا الذي كانوا كلهم أطفال. أيوة يعني تقارنوا يعني تشتوا العملة الأجنبية وتشتوا أهلكم يتقتلوا في كل شارع، ينقصفوا في كل بيت عشان هم بدولنا عملة أجنبية. يا أخي عمر العملة الأجنبية لا دخلت لا عندنا، وإحنا عن تقتل ونتجزر في كل مكان. يعني المجازر التي ارتكبتها السعودية لا ينكرها إلا مجنون. مستحيل إن إنسان طبيعي يرجع يتذكر فضل السعودية. يعني إيران هي الدولة التي كسرت الحصار، يلا ودت طائرة، أول طائرة كسرت الحصار كانت إيرانية. يلا قلوا إن إيران كسرت لنا الحصار حق السعودية، ماشي إيران انتهت.

0: كتب مش كل ما أخطى بقعة أجادر أقول يو والله قد قريت إنهم قالوا لي ما عيبها، قد قريت إنهم فعلوا كذا، خلاص أنا قريت المنشور وما قد لقيت شي يهتفني، وجالس بين شك في يعني جالي شك طبيعي، النفسيات ممكن أنها تتحطم، لكن ما أزيد أحطم أبناء الشعب معي. يعني هذه الفترة في بداية الحرب كيف كان الناس مرعوبين، والله قدوم قالوا مدري ما قالوا عكسفوا البقعة الفلانية. طيب يعني أنت لما نشرت هذا الإرجاف وساهمت في تحطيم النفسيات بين أبناء الشعب، إيش الذي استفدت؟ خلاص أنا قريت منشور ما عدا أصيرش أنشره، أنا بحاجة ما استفهمتنيش وما لقيتش لها يعني إجابة، خلاص أنساها وأحاول إن أنا أشوف الواقع الذي أنا فيه. يعني أي يدخلوا صنعاء نهي وقبائل نهم ومارب، عاد باقي قبالهم جبال أطواد شامخة، مش فقط على الأرض حتى ناس أعظم من الجبال، والله لا يأكلوهم بسنانهم لو ما عاد يبقى واحد. لكن أنا لما أجي أبصر إنه قالوا قد أدخلوا صنعاء وما بش أي خبر من عندنا، يعني ما بش أخبار النفيرات وهذا الكلام، أجلس كل ما ألقى واحد أقول هو والله قد قالوا أدخلوا صنعاء، وأصير تفرطوا وأقول يا نسوان قالوا يا رجال. يعني الغلط هذا الذي إحنا فيه، الله قال ومنكم سماعون لهم، لما أنا أستمع إليهم وأنشر، يعني ليش الله قال سماعون للكذب؟ ليش الله ذم الذي بيسمعوا الكذب؟ لأنه بيساهم في تحطيم النفسيات والإرجاء الذي إحنا بنتكلم عنه اليوم. فلذلك يعني أنا لما يعني يحصل بالغلط، لأنه السمع الاستماع إلى الكذب في مواقع وأنا يعني إنسان مشواعي، أكبر غلط يعني أنا مشواعي وأجلس ألاحق لي بعد الجزيرة والحدث علشان أبسمه أو ألاحق بعد وسائل إعلام صادقة، وسائل إعلام تدي لي الحقيقة، مش أسمع الكذب وأقول والله قد أنا بين توعى والثقف. الثقافة الحقيقية ليست إلا من وسائل الإعلام المقاومة التي لا تخشى في الله لومة لائم، وتعتبر أمريكا قشة وليست دولة عظمى. كل من يتكلم عن أمريكا ويقول عنها قبلها الولايات المتحدة الأمريكية، هذا خلاص يقلب القناة طوال، أنه إحنا كلنا نعلم أن أمريكا قشة وليست سوى يعني حشرة أمام قوة الله وأمام بأس الله، والانتصار لن يأتي إلا بالوعي الكامل سواء من الإعلاميين أو من أبناء الشعب.
1: رضوان الله عليه في بداية انطلاقة المسيرة القرآنية، أمريكا قشة،
2: طعمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه كشة؟ كل ترامب ومن والاه.

تسب أصحابه. إيران كافرة، إيران أخطر من اليهود والنصارى. يعني أنا لما وأيضا يعني في ال 12 سنة كيف بدأوا يشوهوا أنصار الله ويقولوا ميليشيات مدري إيش من الكلام الذي نعرفه كلنا، انقلابيين وميليشيات وشيعة وما شابه ذلك. أنا لما يكون عندي الوعي الكافي إننا أعلم أنهم يعني يكفرون كل من يواجه أمريكا، خلاص سأنسى كل العداوات. يواجه أمريكا خلاص سأنسى كل العداوات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد سيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء.
6: وقفة إعلانية.
7: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
8: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
9: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
12: الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض قصور وفشل عضلة القلب. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عاصم البصراني، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في إذاعة آفاق اف ام. حياكم الله دكتور.
13: حياكم الله دكتور فارس، أهلا وسهلا بك.
12: تشرفنا في إذاعة آفاق باستضافتكم، ولطالما أنتم تستقبلون الكثير من الحالات بمثل هذا المرض، مرض فشل عضلة القلب أو ما يسمى قصور عضلة القلب.
13: نعم
12: دكتور، لو تحدثونا أكثر بعد أن نعلن لمستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا مستمعين الكرام والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72252 88 20 88، أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-080-1-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتور نرحب بكم في إذاعة آفاق وفي عيادة آفاق،
13: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا.
12: قلنا لطالما أنتم تستقبلون الكثير من الحالات في يعانون من فشل عضلة القلب أو قصور عضلة القلب، لو تحدثنا أكثر ليستفيد مستمعون الكرام ما هو مفهوم فشل عضلة القلب وما هي أسبابه؟
13: نعم، فشل عضلة القلب أو قصور عضلة القلب هو مرض شائع أصبح لدينا في اليمن بشكل كبير، يعني نواجه يوميا حالات مختلفة الأسباب والأشكال. ففشل عضلة القلب هو مرض يعتبر ناتج عن عجز القلب نفسه عن ضخ الدم بكفاية لأجزاء الجسم ولتلبية احتياجات الجسم من الدورة الدموية.
12: نعم.
13: وهذا القصور هو الذي يبدأ، هو الذي يسبب قصور الجسم كامل بعد من بعد عن أداء الوظائف والكفاءة المطلوبة في الحياة العادية يعني.
12: نعم.
13: فيصبح الإنسان عاجز عن بذل المجهود الكبير، عن ممارسة الرياضة، عن ممارسة الحياة اليومية العادية، بتكون فيه صعوبة كبيرة في في في في في تلبية احتياجاته.
12: نعم.
13: وهذا يسبب له تورم في في في ضيق التنفس، يعني أكثر شيء تورم الساقين مثلا والإرهاق الشديد المستمر، وهذا ناتج عن أسباب كثيرة.
12: نعم دكتور، هل فشل أو قصور عضلة القلب يعني توقف القلب أو إنما ضعف أو نقص في التروية الدموية لبقية الأعضاء؟
13: نعم، هو فشل عضلة القلب هو لا يعني توقف القلب، وإنما القلب يعني يعمل ولكن بكفاءة ضعيفة ضعيفة أو متوسطة أو شديدة، فلذلك يعني ما هوش توقف وإنما ضعف وقصور في عمل القلب.
12: نعم دكتور، هناك مصطلحين شائعين، مثلا المصطلح الأول ضعف عضلة القلب، والمصطلح الثاني فشل عضلة القلب، بالتأكيد على أن هناك فارق بينهما.
13: نعم.
12: لو توضح للمستمعين متى يبدأ، متى يكون الضعف، متى أنتم مثلا أخصائي واستشاري القلب والأوعية الدموية تطلقون عليه ضعف في عضلة القلب، ومتى تطلقون عليه فشل في عضلة القلب؟
13: هو ضعف عضلة القلب يعني طبعا احنا نقيسه مش بالعين ولا بالإحساس وإنما بجهاز الليكو مثلا. هناك قياسات معينة نقيس فيها عضلة القلب ونضل وتحسب الكفاءة. الكفاءة أحيانا تصل إلى 20%، والطبيعية هي فوق 50%. فإذا كان المريض لديه في في في جهاز الأشعات التلفزيون القلب تظهر نتيجة أنه 20%، 30%، 35% إلى 40%، هذا يعتبر ضعف في عضلة القلب.
12: نعم.
13: الفشل هو عندما تظهر أعراض الضعف هذا، مثل احتقان السوائل، الكتمة الشديدة، السعال، الإعياء الشديد، عدم القدرة على الحركة والمشي، هذا يعني أعراض فشل عضلة القلب.
12: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أسباب شائعة لدى المجتمع، ولو تحدثونا ما هي الأسباب الأكثر شيوعا وانتشارا والتي تؤدي إلى فشل عضلة القلب؟
13: طبعا أسباب فشل عضلة القلب هي أو ضعف عضلة القلب هي أسباب كثيرة، نذكر على سبيل المثال عند الشباب مثلا في اليمن بالذات،
12: نعم،
13: ولاحظنا حالات كثيرة وهي التعرض للسموم، السموم الخارجية مش السموم الداخلية اللي يأكلها الإنسان، وإنما الذي يستنشقها، خاصة الفلاحين وأصحاب المزارع الذي يتعرضون للسموم والرش المبيدات،
12: نعم.
13: هذا أحد الأسباب عند الشباب،
12: نعم.
13: نبدأ بالأسباب العادية وهي مثلا الداخلية، مثل ارتفاع ضغط الدم الغير معالج، الذي ما يتعالج ضغط الدم ممكن بعد فترة سنوات حتى أحيان بسيطة بعض الناس لا يتحمل، فتبدأ عضلة القلب بالضعف لأنه تروية القلب تضعف وتقل أثناء ارتفاع الضغط المزمن.
12: نعم.
13: الشيء الثاني الشرايين التاجية.
12: نعم.
13: هناك عندنا يعني مشكلة انسداد الشرايين التاجي يؤثر على تروية القلب ومن ثم يؤثر على كفاءة عضلة القلب. النوبات القلبية أو الجلطات عند انسداد الشرايين التاجي الكلي، هنا يبدأ السبب المباشر لإصابة عضلة القلب، إصابة الأنسجة والخلايا. فالانسداد الكلي للشريان التاجي يؤثر على حدوث جلطة قلبية، ويعتمد عضلة القلب على سرعة فتح هذا الشريان. فإذا فتح في أول 120 دقيقة أو ساعتين ممكن العضلات ترجع وتروى مرة ثانية، وربما تتحسن بنسبة 99 إلى من 90 إلى 100% أحيانا. وإذا تأخر المريض عن يعني الإسعاف الأولي من ناحية فتح الشريان، فتح الشريان التاجي ما بعد الساعات المحددة عالميا، فتبدأ عضلة القلب بالقصور، وأحيانا تنزل في نفس اليوم أو اليوم الثاني إلى 30% إلى 25% أحيانا.
12: نعم.
13: فهذا أحيانا يكون مزمن، يبدأ خلاص يكون مزمن، وما علينا أن احنا إلا أن احنا نعالج الأعراض.
12: نعم.
13: أما أن احنا نعيد عضلة القلب إلى نقطة البداية بيكون صعب.
12: نعم.
13: أسباب أخرى مثلا مثل برضو مرض السكري على مدى بعيد وعدم المعالجة منه كذلك هو يعمل على ضعف

0: إذا كان غير ما في شأن فحوص الدورية ولا في اهتمام ممكن يؤدي إلى عضلة القلب.
1: نعم.
0: إلى ضعف عضلة القلب.
2: دكتور هل مثلا هناك دور أو علاقة بين السمنة والتدخين وفشل عضلة القلب؟
0: نعم السمنة لها دور إذا ما فيش ديناميكية وحركة رياضية فهذا تسبب إلى احتباس السوائل وكذلك التدخين في نفس الوقت يسبب تصلب الشرايين ومنها ينطلق إلى المضاعفات اللي هي ضعف عضلة القلب. فلابد من الرياضة والحركة والديناميكية دائما في حياة الإنسان.
2: نعم دكتور طرحتم نقطة مهمة جدا في الأسباب التي قلتم منها وتقريبا أكثرها شيوعا الذي هو انسداد الشرايين التاجية.
0: نعم.
2: وهنا تكمن أهمية إسعاف المريض في حال حصول جلطات أو ذبحات صدرية وأنتم. نعم. لكم دور في إنقاذ كثير من المرضى ربما بالمئات وربما بالآلاف من خلال.
0: نعم.
2: عمليات القسطرة القلبية التي تجرونها في
0: مشفاكم الإسعافية.
2: نعم الإسعافية.
0: نعم. وهذا فعلا احنا بنلاحظ النتائج أمام عيوننا يعني إذا أتى المريض في الساعات الأولى وتهيئت الظروف ان احنا نفتح له الشريان النتيجة بتكون رائعة من اليوم الثاني تعمل تلفزيون قلب والعضلة لم يصبها شيء. أما الحالات اللي تجي متأخرة فبيكون صعب يعني لذلك ننصح بعدم التساهل.
2: نعم.
0: في حدوث أي ألم بالصدر والتوجه فورا إلى المستشفى.
2: نعم دكتور بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المريض أو تظهر من العلامات. نعم. على المرضى ويأتون إليكم يشكون منها لو تختصر لنا أو لو تحدثنا ما هي الأعراض التي يعاني منها المرضى أو التي يشكو منها المرضى وهي علامات أولية أو إنذار مبكر لاحتمالية إصابتهم بفشل عضلة القلب.
0: طبعا احنا أهم علامة من علامات ضعف عضلة القلب في الساعات الأولى عندما يشتكي المريض هي ضيق التنفس.
2: نعم.
0: يبدأ المريض يشكو من إعياء وضيق تنفس عند المجهود خاصة المتوسط أو أحيانا الخفيف إذا كان قده في مراحل متأخرة أو حتى عند الاستلقاء عند النوم مثلا يحصل له ضيق تنفس مفاجئ فما يقدر يستلقى على ظهره. هذه أهم يعني أول علامة نقدر نشك في أنها عضلة قلب. العلامة الثانية هي تورم في الأطراف يحصل أحيانا احتقان في سوائل في السوائل بين القدمين عند في القدمين والكاحلين والساقين يعني نشوف فيه سوائل متجمعة هذه برضو نبدأ نحن نشك في عضل القلب في ضعف عضل القلب وتورم الأطراف والتعب العام.
2: نعم.
0: الإنسان يحس بعياء شديد وإرهاق وضعف في القدرة على الحركة ويكون ما يقدر يمارس أي نشاط حتى ولو أحيانا خفيف متوسط طلوع الدراجين يعني السلالم دور أول دور ثاني يبدأ يتعب على غير العادة يعني.
2: نعم.
0: ففي هذا الحالة احنا ممكن احنا نشك في عضل القلب. أحيانا برضو زيادة الوزن شوف إنسان سمين يعني سمن فجأة وهي عبارة عن احتقان سوائل.
2: نعم.
0: في الأرجل مثلا تطلع الأفخاذ وإلى يعني الأجزاء اللوية من الجسم هذه برضو أحد علامات ضعف عضل القلب.
2: نعم دكتور يعني نفهم من كلامكم على أنه السمنة المفاجئة ليست محل إيجابية وإنما مخوف.
0: أحيانا يعني السمنة مع احتقان في السوائل هذه غير طبيعية. نعم. في سمنة عادية يكون دهون وشحوم ويعني إفراط في الوزن هذا شيء ثاني.
2: نعم.
0: غير احتقان السوائل.
2: نعم دكتور معنا سؤال يقول أنا أعاني من ضيق التنفس وخصوصا حينما أنام وأشعر بسعال واختناق عند الاستلقاء.
0: نعم مثل ما ذكرت هو أحد علامات قصور العضلة هو ضيق التنفس عند الاستلقاء وخاصة على الظهر وعند النوم فلابد ما يلجأ للطبيب لعمل فحوصات والاطمئنان على صحة القلب أولا قبل ذكر أي سبب آخر.
2: نعم
0: لابد ما يعمل تلفزيون قلب هذا المريض.
2: نعم ونحن بالتأكيد على أن السائل سمع نصيحة الدكتور أنه لا يمكن التشخيص عن بعد وإنما زيارة الطبيب دكتورنا الدكتور عاصم البصلاني إلى مستشفى الثورة أو إلى مشفى مستشفى اليمني الفرنسي فهو متواجد. نعم. معه مركز القلب. دكتور كيف يتم تشخيص فشل عضلة القلب؟
0: تشخيص عضلة القلب أولاً من من من من, من أعراض المريض. ثانياً هناك مدينة تلفزيون القلب هي الفاصلة على أساس يعني قياس دقيق وحقيقي لكفاءة عضلة القلب. وهناك بعض الفحوصات الأخرى مثل قياس مثلاً للفشل عضلة القلب البروتين بيبتايد أحد الفحوصات الحديثة اللي يعني أدخلناها وتردد في صنعاء كثير من المختبرات، وهذا يؤكد أن هناك فشل في عضلة القلب. لكن تلفزيون القلب هو الأول.
2: نعم هذا الأول.
0: نعم
2: دكتور، لطالما البعض مثلا يسمع عن الكسر القذفي يعني في القلب، هل ما معنى ذلك؟ يعني معنى أنه هو الفشل نفسه يسمى الكسر أو شيء؟
0: هو قصور التدفق يعني ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وهذا هو ما يسمى بالقصور. يعني فالدورة الدموية إلى الجسم تكون غير كافية، ولذلك يسمى بالكسر. هي عبارة عن فشل في ضخ الدم إلى أجزاء الجسم كامل.
2: طالما القلب هو محور ضخ الدم ومحور التروية الدموية لكل الأجزاء، دكتور، هل فشل القلب قابل للعلاج أم أن المريض سيظل يعاني منه طوال حياته؟
0: والله شوف، هو هناك أسباب ممكن تتراجع فيها ضعف عضلة القلب بمجرد العلاج يعني التشخيص والعلاج، وخاصة المبكر. فهناك أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم مثلا، إذا اكتشف سريع وهناك ضعف في عضلة القلب وبدأ العلاج بنشوف نتائج كويسة وممتازة وتتراجع عضلة القلب وتتحسن يعني. وهناك أسباب غير قابلة للتراجع، مثلا مريض ضعف عضلة القلب بعد جلطة قلبية، هذا خلايا القلب بتموت والأنسجة بتموت ما بترجعش نهائيا. احنا فقط عملنا ان احنا نحافظ على توازن عضلة القلب مع المريض وعدم حدوث الأعراض مثل ضيق التنفس نعالجه، احتباس السوائل نعمل له وقاية بحيث انه ما تجمعش ويعيش بعضل القلب بهذا القوة. احنا ممكن تتحسن بشكل بسيط لكن لا يمكن تتراجع،
2: وانما الحد من المضاعفات.
0: ومحافظة على حياة المريض ان تكون بجودة يعني ممتازة، بحيث انه يقدر يقاوم المجهود، يقدر يقاوم يعني يمارس حياته بشكل افضل.
2: نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفق أم صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفق، نناقش مرض فشل عضلة القلب أو ما يسمى قصور عضلة القلب مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عاصم البصلاني، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية. مجددا نرحب بكم ضيفنا الدكتور.
1: حياكم الله أثير فارس، أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: المستمعين الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على رقم الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-01-33-08-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. نرحب مجددا.
1: في سبب برضو أحيانا لم نذكره هو الإصابة ببعض الفيروسات من الهواء الخارجي، نسينا ما نذكرها، وهي شائعة وموجودة في كل العالم، في كل دول العالم، وعندنا في اليمن موجودة كثيرة. فيروس كوكساكي هذا يصيب عضل القلب ويصيب خلايا القلب مباشرة ويعمل ضعف في عضل القلب مباشر. في منها أسباب تراجع، يعني إنسان يتراجع حسب استجابة المريض للعلاج، بعضهم يتراجع عضل القلب وتحسن والبعض لا.
0: نعم،
1: الفيروسات.
0: نعم، نشكركم دكتور على هذه الملاحظة المهمة.
1: فإذا إنسان مريض مثلا بفيروس بأنفلونزا ولا زكام كذا وطول، لابد ما يرجع لطبيب سريع، ما يتأخر.
0: نعم،
1: يعني يطول.
0: نشكركم على هذه الملاحظة. دكتور، التدخين والشيشات،
1: نعم،
0: والمداعة ومخاطر انتشارها الآن لدى الشباب ولدى للأسف حتى البنات الشابات الآن للأسف يعني يمكثن أيام وليالي على الشيشة والمداعة، مخاطرها على الشباب ومخاطرها على صحة الإنسان. من منبر إذاعة أفاق نريد منكم أن توصلوا رسالة مخاطر استخدامهن و أهمية الحفاظ على صحة الإنسان.
1: والله أخي، التدخين هو علميا معروف أنه سبب مباشر لأمراض شرايين القلب، تصلب الشرايين والأوعية الدموية بشكل عام في جسم الإنسان، فهو علميا واضح ونصائح دائما موجودة حتى على الباكت، على الكرتون، على أي مكان، أنه سبب لأمراض تصلب الشرايين. يعني فهو تأثيره يبدأ بتصلب الشرايين التاجية والطرفية، فتبدأ الانسدادات، تبدأ التضييقات، وتبدأ مشاكل عضلة القلب. يعني إذا حصل نوبة قلبية، إذا حصل ذبحة صدرية، إذا حصل أي جلطات، هو سببه تراكم الدهون والتدخين سبب رئيسي في هذا التضييقات. يعني هنا تأثيره، وعلى مدى حسب الجسم، حسب الإنسان. بعض الناس يمشي سريع تضييقات عنده وتبدأ علامات الذبحة الصدرية والجلطات، وبعض الناس يتأخر، وبعض الناس نسبة بسيطة لا يصاب بشيء. ولكن أنصح بالامتناع والإقلاع عن التدخين لأي إنسان.
0: نعم، لأنه للأسف
1: سبب رئيسي،
0: أصبحت موضة لدى المجتمع.
1: موضة لكن ما هيش صح،
0: كارثة.
1: نعم، إذا كانت موضة.
0: نعم دكتور، نشكركم على هذه الملاحظة. دكتور، ما أهمية الأدوية المستخدمة حاليا في علاج ضعف عضلة القلب؟
1: الأدوية، إحنا لدينا أدوية خاصة بضعف عضلة القلب، مجموعة معتمدة من التوصيات الأمريكية والأوروبية كاملة ونتائجها كويسة. نبدأ بها إحنا، فيما لو ما فيش استجابة من الأدوية والعقاقير الطبية، ممكن نلجأ إلى أساليب أخرى مثل تركيب أجهزة منظمة للضربات لتنظيم عضلات القلب وتنشيطها. هناك جهاز كذلك لتنظيم نبض القلب. أحيانا المرضى المصابين بضعف عضلات القلب لديهم تسارع في عضلات القلب خطير، ممكن يؤدي إلى الوفاة. فهناك جهاز نزرعه داخل في القلب نفسه يسمى صاعق، هذا مهمته أنه يحمي القلب من التوقف في أي وقت، وهذا والتوقف القلب هذا هو ناتج عن ضعف عضلة القلب.
0: نعم،
1: وهذا يعتبر علاج من العلاجات الذي هي عن طريق العمليات. يعني هناك جهاز آخر اللي هو CRT، وهذا الجهاز هو يعني عمله إعادة تناغم عضلة القلب بحيث يكون داعم للعضلة أنها تمشي إلى التحسن. يعني وهناك علامات، في مرضى يستجيب ومرضى ما يستجيب.
0: نعم،
1: مش لكل إنسان يتركب الجهاز.
0: نعم دكتور، لدينا سؤال قال: هل أستطيع أن أوقف أدوية القلب حينما أشعر بالتحسن؟
1: لا لا يمكن إيقاف أي علاج للقلب إلا عن طريق الطبيب، عن طريق الاستشاري الذي بيتابعه. فالتوقف عن أي عن تناول أي دواء ممكن يحصل انتكاسة كبيرة في المرض، وممكن يوصل إلى حد إنه يرقد في العناية. فالأحسن عدم توقف عن عدم التوقف عن أي دواء إلا بنصيحة الطبيب.
0: نعم، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، لأن نعم. البعض مجرد ما بيشعر بالتحسن
1: يوقف، لا
0: مش على أنه تباخر.
1: أي تباخر، لكن هو بالعلاج تباخر.
0: والعلاج
1: أيه.
0: العلاج الذي حسن الأعراض.
1: أيه، ما يسيبه ماش صح.
0: نعم دكتور، مخاطر الغذاء، بالتأكيد على أنه هناك أغذية تحذرون منها أنتم استشارية، والأمراض القلب والأوعية الدموية، وخصوصا الملح.
1: نعم، تقليل الملح لا بد منه في الغذاء بشكل عام، يعني ما نقولش ممنوع، وإنما تقليل يكون بشكل خفيف. العظم الدسمة والغنية بالزيوت المهدرجة وغير المهدرجة والغنية بالدهون، فهذه برضو من الأغذية التي تضعف عضلة القلب يعني.
0: نعم دكتور، هل يجب على مريض فشل عضلة القلب أن يتوقف عن ممارسة الرياضة؟
1: بالعكس، لا، ممكن أنه يمارس النشاط الرياضي بحذر وخفيف وباستشارة الطبيب، مش من نفسه يقوم يعمل مجهود كبير وعنده عضلة القلب ضعيفة، ممكن يأثر عليه. خفيف وبسيط وبإشراف طبيب.
0: نعم، أيضا أهمية قياس الوزن بصورة منتظمة.
1: نعم، انقاص الوزن له دور كبير في اختفاء بعض الأعراض، منها مثلا ضيق التنفس. احنا بنطنتي جرعات مثلا من المدرات البول ومحفزات القلب، فاذا الوزن زائد بنضم جرعه زياده، فتقليل الوزن يخفف جرعات العلاج ويخفف الفتره. نعم. في استخدامها.
0: نعم، قال السلام عليكم دكتور، بيجي لي الم في الشق الشمال، في الشق الشمال كامل مع اليد والرقبه والاذن، الشق الشمال كامل، يعني
1: بيجي لها
0: الصدر والجهه اليسرى
1: وجع الم. ليه
0: الم؟ ايوه قالت الم، الألم في الشق الشمال كامل مع اليد.
1: أيه.
0: والرقبة والأذن اليسرى.
1: والرقبة والأذن اليسرى. طبعا ألم الصدر هو له أسباب كثيرة، مش هو سبب واحد فقط القلب، يعني تقريبا هناك 10 أسباب للوجع.

0: استخدام الجات على ضغط الدم.
1: الجات من المعروف انه فعلا يعني يرفع ضغط الدم اثناء استخدامه وبدون اي شك، واحنا ملامسين لهذا من الواقع ومن الممارسة العملية. يعني المرضى يجوا عندنا احيانا نقيس لهم الضغط وهو مرتفع بعد تناول الجات، واليوم الثاني الصباح يقوم من يصحى من النوم والضغط طبيعي، معناه انه الارتفاع فعلا كان بسبب الجات. الجات ممكن يرفع الضغط عندما يشيل الانسان الجات من فمه، 4 ساعات 5 ساعات الضغط ممكن يتراجع، معناته انه سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم على مدى على مراحل على مدى الوقت. يعني كل ما ضال استخدام الجات السنة هذه السنة الثالثة الرابعة يكون ضغط عادي يتراجع، بس بعدين ممكن يستمر ويبقى مزمن.
0: رسالة قالت قال شكرا لك ولضيفك الدكتور عاصم على هذه المعلومات المهمة، ونحن نشكركم أيضا مستمعين الكرام على استماعكم، وأيضا دكتور يشكركم على اهتمامكم بالمعلومات الصحية.
1: حياكم الله الفارس.
0: السؤال قبل الختام دكتور، طرق الوقاية من فشل عضلة القلب، طالما وأنتم تحدثتم عن مفهومه وأعراضه ومضاعفاته بالتأكيد على أن هناك ملخص خلاصة عن طرق الوقاية.
1: والله الوقاية هي دائما الابتعاد عن الأسباب وممارسة حياة صحية جيدة، الامتناع عن العادة السيئة مثل الجلوس الدائم، التدخين، تناول الجات الدائم، زيادة الوزن، الحفاظ على الوزن، يعني الكشف الطبي المتكرر نقول، أو
0: المتابعة
1: الدورية عند الأطباء دائما لها دور، ممارسة الرياضة. يعني هي أكبر اختبار إن جسمك صحيح هي الرياضة. هذه نعم الرياضة هي سبب يعني عامل رئيسي للوقاية من أمراض القلب. يعني وإذا المريض عنده أمراض أو تكشفها الرياضة إذا عنده أي شيء، فننصح بالرياضة دائما
0: والتخفيف من الجات.
1: أكيد العادة السيئة هي منها من ضمنها الجات، يعني التخفيف يكون قليل مثلا، ما نقولش الشعب اللي ما نقول عاداتنا الشعبية في اليمن لابد والاجتماعية لابد من الاجتماع على الجات، فيكون نادر يعني وقليل نادر وقليل.
0: نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي بالتأكيد استفدنا منها نحن واستفاد مستمعون الكرام.
1: حياكم الله أستاذ فارس، وأهلا وسهلا بكم جميعا.
0: الله يرعاك، وبإذن الله إلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى في مواضيع أخرى تتعلق بصحة القلب
1: إن شاء الله،
0: والأوعية الدموية
1: إن شاء الله تعالى، ونحن جاهزين. يعني
0: لمن أراد أو يستفسر عن ضيفنا الدكتور متواجد في مستشفى الثورة في مركز القلب مستشفى الثورة، وأيضا متواجد في مشفاه المستشفى اليمني
1: الفرنسي.
0: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله في الناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الإيراني المسلم الشقيق، وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو ناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

لكنه نص للمسيرة، نص لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يصدر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمد سيد الشهداء.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقك ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: نحلق مع أثير آفاق
2: في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يابعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون إلى ثمرات.
2: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
7: مستمعين الكرام، إن القرآن الكريم ليس مجرد نصوص تتلى، بل هو منهج حياة ودستور فكر، فمن أقبل عليه بقلب حاضر فتح الله له آفاقا من البصيرة، ومن جعله قائده في مضلات الفتن وجد فيه مخرجا ونورا يهدي إلى الصراط المستقيم. يقص الله سبحانه وتعالى علينا في سورة القصص مشهدا من مشاهد الصراع بين قوة الإيمان وفتنة المال، في قصة قارون الذي طغى وبغى، فيقول عز من قائل: أخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إننا أمام فلسفتين في رؤية الحياة: فلسفة تنبهر بالمظاهر الخادعة وترى في الثراء المادي حظا عظيما بمعزل عن القيم، وفلسفة ربانية يمثلها الذين أوتوا العلم الذين يدركون حقيقة المال فلا تغريهم المظاهر والماديات، ويرون في الباقيات الصالحات ما هو خير وأبقى. والسبب الحقيقي في ضلال قارون وانبهار البعض به هو قصور النظر عن إدراك المصدر الحقيقي للنعمة، حين قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، قطع صلة النعمة بالمنعم، فكانت النتيجة هي الخسف والدمار. وحين قال ضعاف الإيمان: ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لم يدركوا ذلك، كما أنهم لم يدركوا حقيقة مهمة، وهي أن بسط الله تعالى لبعض خلقه في الرزق قد يكون ابتلاء عظيما يعقبه سقوط كبير إن لم ينتبه صاحبه. من خلال هذه الآيات واغترار قارون بعلمه، نفهم أن العلم الحقيقي هو الذي يورث التواضع، وأن الفقر الحقيقي هو فقر البصيرة التي تظن أن المادة هي غاية الوجود. فكلما ازداد الإنسان علما بربه صغرت في عينه زينة الدنيا الفانية، وتعلق قلبه بالثواب المقيم الذي لا يلقاه إلا الصابرون. فالدرس مستمعينا أن القيمة ليست فيما تملك، بل في كيفية رؤيتك لما تملك. فإما أن يكون المال وسيلة للإصلاح والارتقاء، وإما أن يكون سببا للغرور والهلاك.
2: ثمرة نبوية، ثمرة نبوية.
7: أيها الأحبة، إن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول الذي هذب النفوس وصقل القلوب، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق. وفي هذه الثمرة سنرتشف من معين هديه ما يعيد صياغة علاقتنا بالآخرين وبأنفسنا وفق ميزان الحق واليقين. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يضع أيدينا على آفة من آفات القلوب الخفية: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يربط نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هنا بين سلامة الصدر وبين قوة اليقين. فالحاسد في حقيقته هو شخص معترض على قسمة الله وتدبيره، وكأنه يرى أن الله وضع الفضل في غير موضعه، وهذا هو عين ضعف اليقين، وفي ذلك إساءة إلى الله تعالى أيما إساءة. ولله در الشاعر حين يقول: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه بأنك لم ترض لي ما وهب. إن المؤمن الذي يوقن أن الأرزاق مقسومة وأن المقادير معلومة يعيش في روح وفرج، فلا يحزن على ما فاته من الدنيا، ولا يحسد أحدا على ما أتاه الله من فضله، بل يجعل شغله الشاغل هو تزكية نفسه والتقرب إلى مولاه. وعليه أن يتذكر دائما قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذن مستمعين الكرام، لنطهر قلوبنا من غل الحسد بالرضا المقسوم، ولنعلم أن حلاوة الإيمان لا تنال إلا بقلب سليم يحب للناس ما يحب للناس.

0: عميقة قصة مكتبة الحكمة في بغداد وما حل بها أثناء الغزو المغولي. كانت هذه المكتبة تمثل ذروة الإنجاز العقلي والمعرفي للأمة، حيث ضمت عصارة فكر العلماء والمترجمين في شتى العلوم وحصيلة سنوات طويلة من الازدهار الفكري. وعندما سقطت بغداد قام الغزاة المغول برمي الكتب في نهر دجلة، حتى قيل إن لون الماء تغير بمداد الكتب. إن هذا الفعل لم يكن مجرد عمل تخريبي عشوائي، بل كان استهدافا للذاكرة المعرفية للأمة، لأنهم أدركوا أن القوة العسكرية لا تستديم إلا بسند فكري وحضاري، وأن المعرفة والتراث الديني حصن حصين لكل أمة، وهو ما تجهله أمتنا العربية أو تجاهلت عنه في عصرنا الحاضر. حتى تمكن منها أعداؤها، ولو أنها تعود إلى رشدها لوجدت أن تلك المعرفة وتلك الأسس الدينية والحضارية هي المخرج من كل ما هي فيه من تيه وضعف وخذلان من الله. ولكن العبرة التاريخية الأهم تكمن في البعث الجديد، فمن رحم ذلك الرماد ومن بين تلك الكتب الغارقة نهض علماء كبار استطاعوا حفظ ما تبقى، بل واستوعبوا الصدمة وبدأوا في تدوين العلوم من جديد وتأسيس مدارس فكرية صمدت أمام عواصف الزمان. وفي هذا أيها الأحبة درس جليل في المقاومة المعرفية، وهو أن الهزيمة العسكرية مؤقتة، لكن الهزيمة الحقيقية هي حين تفقد الأمة ثقتها في فكرها وعلمها وقيمها. ونلاحظ في كل عصر أن محاولات طمس الهوية تبدأ دائما بتشويه التاريخ ومحاربة العلم الرصين والمعتقدات الدينية، مما يستوجب علينا اليقظة وحفظ موروثنا بوعي وتدبر.
1: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
0: نختم حلقتنا مستمعينا بوقفة روحية ندية مع ورثة الأنبياء وسلالة المجد الذين جعلوا من حياتهم تجسيدا حيا لقيم القرآن وعظمة الإسلام، فكانوا في طليعة الصالحين بل والمصلحين. نقف اليوم مع سيرة الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، الملقب بحليف القرآن. هذا الإمام الذي لم يكن مجرد ثائر في وجه الظلم وذاب عن حمى الإسلام، وإنما كان مدرسة في العبادة والورع والقرب من الله تعالى، قائما ليله صائما نهاره، كما وصفه ابنه يحيى عليهما السلام. لقد عكف الإمام زيد بن علي على تدبر كتاب الله 13 سنة حتى لقب بحليف القرآن، وكان عليه السلام إذا سمع شيئا من ذكر الله أغمي عليه حتى يقول القائل ما هو بعائد إلى الدنيا. ويروى عن أخيه عبد الله أنه قال كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. ومما يشهد على زكاء نفسه قوله عن نفسه عليه السلام والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. وهكذا يشهد له أخوه الباقر عليهما السلام حين سئل سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه وهو سيد أهل بيته. وفي أصعب لحظات حياته وآخرها لم يفقد عليه السلام بوصلة الأخلاق، ولم تتغير روحه الزكية التي حملها. فحين خفقت رايات الجهاد قال عليه السلام الحمد لله الذي أكمل لي ديني، أما والله لقد كنت أستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله أن أرد عليه، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. ثم نظر إلى أصحابه وقال والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة نبيه أن تؤجج لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله. فكان يرى أن قيمة الإنسان ليست في سلامة جسده بل في سلامة دينه وموقفه. ولا عجب في ذلك، فهو حبيب رسول الله صلى الله عليه الذي بشر به حين أشار إلى زيد بن حارثة ثم قال أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد. مستمعين الكرام، هكذا كان الصالحون من أهل البيت عليهم السلام رهبانا بالليل أسودا بالنهار، لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، ولا يصرفهم البلاء عن الرضا. فسلام الله على حليف القرآن زيد بن علي عليهما السلام، وعلى آبائه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى

منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان سالم يجلس على حافة النهر يصطاد السمك. كانت السمكة تقفز داخل السلة تحاول أن تثب إلى الخارج، لكن حافة السلة العالية تمنعها من ذلك. كانت تتلوى وتفتح فمها الأبيض المائل إلى الأرجواني ثم تطبقه، ثم تعود فتضرب بذيلها الكبير السمكات الصغار وهي تسعى للوصول إلى الماء. كانت تتحرك هبوطا وصعودا. حين هدأت السمكة الكبيرة حمل سالم السلة وانطلق. لم يكن يعتقد أن باستطاعته اصطياد 4 سمكات كبيرة وعدد من الأسماك الصغيرة والمتوسطة بهذه السهولة، لكنه الآن في طريق العودة إلى العودة.

0: وينظر إلى العصافير التي تحط على القصبات وهي تغرد مع صفير الريح. كان يشعر أن العصافير فرحة أيضا. لقد كلفته ماجدة هذا الصباح بصيد السمك، إذ لم يكن لديهم المال ليهيئوا الطعام للضيوف، وقالت له كلمات كانت كافية لإدخال السرور على قلبه. قالت ماجدة:
1: إن مائدة نهر الفرات مبسوطة للجميع. الفرات كريم ويمنح كل إنسان رزقه بقدر. الأمر يحتاج فقط إلى المهارة والفطنة. وأنت يا ولدي يا سالم لا تنقصك هذه الأمور.
0: من المقرر أن يأتي خاطب لمائدة، لذلك تريد أمها ماجدة أن تكون الأمور على أفضل حال في غياب زوجها. لهذا السبب أرسلت سالما في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر إلى نهر الفرات. وضع سالم السلة على كتفه وراح ينشد الأشعار التي تعلمها في صغره وهو يتقدم بخطوات بطيئة. كان مسرورا، لكن من جهة أخرى كان حزينا، وهو يحدث نفسه ويقول:
2: لقد نشأت منذ صغري مع مائدة وكبرنا معا، وأنا أشعر في أعماقي أني أحبها. مع ذلك فأنا أعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن مطلقا، فلا العربي يزوج ابنته لرجل عجمي، ولا عجمي يستطيع أن يخطب فتاة عربية.
0: هذا القانون غير المدون اتخذ شكله في سلوك العرب وأصبح قانونا في حياتهم. كان سالم يعلم أن ماجدة تحبه مثل ولدها، لكنه في نظر جيرانها وفي نظر العرب أيضا أقل شأنا وأوضع نسبا منهم، حتى إن والي الخليفة كان قد أصدر أمرا يقول فيه: إذا كان الأعجمي على ظهر فرسه ورأى أحدا من العرب ولو كان طفلا، وجب عليه أن ينزل من على ظهر دابته وأن يفسح له الطريق حتى يعبر. كذلك يجب على الفارسي أن يبدأ العربي بالسلام أولا، فإن رغب العربي رد السلام. وهذا ما كان يحزن سالما ويؤلمه، لأنه لا فرق بينه وبين العرب، لا بل كان يتقن عمله أكثر منهم. كذلك استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، حيث كان يذهب إلى أصحابه من بلاده سرا ويتعلم منهم. تنهد سالم ثم توقف للحظات يتأمل أعواد القصب وهي تتمايل بهدوء كأنها ترقص على نغمة الريح، ثم توقف للحظات يتأمل العصافير التي طارت على صوت جري الخيول لفارسين قادمين من جهة الكوفة، فصوت وقع حوافرها قد أخاف الطيور فحلقت بعيدا وسط ذلك السكون وغابت عن الأنظار. فضولية سالم دفعته كي يلاحق الفارسين بنظراته وهما يعبران الطريق القريب من حقول القصب بسرعة. عرف واحدا منهما، عرفه من حصانه الأبلق. الكوفة كلها تعرف شهابا بتلك القوائم الرشيقة والعنق الجميل. كانت شهرته بسبب فارسه جندب الأزدي الذي قتل الساحر اليهودي في مسجد الكوفة، قتله في حضور الوالي. لقد ضرب عنقه وهو يقول: المسجد ليس مكانا للسحر والشعوذة. اختفى ذيل شهاب الأبيض بين منعطفات الطريق الضيقة، ولف السكون حقول القصب من جديد. نقل سالم سلة السمك إلى يده الأخرى ومشى، لكن فكره ذهب مع جوادي الفارسين، وقال في نفسه:
2: من المؤكد أن جندبا فعل شيئا حتى خرج من الكوفة مسرعا في هذا الوقت من النهار.
0: أسرع سالم الخطى وعبر طريقا ضيقا بين سهول القصب، ومضى باتجاه بساتين النخيل حيث كانت الكوفة تقع في الجهة الأخرى. لم تكن الشمس قد وصلت إلى كبد السماء بعد، لكنه انحرف نحو السوق ولم يذهب إلى حي بني أسد. كانت البسمة ترتسم على وجهه بين الحين والآخر. ليس عبثا أنه استطاع أن يملأ سلته من السمك بهذه السرعة. كان فضوليا، فإذا ما حدث شيء فإنه يدركه بسرعة. تقدم بخطوات سريعة ومر بجانب الحقول والمزارع التي لم تعقد سنابلها بعد، ثم انحرف نحو الكناسة. كانت الأسوار العالية لدار الإمارة تلوح من بعيد. كل شيء بدا هادئا. كان سالم يصغي لعله يسمع صياحا أو صراخا، لكن السكون كان يعم المكان. اقترب من ميدان الكناسة. في الجهة الأخرى من الميدان اجتمع عدد من الرجال أمام المسجد يتحدثون. ما إن وقع نظر الرجال عليه حتى خفضوا أصواتهم. حاول أن يتقدم نحوهم بهدوء علّه يفهم شيئا مما يقولون، لكن أصواتهم كانت أشبه بالهمس. دفعته الفضولية أكثر. كان واضحا أن العرب لا يحبون أن يطلع غير العرب على حديثهم، غير أنه تبسم وابتعد مسرعا وهو يقول في نفسه:
2: ماذا تعتقدون؟ فكل الأخبار عندي.
0: أكمل سالم طريقه إلى سوق السمك. كان السوق قد أعيد بناؤه مؤخرا، وفرش رصيفه بالرمل الخشن والحصى حتى لا توحل أرضه. توجه مباشرة إلى الرجل الديلمي بائع السمك. لقد مضت سنوات عديدة ولم تزل تجارتهما قائمة. سالم يبيعه التمر والرجل الديلمي يعطيه السمك. كان الديلمي قد تقدم في السن، لقد غزا الشيب لحيته. كانوا يدعونه باسم رستم، أما العرب فينادونه أبو الفوارس. تصافحا ودار بينهما هذا الحوار:
3: لقد جئت يا سالم في الوقت المناسب. كم كنت أشتهي التمر.
2: لدي سؤال تجيب عنه فأقول لك أحجيتي. قبل ساعة مضت رأيت شيئا عجبا.
3: ماذا جرى؟
2: يا رستم، لقد رأيت الفارس جندبا يرافقه رجل غريب. رأيتهما ملثمين وقد بدوا كأنهما يفران من شيء ما. لقد عرفت جندبا من فرسه شهاب.
3: أنت لم تسمع صوت طبل الفضيحة بل رأيته.
2: ماذا يعني؟ جندب رجل مؤمن وجيد؟
3: جندب رجل مستقيم يا ولدي، وجندب هو الضارب على طبل الفضيحة.
2: تكلم بوضوح أكثر.
3: تعال إلى هنا، إلى هذه الزاوية حتى لا يسمعنا أحد. لقد فضح الوليد شارب الخمر.
2: وهل أخو خليفة المسلمين يشرب الخمر؟ رستم تكلم، ما الذي جرى؟
3: يعني أنك لم تسمع شيئا على الإطلاق؟
2: ذهبت إلى صيد السمك قبل شروق الشمس، فالليلة عقد قراني ابنة ماجدة، تريد أن تزوجها لرجل عربي.
3: مبارك، سيعقد قرانها على عربي، صحيح، فالعرب لا يزوجون بناتهم للأعاجم. لا تحزن يا سالم، هذا أفضل. أليس لدينا نحن فتيات عفيفات وجميلات؟
2: ماجدة امرأة جيدة، لقد اعتنت بي مثل أمي، ومائدة مثل أختي، هذا أولا. والأمر الثاني، هذه عاداتهم وتقاليدهم. لكن ألا تريد أن تتكلم؟
3: وأنت لماذا لا تتزوج امرأة أعجمية؟ لقد تجاوزت 30 من العمر.
2: لقد أوجعت قلبي يا رستم، أوجعت قلبي.
4: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هدنه من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، وابن سعود البادي يظلم، يا ابن سعود البادي يظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، وبإذن الله

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية بهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمعوا السعودي يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة. لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وأينما ستحصل

0: نحن لكم بالمرصاد، والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
2: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: القاسم المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بكارة
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاحنا الإيمان والعالم تشوف.
6: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
7: بث لي. انت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
7: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
9: لحظة، انت رقمك 7-0.
7: ايوه
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري
11: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: 7-0، أصالة وتواصل.
13: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق. نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يجوز تعبدون يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل حنيت ابن احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يقضوا علينا حاتوا احنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نموت على جبنا وعد الله. نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نصر اليهود، نصر.
2: اطرين واستغيثي واسحفي يا حشود، إن نويتي تموتي إذا بيت الأسد.

تقديم الدعم المالي، وتقديم الدعم الإعلامي، وتقديم الدعم الاستخباراتي، وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي. بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط، وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته. فتحوا له كل شيء، اخترقهم في كل شيء، تغلغل فيهم في كل شيء، دجنوا له شعوبهم وجيوشهم وأجهزتهم، وباتوا لقمة سائغة ويأمل أن يستهلكها بكل بساطة حينما يصل الدور إليها. والدور الآن هو الاستغلال لها، وبعد استنفاد هذا الدور هو الأكل لها، كما كان ترامب بنفسه يقول عن السعودية بنفسها لأنها بقرة حلوب يحلبها حتى يجف ضرعها ثم يذبحها، هكذا كان يعبر لكن باللغة الإنجليزية. ذلك الخسارة كبيرة لهم،

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم أمام المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة القرآن، البرنامج الذي نجتمع فيه على مائدة كتاب الله، نتلو آياته، نتدبر معانيه، نستلهم من هدايته ما ينير القلوب ويصلح السلوك ويقود إلى طريق الحق. نصحبكم اليوم في رحلة إيمانية عامرة بفقرات متنوعة، نبدأها مع فقرة ورتل القرآن ترتيلا، لنستمع إلى تلاوة عطرة من كتاب الله، ثم ننتقل إلى يهدي للتي هي أقوم، لنقف مع شيء من تفسير الآيات وهدايتها، ونستلخص العبر والدروس من قصص الأنبياء والأمم السابقة، ثم نصل إلى فقرة مساحة آفاق التي نفتح فيها آفاق التدبر والتأمل في القرآن الكريم، ونختم حلقتنا مع فقرة الجائزة التي تمنحكم فرصة للمشاركة والتنافس في رحاب كتاب الله، فكونوا معنا. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم

الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك.

بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

ربكم أفلا تعقلون. صدق مولانا الحق وهو العلي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعين الكرام، قرأنا في يومنا هذا من الآية 67 من سورة البقرة، ولنا أن ننبه عن بعض الأشياء التي تهمنا جميعا. ومع الاستيعاب والمتابعة والإنصات الإنسان يتحسن بشكل كبير. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، هنا معنى ثلاث يعني حركات متوالية، يأمركم، لابد أن ننتبه لها، يأمركم أن تذبحوا. لابد الإنسان لما يلفظ بالذال لابد أن يخرج يعني لسانه قليلا من أجل أن يتمكن من إخراج الذال بالشكل الصحيح. أن تذبحوا بقرة، هنا معنى الباء مرققة والقاف مفخمة والراء أيضا مفخمة، بقرة وأيضا مع ترقيق الهاء، لأن الكثير يجي يقول بقرة يعني يفخم الهاء، ولا بد من ترقيق جاهلين. الآية التي بعدها: قالوا ادعوا لنا، ادعوا يعني أن الضمة على العين فقط وليس على الدال، لأن الكثير يقرأها ادعوا لنا يعني يضم الكل الدال مع العين، لا، الإنسان يتدرب عليها ويلفظها بالشكل الصحيح. قالوا ادعوا لنا فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا، هنا الفاء هو حرف ضعيف، ولكن الإنسان لما يلفظ بالفاء لابد أن يضغط عليه قليلا من أجل أن يخرج الهمس بالشكل المطلوب، هكذا فافعلوا ما تؤمرون. نعم، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال أنه يقول: إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هنا لابد من تفخيم الراء سواء في كلمة تثير أو الأرض أو الحرث. مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، هنا لابد من النبرة، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحرف الساكن لابد أن يضغط الإنسان عليه قليلا من أجل أن يخرج الفاء بالشكل الصحيح، هكذا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أيوة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، الهمزة التي بعد الراء لا تتفخم، فادارأتم، ولا نقول فادارو لا، مرققة الهمزة التي بعد الراء، فادارأتم فيها، فقلنا اضربوه، لا بد من تبيين الاستطالة حق حرف الضاد، فقلنا اضربوه، ولا نقول فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم، يعني معنا هنا همس حق التاء، نضغط عليها قليلا ومن ثم نفك كلام من أجل يخرج الهواء، هكذا قست، ولا نحولها زي السين، قست يعني لابد من إخراجها بالشكل الصحيح. إذن هذا أغلب الملاحظات التي تغيب عن الكثير، والبقية إن شاء الله نستمع من المشاركين ونستمع كيف القراءة، كيف قراءة الجميع، ونعدل على الذي نستطيع عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا على مائدة الرحمن.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، لأنهم لم يتوقعوا مثل هذا الأمر، واستبعدوا أن يؤمروا بذبح بقرة واحدة على كثرتهم واستعدادهم للعمل بالتكليف الثقيل. فجوزوا أن موسى عليه السلام غير جاد في هذا الكلام، وإنما قال استخفافا بهم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول عليه السلام إن هذا لو وقع هزوا مني لكان جهالة عليكم حين أمركم بما لم يأمركم به الله، وجهالة من حيث أن قوله عليكم ما لم يقل، وتعظم بوقوعها من رسول الله إليكم، فكيف تقع مني ولكنه لم يقل، فكيف تقع مني واكتفى بالتعوذ بالله، لأنه في براءته مع ذلك متعمدا على لطف الله وعصمته، وفيه تعريض بهم لأن كلامهم هذا جهالة، وكان التعوذ هذا دليل على أنه بريء. وكان التعوذ هذا دليل على أنه بريء من حيث قد أفاد أنه جهالة لا تليق به وهو رسول، ومن حيث دل على شدة كراهته للجهالة بتعوذ بالله منها. ومعنى أعوذ أستجير بالله وألجأ إليه لينجيني. قال ادع لنا ربك. الدعاء هو طلب من يعتبره الداعي من أعلى بالقدرة والقهر تذللا وافتكارا. وقولهم لنا يفيد دعواهم أنهم يريدون امتثال الأمر، إنما يؤخرهم انتظار البيان. وقولهم ادع لنا ربك، هم يعلمون أنه ربهم فلم يقولوا ربنا، مع أن الطلب من أجلهم، لأنهم يعلمون أن لموسى صلة بربه من أجلها يستجيب له. وكذا في قوله فادع لنا ربك يخرج لنا، وقولهم فيما يأتي ادع لنا ربك. وقد لاحظ هذا المعنى قول فرعون حين قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. واعتبرت هذه الصلة في الآيات الكريمة من سورة قد أفلح المؤمنون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، حيث جاء ذكر ربهم في أربع آيات متتابعة، ولم يأتي الضمير فيما بعد الأولى. وقولهم يبين لنا ما هي دعوى أن أمرهم بذبح بقرة مجمل ما يحتاجون إلى بيناته، وهو في الواقع مطلق يصدق بذبح أي بقرة ذبحوها لو امتثلوا قبل هذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فقيد ذلك المطلق، وصار التكليف بالمقيد من أجل طلبهم البيان لغير مجمل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لونها، يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قوله فاقع لونها أي شديدة الصفرة خالصتها، وقوله تسر الناظرين يفيد جمالها بلونها وحسن صورتها، وهذا تقييد للمطلق مع التقييد الأول، فصار المأمور به بقرة جامعة للوصفين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تتشابه علينا. بوجود عدد من البقرات. فنحن مترددون لا ندري أيهن المراد ذبحها، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المراد إذا بين لنا مرة ثالثة بيانا ثالثا. قال موسى: إنه، أي أن الله يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الذلول المذللة للعمل، التي ألفت العمل فدلت لمن يعمل عليها، وأثارت الأرض حرثها المظهر لبعض ما يظن. والمفتت لبعض ما كان جمادا متلاصقا، والمعنى أنها ليست ذلولا بحيث أنها تثير الأرض، وفي هذا التقييد إشارة إلى أنها ذلول لسائقها وقائدها، فذلك غير منفي، إنما المنفي كونها ذلولا لحرث الأرض وأنها لا تحرث الأرض. فجمع قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض بين نفي كونها ذلولا للحرث ونفي اعتياد الحرث الذي تكون به ذلولا، وقوله ولا تسقي الحرث يفيد أنها لا تنزع الماء لسقي الحرث، فأفاد سلامتها من تعب العمل، مسلمة سليمة من العيوب سلمها الله منها لا شية فيها، فلونها واحد لم يوش بلون آخر من غرة أو تحجيل أو غير ذلك. قال الآن جئت بالحق، لأنك جئت بالأوصاف التي معها يصعب امتثال الأمر، وذلك هو نواهي، فجعلوا الحق تابعا لهواهم. قالوا الآن بجفائهم وجلافتهم وقد جاء بالحق من قبل فذبحوها، جامعة للصفات وما كادوا يفعلون، أنفة من تكليفهم بذبح بقرة فذبحوها وهم كارهون لذبحها، بحيث كادوا ألا يذبحوها، ولم يكفهم صعوبة هذا التكليف بزيادة أوصاف البقرة، لأنه لم يخرجهم من كونهم كلفوا بذبح البقرة. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.
0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة مساحة آفاق، التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر رقم التالي 772-882-0808. استقبل اتصال أستاذ هلال، تفضلوا.
2: ألو مرحبا. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
3: محمد أحمد الترابي.
2: لا تفضل يا محمد، سمعت المقطع؟
3: والله ما سمعت له من آخر شيء، هو من صفحة 11 في سورة البقرة.
2: أي نعم، من الآية 67، من الصفحة بدايته من الصفحة العاشرة، من الآية 67.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
2: أحسنت يا محمد، صفراء فاقع لونها،
3: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الناظرين
2: الناظرين
3: الناظرين.
2: أيوة هكذا كذلك الذال يا أخي محمد لا تكن تقلقله هكذا قل وإذ قال وإذ
3: نعم.
2: أيوة نعم تذبح يعني لا يتقلقل الذال. بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك.
2: مع الله
1: في أمان. نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم محمد الحجة.
1: تفضلي.
2: الآية 67 من سورة البقرة. 67 من سورة البقرة يعني الصفحة العاشرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لها
2: بقرة اخفى معنى اخفى عند الصاد.
4: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
2: تسر
4: الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
2: ولا تسقي الحرث
4: مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحق.
2: أعيد الآية. قالوا الآن جئت بالحق
4: فذبحوها وما كادوا يفعلون.
2: أحسنت يا أم محمد. يا أم محمد بارك الله فيك. المهم الفاء لا تكون مفخمة. نعم
1: تفضلوا واصلوا.
2: الفاء تكون رقيقة مثلا مرققة. فذبحوها فافعلوا تمام هكذا. فافعلوا معنى أن الفاء هي مرققة مستفلة لا نفخمة. نعم استقبل الاتصال.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
5: سلسبيل.
1: تفضلي.
2: من الآية 72 يا سلسبيل. اسمعيني الآية 72 من سورة البقرة. سريع يا سلسبيل. صلاة الله على رسول الله وعلى آله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فقلنا اضربه بعصاك.
2: كيف يا سلسبيل كيف؟
5: أقرأني أي ثاني عدد من القدر.
2: التوجيهات ما بلا من المقطع يعني أسروا من المقطع. نعم سلسبيل. ما بلا تكون اتصلي وانتي متحرية على المقطع. دارية ماذا قرأنا؟ يلا نستقبل اتصال آخر إن شاء الله في أمان الله.
1: معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. معنا اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
6: معكم علي محمد، علي حسن ابو راي.
1: تفضل يا علي.
6: اعوذ بالله من الشيطان.
2: يا علي ارفع صوتك من فضلك.
6: ايوه
2: ارفع الصوت قليلا. يا علي من الآية 72 من سورة البقرة.
6: ها؟
2: من الآية 72 من سورة البقرة. استمعت للمعشر اليوم؟ من الآية 72. معك مصحف؟
6: ماشي.
2: إذن شكرا لك أخي علي، مشاركة أخرى، نستقبل اتصال آخر.
6: إيه ألو.
2: نعم.
6: أصلا يا شيخ خلال، هو أنا معك علي الذي يعطيك الذي سكن في جامعة كبيرة عظيمة بالصدف
2: الكفيف.
6: أيوة.
2: إذن تفضل تفضل، اقرأ من حيث ما شئت.
6: بسم الله.
2: كفيف ليس على الأعمى حرج. بسم الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
2: أحسنت يا علي بارك الله فيك، ولكن عليك أن تقول الصلاة، لا لا افتح اللام يعني بحيث أنه يكون مرقق مفتوح بالشكل المطلوب. الصلاة.
6: الصلاة.
2: أيوة بارك الله فيك، شكرا لك.
6: في أمان الله.
2: في أمان الله.
1: معنا اتصال آخر.
2: ألو مرحبا.
1: معهم الله حضر يا سلالان.
2: نعم. الذين يؤمنون بالغيب، ولو قد خرجنا عن السياق قليلا ولكن هذا هو كفيف، والكفيف عذره معنا لأنه ما يستطيع يقرأ غيبا.
1: طيب
2: ما قد حفظ. نعم. مثلا لما نلفظ كلمة الصلاة، حرف الصلاة يعني اللفظ الذي يجي فيها كلمة الصلاة إنما وجدت لابد من ترقيق اللام هكذا، لا لا، وأيضا بالفتح نفتحه بالشكل المطلوب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولا نقول الصلاة الصلاة، لا لا نفخم اللام، ولا نقول الصلاة يعني نرقق قوي. معك اتصال.
1: نعم
2: تفضل.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
7: معك مرام بشير محمد علي.
1: تفضلي.
7: أبدأ من أول الآية؟
2: إيه سمعتي المقطع حق اليوم؟
7: أيوة. مسلسل ستين مثل بس مفتوح.
2: نعم.
7: الرزق يجي ويروح.
2: يجي ويروح. إذا الآية من افتحي لنا من الآية 70. من الآية 70.
7: من قال ربنا.
2: نعم.
7: قالوا ادعوا ربك.
2: أعوذ بالله من الشيطان. لابد من الاستعاذة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معي. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البر

0: طول يا المدود. وإنا إن شاء
1: الله لمهتدون. قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا

0: اضربوه فقلنا اضربوه بين ضم الهاء
1: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى.

0: احسنتي اختي الكريمه، بارك الله فيك، قراءتك جيده، شكرا لك.
1: في امان الله. اذا مستمعي الكرام نذهب الى فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.

0: أعود إليكم مستمعي الكرام من جديد لنستمر ونواصل فقرة مساحة آفاق التي نستقبل اتصالاتكم عبر الرقم التالي 7728882088. معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا. ألو. نعم السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: أم المرتضى الكبسي.
0: تفضلي. تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا

0: فإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض.
1: معنى إخفاء يا أم مرتضى، لا ذلول تو
0: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
1: ما في تنوين، لا شية
0: فيها.
1: خلي الشهادة شوية أم مرتضى، خلي الشهادة. لا شية فيها،
0: لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا.
1: يا أم مرتضى معش الذال.
0: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
1: الميم عند الفائضة. فادارأتم فيها، تم فيها ظهر.
0: فادارأتم فيها،
1: لا هكذا بتطولوا الغنة. فادارأتم فيها،
0: فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
1: أحسنت يا أم مرتضى، بارك الله فيك، ولكن تدربي على الذال وكذلك على الميم الساكنة عند الفاء.
0: نعم بارك.
1: الميم الساكنة عند الفاء أو عند الواو إظهار.
0: نعم نعم،
1: في بعض الكتيبات بيقولوا أشد إظهارا.
2: شكرا. نعم لكم الله في أمان الله. أنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟ من معنا؟ ألو.
1: الصوت يتقطع في أحمد، استقبل اتصال آخر.
2: ألو مرحبا.
1: الصوت
2: انقطع الاتصال. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معك أنس بلال عبد الحميد محمد.
2: تفضل يا أنس.
4: من أول الآية؟
1: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد الاستعاذة يا أنس. أعيد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق.
1: ما في مد يا صديقي. قالوا الآن جئت، الآن جئت.
4: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
1: الموتى
4: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
1: لا
4: آيات.
1: لا طول الطبيعي كثير. الموتى كذلك يحيي الله الموتى
4: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: أحسنت يا أنس بارك الله فيك، قراءة جيدة والصوت الندي، شكرا لك. هنا بمعنى بعض الملاحظات، مثلا إذا وقفنا على كلمة ما لا نقف بالهمزة كما يقول البعض، نقول يتشقق فيخرج منه الماء، ولا نقول الماء يعني الذي بيفعل همزة ويقول لا هذا غلط، الماء الماء تبقى صفة الهمزة فقط. معنى كذلك الميم الساكنة عند الفاء إظهار، فالدار تم في تم تم يعني نطبق على الشفتين عند الميم ومن ثم ننتقل إلى الفاء بدون تطويل الغنة، فالدار تم فيها تم فيها. نعم
2: استقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أختي يوسف محمد عبد الله.
2: تفضل.
1: محمد عبد الله من؟
3: الغيلي.
1: يلا أختي يوسف
3: أقرأ من سورة ياسين.
1: الأستاذة المخرجة قالت ماشي، يعني من جيز يعني احنا قد فعلنا مسار ان الناس يتوحدوا يعني في المقطع، ولا بد ما تسمعونه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
1: يا أختي يوسف يا أختي يوسف، ما بلا تقرأي بهدوء وتلاوة. وإذ قال موسى لقومه، على أساس نفهم. أختي يوسف
2: انقطع. أيوة. الخط. نستقبل اتصال آخر.
1: والله كما الأمور يعني ما شاء الله مشددة. تمام
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: دعاء أحمد محمد العزي.
2: تفضلي.
1: قالوا دي قالوا دي
5: قالوا دعي لنا ربك.
1: لا لا لا اسمعيني، قالوا دعوا ودعوا قالوا دعوا لنا
5: قالوا دعوا لنا ربك يبين
1: ربك ربك الباء مفتوح
5: ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا.
1: لا ادغمي، إن البقرة تشابه البقرة تشابه إن شاء الله
5: إن شاء الله لمهتدون لمهتدون. قال إنها بقرة. قالوا إنه
1: كيف كيف قال إنه يقول.
5: أيوة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض.
1: لا ذلول تثير الحرث
5: الحرث لا ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق.
1: قالوا الآن ما عاد في مد.
5: قالوا الآن جئت.
1: لو وقفت أقول قالوا الآن، لكن إذا وصلت سقط المد. قالوا الآن
5: جئت بالحق تذبحوها
1: بالحق شكرا لك شكرا لك اختي الكريمه. استمعي اكثر، تابعي اكثر، ان شاء الله تستفيدي.
2: في امان الله. معنا اتصال. الو مرحبا.
6: ايوه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
6: كيف انتم؟
2: تمام الحمد لله، من معنا؟
6: معكم هنا شط الله علي حسن.
2: تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عند
1: نهاية 71.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك.
1: عيد يا لعيب من أولا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا
6: ما هي يبين لنا ما هي.
1: النون ما شكلها؟
6: النون
1: مفتوحة ولا مضمومة؟
6: لنا
1: تمام.
6: ما هي؟ قال إنه يقول إنها بكرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
1: يا أستاذة
6: أيوة.
1: أنت ما سمعتش المقطع صح؟
6: أنا عدنا فتحت الإذاعة.
1: ظهر عاد أنت. يلا خيرا إن شاء الله. المهم في الاتصال الثاني تكوني تقومي بحين وتستمعي البرنامج من أوله على أساس تستفيدي من ذي بيتصلين وكب يقروا وكب ينكرر المعشر
6: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. مع الله.
6: شكرا لكم. مع الله.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
7: معكم وحدة العزي حمادي إسحاق.
2: وحدة
7: العزي حمادي إسحاق.
2: تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان.
2: يا أستاذة طفي الراديو شوية واستمعونا من التلفون.
7: بالتفصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
1: هي هكذا مكتوبة
7: يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
1: شكرا لك يا أختي الكريمة. ولكن ركزي على الحركات، ركزي على الكذا، على أساس صفراء مثلا تسر يبين لنا وهكذا
7: إن شاء الله.
1: ركزي على هذا الملاحظات كلها على أساس تستفيدي. بارك الله فيك.
2: في أمان الله. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو.
8: السلام عليكم.
2: ألو.
8: أيوة ألو.
2: من معنا؟
8: معكم علي إبراهيم غوارة.
2: تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد الاستعاذة يا علي. أعيد الاستعاذة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قالوا دعوا لنا. ودعونا ضمة فقط.
8: دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة.
1: قال إنه إيش بتقول؟ قال إنه يقول إيش؟
8: إنها بقرة لا فرض ولا بقر
1: ما العلم بيقول لا فارغ ما ندري ما بتقول يا علي ما ندري ما بتقرأ ما بين أفهم الألفاظ
8: لا فرض ولا
1: لا فارغ ولا
8: عونا بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون.
1: يا علي أحسنت بارك الله فيك. رجع استمع للمقطع من أجل تحفظه سوا تمام.
9: إذا بس مقطع بس مقطع البس مقطوع
2: كان فينا يا علي
9: في حاجة
2: إن شاء الله بايت عين الموضوع والمعنيين بايت
9: يصبر قليل ورجع يكتفى
2: هو أعتقد مع المطر شوية إن شاء الله بايصبر.
9: يلا سلموا على الإذاعة
2: كلها. يلا يوصل
9: يلا يعينكم
2: في أمان الله.
1: يكفيكم السلام يا إذاعة آفاق. انتبهوا للبث وسبروا البث حق الإذاعة.
2: نستقبل اتصال معنا. اتصال الله مرحبا ولك. الو
10: السلام عليكم.
2: الو
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
10: طارق محمد احمد.
2: من؟
10: طارق محمد احمد.
2: طارق محمد احمد. طارق ولا عبد الله سامي؟
10: طارق.
2: لا عبد الله.
10: ايوه استاذ عبد الله بس خليت طارق تاريخ.
2: يلا سادر تفضل يا طارق. طارق من؟
10: طارق محمد احمد.
2: طارق من؟
10: محمد احمد.
2: يلا تفضل.
1: يلا طارق.
10: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا

0: مسجد لا
1: يا
0: لا فارس ولا
1: طارق. يا طارق لا أدري ما هي المشكلة في الاتصال، يعني الصوت غير واضح ما ندري. المهم تتخذنا هزوا هزوا، أعوذ بالله من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، رجعت صلنا مرة أخرى والصوت صافي والتغذية موجودة، شكرا لك، لأنه ما بنسمع شيء والأخطاء كثيرة وما ندري ما.
2: شكرا لك في أمان الله يا طريق. معنا اتصال، ألو مرحبا، يمكن يا أستاذ المايك هذا ولا إيش الموضوع يا أستاذ؟ معنا اتصال، ألو مرحبا، ألو مرحبا،
3: ألو،
2: من معنا؟
3: حفيظة الكفيفة.
2: من؟
3: حفيظة الكفيفة.
2: حفيظة من؟
3: حسان عبد الله الأهجري.
2: تفضلي يا حفيظة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود،
1: وشاهد ومشهود،
3: وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.
1: الأخدود.
3: الأخدود.
1: بين الدال يا حفيظة، بين الدال. الأخدود.
3: الأخدود.
1: ما دام أنك كفيفة ما بلا تحفظين سوا. الأخدود.
3: الأخدود. النار ذات الوقود.
1: النار ذات الوقود.
3: النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود.
1: قعود.
3: قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
1: بالمؤمنين.
3: بالمؤمنين شهود.
1: شهود.
3: شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله.
1: إلا أن يؤمنوا.
3: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: الحميد.
3: الحميد.
1: يا حفيظة بارك الله فيك، ما دام أنك مكفوفة استمعي إلى أصوات القرآن يعني من المشايخ. ابصري كبي الفضو كبي الدول. كم قد أنت حافظة؟
3: تسلم وتسلم إن شاء الله، الله يديري حق العلاج.
2: إذن شكرا لكم في أمان الله. إذن المستمعين الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق، وننتقل إلى الفقرات التالية. وقبل الفقرات التالية مع الأستاذ هلال، وإن شاء الله يدي لنا أبرز الأخطاء وما يطولش، تفضلوا عندكم أستاذ هلال.
1: تستجع من التطول يا أستاذ أحمد؟
2: لا، لأن عطاقنا عنها فقرة أخيرة.
1: الجائزة؟
2: نعم تفضلوا.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
2: اللهم صل.
1: الملاحظات من قبل المستمعين اليوم هي كثيرة، ولكن مع الاستمرار والمتابعة إن شاء الله إن الإنسان يتحسن، لأنه مهما كان الإنسان مهما لابد من الاستماع، لابد، لأن القرآن كله سماعيا. الاستماع هو مقدم حتى على النظر، السمع مقدم حتى على النظر. فأنت لما تسمع مثلا من قارئ أو من شيخ أو من أستاذ أو من معلم كيف الإنسان يقرأ الآية، تتأمل كيف يقرأها وتقلده، من حيث أنك تضبط الحروف، الضمة، الكسرة، الفتحة، وتستفيد يوم بعد يوم، وإن شاء الله الإنسان يستفيد. وكل هذا عائد على اهتمام الشخص نفسه، لأنه ذيه مهتم يبحث عن من يعلمه هنا وهنا وهنا حتى يستفيد. والذي ما هوش مهتم مهما قدمت له من وسائل ما يمكن أنه يستفيد. فحينما نفعل نواصل في المقطع. أقرأ مقطعا من القرآن. صلوات الله على رسول الله على آله. نسأل الله العون والثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون عهدا

ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

0: إذن وصلنا أخيرا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، طبعا معنا أخيرا فقرة الجائزة. اليوم معنا 13 متسابق، نعم بالتمام والكمال. الأستاذة من خارج الاستوديو، أستاذة سوسن، ولا صح أستاذة سوسن مجاهد، تختار لنا من الرقم الأول إلى الرقم الثالث عشر. اختاري قرعة وبعدين نشوف الموضوع. كم الأستاذة؟ الأستاذة ايش تختاري؟ اختارت الرقم الخامس. اختارت الرقم الخامس. طبعا معنا الفائز يا أستاذ. نعم ان شاء الله ان شاء الله. الفائزة معنا في هذا اليوم وفي هذا البرنامج، من الفائز يا أستاذ؟
1: لا أدري.
0: أفضل. الفائز معنا أو الفائزة، طبعا فائزة أبشركم، يعني هذه أول خطوة للبشارة أني فائزة مش فائز، يعني اللي هو شارك معنا يأس خلاص.
1: إذن السيدات يعني
0: هيا. طبعا الفائزة صح، الفائزة اللي عاد تسمع اسمها وإن شاء الله أني فاتح الإذاعة وعاد تسمعنا، ترسل اسمها اليوم، اسمها الرباعي على الرقم 7728. أول شيء أنت القرعة بعدين سهل. الفائزة معنا، الفائزة الفائزة أم المرتضى الكبسي. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخت أم مرتضى الكبسي. نتمنى منها رسالة اسمها رباعي على الرقم 7728882088. أيضا الجائزة 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. كان معكم في تقديم أنا أحمد الخاشب، والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله،
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن. القرآن على أثير إذاعة آفاق إف إم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في هذه الحلقة نستضيف الباحث الدكتور عبد الملك عيسى للحديث حول بحثه حول الموقف السعودي من الصمود الإيراني وانعكاساته على المفاوضات في الملف اليمني، وسنشير بالضرورة إلى مستجدات هذه الملفات اليوم.
9: جوهر البحث.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاكارم، في هذه الاثناء نستضيف الاستاذ الدكتور عبد الملك محمد عيسى. دكتور حياكم الله واهلا وسهلا بكم.
10: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
2: اهلا وسهلا دكتور. يعني احد ابحاثكم سنتحدث عنه ان شاء الله في حلقه هذا الاسبوع من برنامج حوار اكاديمي، العنوان البحث الموقف السعودي من الصمود الايراني وانعكاساته على المفاوضات في الملف اليمني، وهو كان يمثل قراءة استباقية دقيقة لما نعيشه اليوم. وسنحاول أن نقسم حوارنا اليوم إلى محورين، الأول يناقش مضامين البحث، والثاني أيضا نحاول أن نربطها بالمستجدات الطارئة اليوم. طيب نبدأ الدكتور من الصفحة الأولى، وأنتم تحدثتم في التوطئة وفي المقدمة أن ذكرتم أن اليمن تحول إلى ساحة تعد فيها صياغة مفاهيم الردع، وأن أي مواجهة إقليمية باتت مرشحة للتحول لصراع متعدد الجبهات في ظل المستجدات الطارئة اليوم. وأسألكم كيف تقرؤون تأثير نجاح تجربة الصمود الإيراني أمام الهجمات العسكرية العدوانية، كيف يعني تقرؤونها كعامل تعزيز لفرض صنعاء لمعادلة الردع اليمنية مستقلة تلزم الرياض بوقف العدوان ورفع الحصار؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه هي الذي ذكرته هو تقدير موقف استراتيجي لصنع القرار اليمني في استشراف مستقبل الأحداث بعد العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. فعندما نتحدث عن هذا الموضوع نعرف أن الجمهورية الإسلامية في إيران حققت انتصار حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، وعلى الكيان الإسرائيلي، لأن المطروح من قبل الكيان الإسرائيلي والأمريكي بأن هناك شرق أوسط جديد، هذا الشرق الأوسط ستحكمه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. الذي حدث هو عكس ذلك، حيث استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تحول هذه الاستراتيجية إلى العصر الإيراني وليس إلى العصر الإسرائيلي، وهذه نقطة هامة جدا. كثير من الناس لا يفهمون ما الذي حدث في هذه المعركة. الذي حدث أن الجمهورية الإسلامية في إيران حولت العدوان عليها إلى فرصة حقيقية لإخراج أمريكا من الشرق الأوسط، فاستهدفت القواعد الأمريكية في السعودية، في البحرين، في الإمارات، في الكويت، في الأردن وغيرها من المناطق. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة جدا، هي كانت مسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله من خلال القواعد العسكرية. عندما تقضي على القواعد العسكرية هنا يتضح أن هناك ضعف حقيقي أمريكي، لا تستطيع على الإطلاق أن تشن عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا لا تستطيع؟ لأن هناك ظروف موضوعية. ما هي الظروف الموضوعية التي نتحدث فيها؟ هي القواعد العسكرية التي كانت تعمل من خلالها، سواء موفق الصلاضي في الأردن أو الملك حسن أو الملك فهد في السعودية أو الأسطول الخامس في البحرين أو قاعدة العدد في قطر أو غيرها في الكويت وعلي السالم وإلى آخره. كل هذه القواعد استهدفتها الجمهورية الإسلامية في إيران، فأضعفت الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. اليوم أمريكا لا تستطيع أن تتحكم بالمنطقة نتيجة هذا الواقع، الواقع التي فرضته الجمهورية الإسلامية في إيران بإضعاف القواعد العسكرية الأمريكية. كيف ينعكس على اليمن هنا؟ هنا نعرف أن اليمن جزء لا يتجزأ من وحدة الساحات ومحور المقاومة. فعندما تضعف الإدارة الأمريكية بالتالي يضعف مرتزقتها ويضعف حلفاؤها، سواء نتحدث عن دول الخليج بأكملها أو الأردن أو غيره. في هذه الحالة هناك ضعف حقيقي في السعودية عندما ننظر إلى النفط السعودي على سبيل المثال، وهو المعيار الأول للتقدم السعودي. هناك 40% من النفط يسطر عبر مضيق باب مضيق هرمز. هذه الـ 40% أصبحت التصدير عبرها 0% نتيجة سيطرة الجمهورية الإسلامية في إيران على مضيق هرمز. نأتي إلى المكان الآخر وهو باب المندب الذي يسطر عبره 60% من النفط، حوالي 5.5 مليون برميل نفط يوميا من النفط السعودي.
2: نعم.
10: هذه المسألة بعد إغلاق الجيش اليمني في بيانه الأخير لباب المندب أصبح هناك 0 نفط سعودي يسطر سواء من مضيق باب المندب أو مضيق هرمز. صحيح أن هناك يعني حوالي 3 مليون برميل نفط يسطر عبر خط سوميد، لكن هذه المسألة ستضاعف الكلفة على السعودية وعلى غيرها، وستكون هناك خسائر هائلة، لأن السعودية لديها رؤية 2030، لديها استضافة كأس العالم في 2034، لديها أحداث كثيرة جدا، وهي تريد أن توحي للعالم بأنها منطقة استقرار. لا تستطيع أن تكون منطقة استقرار وفي نفس الوقت تكون منطقة حرب. كل هذه القضايا عكستها ما حدث من عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي جعلت من اليمن عنصر جوهري في التحكم في هذا المشهد. اليوم اليمن لم يعد فقط مشكلة إقليمية، بل أصبح هو المتحكم في الممرات المائية البحرية وخاصة مضيق باب المندب. عندما ننظر بيان القوات المسلحة للجيش اليمني نشاهد أن العميد الحاسري أعلن استهداف السفن السعودية. ما الذي حدث؟ ارتفع النفط إلى 95 برميل النفط في آخر تحديد.
2: نعم.
10: وبالتالي هذا يضاعف الطاقة على أمريكا، ويضاعف سواء على المواطن الأمريكي، ويضاعف أيضا على أوروبا وحلفاء أمريكا. اليوم دول الخليج 0 نفط، بينما كانت 20% من النفط العالمي يأتي عبر هذه الدول، وبالتالي جعل من اليمن المتحكم الأساسي في هذا الجانب.
2: نعم.
10: إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، بالمعنى الواضح أن محور المقاومة أصبح متحكم في 20% من النفط الذي يأتي عبر مضيق هرمز، وأيضا 17% من النفط الذي يأتي عبر مضيق باب المندب.
2: نعم.
10: وبالتالي أصبح محور المقاومة يتحكم في 40% كحد أدنى من ممرات الطاقة على المستوى العالمي، بينما في السابق كانت أمريكا هي من تتحكم في هذه المضائق المائية.
2: نعم. وهذا عزز من معادلة الردع اليمنية كما ذكرتم وأشرتم في بحثكم دكتور. طيب، يعني بشأن التآكل استراتيجية ما يسمى بإدارة المخاطر السعودية، في تحليلكم للوضع الراهن في الصفحة الثانية من البحث، أنتم أشرتم إلى انتقال السعودية من استراتيجية الحسم العسكري إلى مقاربة إدارة المخاطر بعد استنزاف طبعا طويل. اليوم وبعد نجاح صنعاء كما أعلن مؤخرا، يعني تم فرض قاعدة الحصار بالحصار عبر حظر ملاحة العدو السعودي واستهداف ناقلة النفط، ولذلك هنا أسألكم، هل سقطت مقاربة إدارة المخاطر السعودية أيضا؟ ما هي الخيارات التي تبقت للرياض يعني الخيارات يعني التي ستجبرها والتي س يعني تخليها مثل ما نقول تنصاع للإرادة اليمنية؟
10: من الطبيعي أن السعودية منذ أن وقعت اتفاقية الهدنة أو تخفيض التصعيد في 2022 حاولت بهذا المفهوم إدارة المخاطر، بمعنى عدم توسيع المعارك وتخفيض التصعيد دون أن تقدم أي شيء لصنعاء في المقابل. هذه المسألة صبر عليها اليمن وصبرت عليها القيادة السياسية والقيادة الثورية، مقابل ماذا؟ مقابل معركة إسناد غزة، لأنه كانت لدى القيادة الثورية والقيادة السياسية أولوية هي موضوع إسناد غزة. بعد أن انتهت موضوع غزة أصبح هناك مفهوم جديد، أنه لماذا لا تقوم السعودية بتطبيق الاتفاقية التي توصلت إليها. صحيح أنها في الحديث مع الوسطاء سواء عمان أو غيرها تقول أنها مستعدة لتقديم أي جوانب، لكن في المقابل رأينا أن مطار صنعاء أغلق، أن ميناء الحديدة السفن التي تدخل تتأخر من 3 إلى 4 أشهر. كل هذه القضايا، أيضا موضوع المرتبات لم يعد مجدي ولا ولا ولم يعملوا أي حل فيه، أيضا قضية الأسرى رأينا كيف التأخير فيه. كل هذه الجوانب هي من استراتيجية سعودية بإدارة المخاطر دون تقديم أي عائد لصنعاء. ما الذي حدث في الفترة الأخيرة هو أن الجمهور اليمنية والجيش اليمني والقيادة السياسية والقيادة الثورية لم تعد تقبل بهذه العملية التي هي عملية سعودية بتخفيض المخاطر كحد أدنى، بل رفعت الكلفة على السعودية. هذه الكلفة أنها أوقفت النفط. اليوم سمعنا أن العميد حاسري أعلن في بيانه أنه تم استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر. هذا رفع كلفة على السعودية.
2: نعم.
10: أنه إذا لم تقوم السعودية بتقديم أي شيء لصنعاء من أجل خفض التصعيد، فلن يكون هناك خفض التصعيد، بل ستتضاعف القضية إلى ما هو أبعد من ذلك، بالإمكان أن تصل إلى الحرب المفتوحة. فهذه القضية هي من أهم القضايا التي توصلت إلى القضية القيادة السياسية والقيادة الثورية في الجمهورية اليمنية، لأنها رفعت الكلفة على السعودية، وأصبح هناك مسألة هامة جدا، وهو أن السعودي لا يمكن أن يحصل على هدنة دون مقابل، بل يجب عليه أن يقدم أشياء محددة وهي معروفة في الملف الإنساني كما أعلنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هي موضوع المرتبات، هي موضوع فتح مدار صنعاء، هي موضوع
2: خروج القوات،
10: خروج القوات أيضا، مسألة فتح ميناء الحديدة، قضية الأسرى، كثير من القضايا التي تمس المواطن اليمني في المقام الأول. قد تكون قضية خروج القوات الأجنبية من اليمن قد تكون مرحلة لاحقة، لكن الملف الإنساني لا يقبل التأخير. الملف الإنساني هو ضاغط على الحكومة اليمنية ولا يمكن أن يقبل التأخير في هذا الجانب. نحن نعلم المواطن اليمني معاناته الشديدة من انقطاع المرتبات وعدم وجود أموال وإلى آخره. كل هذه القضايا يراها القيادة السياسية والقيادة الثورية من أهم القضايا اللي لابد أن يقوم السعودي بعمل حلول في هذا الجانب. وهو معروف. أيضا المسألة الهامة، السعودية في إدارة خفض التصعيد كانت تريد أن توحي للعالم بأنها وسيط في القضية اليمنية، بينما في حقيقة المسألة أنها طرف من هذه الأطراف. الذي حدث في العملية الأخيرة أنها أعادت تصويب المسألة، فبعدت السعودية من قضية الوسيط وما الوسيط، وجعلت طرف مباشر بعد أن أعلن الجيش اليمني إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن السعودية، بالمعنى أنها أعادت تصويب المسائل أن الصراع هو حقيقته عدوان سعودي على الشعب اليمني، وأن التفاهم هو مع الشعب، مع الحكومة السعودية، وليس مع مرتزقة العدوان في الجنوب وغير الجنوب.
2: طيب دكتور، أيضا أنتم تحدثتم في البحث عن تعاظم تأثير العوامل الإقليمية على الملف اليمني، وهنا أسألكم أنه كيف يمكن لصنعاء أن توظف بدء العدوان الأمريكي على إيران واستمراره اليوم، يعني لا نقول كخدمة لطرف خارجي، بل كعامل تشتيت وضغط يسمح لليمن بفرض مكاسب سياسية واقتصادية عاجلة، يعني كالرواتب ورفع الأسعار كما ذكرتم، من موقع قوة دون الخضوع للمساومة الأمريكية المتعلقة بأمن الكيان الإسرائيلي. وأنتم أشرتم وتحدثتم في السؤال أو إجابة السؤال الثاني إلى مسألة إغلاق مضيق هرمز، يعني رفع الكلفة على العدو على السعودي وجعله يتجه إلى البحر الأحمر. وهنا أيضا يعني بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار تغير المشهد، يعني فمن هذا الجزئية كيف تنظرون إليها؟
10: من الذكاء الذي قام به الجيش اليمني أنه وضع استهداف السفن السعودية على رأس القائمة، وهو استغلال ذكي جدا لموضوع إغلاق مضيق هرمز. فإذا نظرنا عندما تحدثنا في إجابة السؤال الأول أن مضيق هرمز تسطر السعودية من خلاله 40% من النفط السعودي، فعندما تستغل هذا الموضوع، لأنه إذا لم تستغله فمعناه أنك فقدت معايير القوة. لو مثلا قام اليمن بوضع حصار على السفن السعودية لاستخدم السعودي مضيق هرمز في تصدير تصدير النفط. لكن الجانب اليمني كان ذكيا جدا في استغلال هذه الفرصة، حيث أن مضيق هرمز مغلق، فكان لابد أن تستغل هذه الفرصة وتغلق مضيق باب المندب أثناء ما إيران تغلق مضيق هرمز، لأنك تستفيد في أنك تضع كلفة على السعودي بأن 100% من نفطه لن يسطر، باعتبار أن مضيق هرمز مغلق ومضيق باب المندب مغلق. وبالتالي هذه هي الذكاء والذكاء في الجيش اليمني، أنه وضع هذه المعادلة أثناء ما هناك معركة ما بين الكيان الأمريكي وما بين الجمهورية الإسلامية في إيران. فاستغلال هذا الموضوع من أهم المواضيع والذكاء الذي لدى صانع القرار اليمني، أنه في هذه الفترة وفي هذا التوقيت استفاد من المعركة العدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستغلها لمصلحة من؟ لمصلحة الشعب اليمني، من أجل إخضاع السعودية وحتى تستجيب بشكل أسرع، وتكون هناك كلفة على السعودي إذا استمر في مماضلته. أما لو أغلق مثلا اليمن مضيق هرمز، مضيق باب المندب ومضيق هرمز مفتوح، لا حاول السعودي تصدير النفط عن مضيق هرمز ولا يشكل أي ضغط قوة على السعودية، بل استغل الموضوع لمصلحة الشعب اليمني ومن أجل أهمية الشعب اليمني، من أجل موضوع المرتبات، من أجل موضوع فتح مضيق ميناء الحديدة، من أجل مضيق مدار صنعاء وغيرها. فكانت هذه النقطة جوهرية في هذا الموضوع، وأهميتها أنها أتت في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت الهام أثناء المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم، ولا يعتبر ذلك دكتور بالضرورة يعني تنفيذا أن القرار اليمني يأتي استجابة للتوجيهات الإيرانية كما يزعم المرتزقة؟
10: هذه المسائل أصبحت وراءنا، لا أحد ينظر في هذا الموضوع. إذا نظرت على المستوى العالمي المحللين، على المستوى في وكالة رويترز أو في مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية وغيرها، هم يعلمون ما الذي يحدث، ويعلمون أنه لا يوجد شيء اسمه سيطرة إيرانية على القرار اليمني، ولا حتى على حماس، ولا على حتى على حزب الله، ولا على أي مكون مكونات محور المقاومة. فمن المعلوم أن محور المقاومة مكون من اليمن، من لبنان، من العراق، من حماس وغيرها. وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران هي تقوم باستراتيجيتها من أجل خدمة المصالح محور المقاومة بأكمله. فعندما يقوم اليمن بأي مسألة من المسائل، هو لا يخدم القضية الإيرانية، هو يخدم الموضوع اليمني. اليوم إذا رأيت المسؤولين الإيرانيين ما الذي يتحدثون عنه؟ يقولون بأن اليمن جزء مهم من معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك اليمن أعلن قبل فترة أنه يمنع السفن الصهيونية من المرور عبر مضيق باب المندب إسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران. يجب أن نعلم أن محور المقاومة هو محور إيماني أخلاقي ديني، وهذا يجب انتصار. لماذا قمنا بإسناد غزة؟ لأن غزة وفلسطين دولة إسلامية. لماذا ننصر إيران؟ لأنها دولة إسلامية. نحن أصلا نؤمن بمرجعية القرآن، مرجعية الدين الإسلامي على كل هذه القضايا، فلا يمكن أن ننظر إلى أي مسألة من المسائل وكأنه خدمة لشعب آخر، بل كلنا شعوب واحدة، وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالوحدة الإيمانية، بالوحدة الإسلامية، فلا يمكن على الإطلاق أن ننظر إلى هذه القضايا وكأنها خارجة عن مصالحنا، بالعكس تماما. إذا نظرنا إلى موضوع إسناد غزة، ما الذي حدث؟ استطاعت الجمهورية اليمنية إسناد غزة، وحاربت الولايات المتحدة الأمريكية، وحاربت الكيان الإسرائيلي وانتصرت. لماذا؟ لأنها وقفت مع الحق. لولا وقوفها مع الحق لحدث لليمن كما حدث في سوريا، وسقطت الدولة السورية. فعندما تقف مع الحق، الله يقف معك، الله ينصرك، الله يوفقك في كثير من قضاياك. اليوم في موضوع الشعب الإيراني، لابد من الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وليس فقط وقوفا مع إيران لحالها، بل لو نظرنا إلى لو لا سمح الله هزمت الجمهورية الإسلامية في إيران، هل أمريكا ستكتفي بهزيمة إيران أم ستأتي بعدها إلى اليمن؟ صحيح. هذا هو الذي يحدث. وبالتالي لا يمكن على الإطلاق القول أن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران هو وقوف مع إيران بشكل مستقل، بل أن خدمة إيران هو خدمة لليمن، خدمة للبنان. لماذا؟ لأنه يسقط مشروع الهيمنة على مستوى الشرق الأوسط. صحيح. لأن المطروح أمريكيا وإسرائيليا هو السيطرة على الشرق الأوسط، عبر ماذا؟ عبر استهداف رأس حربته وهي الجمهورية الإسلامية في إيران. عندما تقف مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أن تسقط هذا المشروع، مشروع الهيمنة. وبالتالي عند إسقاط مشروع الهيمنة معناها انتصار متحقق لك أنت في اليمن، وللجمهورية الإسلامية في إيران، ولمحور المقاومة على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.
2: طيب دكتور عبد الملك، يعني في أجواء في جو البحث أيضا، وأنتم أشرتم إلى مرحلة المرحلة السابقة نعتبرها مرحلة لا سلم ولا حرب، هذا السيناريو الذي حاولت السعودية ترسيخه الفترة الماضية. من خلال بحثكم أو بحثكم في القسم الثالث تحديدا متعلق بالسيناريوهات، وتحديدا في الصفحة الرابعة طرحتم سيناريو المماطلة الذي هي لا سلم ولا حرب، هل لا يزال هذا السيناريو ممكن اليوم يعني، أم أن حظر الملاحة واستهداف السفن السعودية قد أطلق يعني كما يقال رصاصة الرحمة على أي محاولة سعودية لتجميد المكاسب العسكرية اليمنية دون مقابل حقيقي؟ يعني ما هو البديل؟ وأيضا نشير في هذا الجزئية خاصة أنه بدأت كما أعلن اليوم على وزارة أو مؤخرا على لسان وزارة الخارجية العمانية بأن وفد سعودي وصل إلى مسقط وجمع الأطراف اليمنية، ويعني الأمم المتحدة حاضرة موجودة، ويحاولون الخروج من هذا المشهد كما يقولوا بحلول سلمية أو بحلول يعني مناسبة لكل الأطراف.
10: طبعا هذه السيناريوهات أصبحت ساقطة. لماذا؟ لأن هذا السيناريو كان يعتمد على أن اليمن لن يتحرك ولن يقوم بأي مجال نتيجة أوضاع اقتصادية وأوضاع اجتماعية داخلية في اليمن. لكن صانع القرار اليمني أراد أن يكسر هذه الحلقة وكسرها عبر إعلانه الحظر البحري على السفن السعودية المارة من مضيق باب المندب. هذا قطعت موضوع لا حرب ولا سلم، فلا بد من استحقاقات معينة أن تقوم بها السعودية، وإلا تغيرت السيناريوهات. السيناريوهات الحالية هي احتواء مسلح يقود إلى تفاوض غير معلن، وهو ما أعلنته عندما يذهب وفد سعودي إلى عمان إلى مسقط إلى غيرها، هو تفاوض غير معلن. وبالتالي هذا السيناريو هو الأجدى والأقرب. وأيضا هناك سيناريو آخر، انفاذ بحري انتقالي ورد دفاع سعودي كما يحدث حاليا عندما يقوم الجيش اليمني بقصف سفن سعودية، تأتي السعودية لقصف ميناء أو لقصف مكان معين في اليمن وتستمر ممكن أن تنطلق إلى قصف منشأة بترولية وهكذا، وتنتقل المسألة إلى صراع أوسع إذا لم تقوم السعودية بما تعهدت به في ورقة التفاهمات وخفض التصعيد في 2022. هناك استحقاقات هامة جدا للسعودية عليها القيام بها، وإلا ستستمر المعركة وتتجاوز ما يخطط له السعودي. لا ننسى أن اليمن قد جرب في موضوع مضيق باب المندب، فلا ننسى أن المجرم الإرهابي دونالد ترامب استهدف اليمن على مدى 8 أسابيع وقصف المواطنين وقصف المضارات وقصف كل شيء في اليمن، لكنه لم يستطع على الإطلاق أن يقضي على أو يفتح مضيق باب المندب، بل استمر الجيش اليمني باستهداف السفن الأمريكية واستهداف حاملة الطائرات، ونتذكر في تلك الفترة عند سقوط 3 طائرات من حاملة الطائرات الأمريكية. وبالتالي لا يمكن على الإطلاق لا السعودية ولا الأمريكية ولا أوروبا ولا غير أوروبا أن يفتح مضيق باب المندب إذا لم يكن هناك استحقاقات يقوم بها السعودي لمصلحة الشعب اليمني، وعلى رأسها موضوع المرتبات، وعلى رأسها فتح مطار صنعاء إلى الجهات التي تحددها صنعاء، وعلى رأسها فتح ميناء الحديدة. لا يعقل على الإطلاق أن تأتي البضائع متأخرة 3 إلى 4 أشهر تأتي وقد انتهت صلاحيتها، وبالتالي هذه استحقاقات هامة جدا لابد من السعودي أن يقوم بها، وإلا المعركة ستتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك. نحن نعلم أحد أهم السيناريوهات هو توسع المعركة. إذا توسعت المعركة معناها سيتم قصف خط توميد السعودي الذي ينقل البترول إلى البحر الأبيض المتوسط، سيغلق ميناء ينبع، كثير من القضايا لا زالت لدى صانع القرار اليمني. لكن صانع القرار اليمني يقوم بالتصعيد بشكل تدريجي، وهذا أصبح مفهوم في ذهن القيادة السياسية والقيادة الثورية في اليمن. لا يمكن على الإطلاق أن يصلوا إلى أعلى مستوى دون أن يمروا بشكل تدرجي. هذا موضوع معروف ومشهور جدا على القيادة السياسية والقيادة الثورية في اليمن. وبالتالي السعودي مطالب الآن بتقديم أوراق معينة لصنعاء حتى يعود إلى موضوع الهدنة. أما موضوع لا سلم ولا حرب فالمسألة مجرد إعلان بيان صنعاء للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بحظر السفن السعودية كان هي رصاصة الرحمة على موضوع لا سلم ولا حرب، وانتهت عند هذا المعيار. ولا يمكن أن يحدث إلا أمور جديدة، وهي تنفيذ الورقة التي تم الوصول إليها أو العودة إلى صراع عسكري واسع.
2: طيب نشير أيضا دكتور إلى جزئية يعني من المهم الإشارة إليها. هناك وكالة دولية اعترفت على ما جاء على لسان أمس أو مؤخرا على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية بتراجع 10 سفن سعودية جراء التحذير اليمني. طبعا هذا يعتبر انتصار كبير، يعني انتصار استراتيجي للقرار اليمني بفرض الحصار بالحصار، وهذه المعادلة أعلنت مؤخرا. يعني هي أيضا صنعت بأقل تكلفة عسكرية يعني كما هو ملاحظ، أو حتى بناء على تجربة سابقة يعني تجربتنا مع غزة في مناصرة غزة وفي مواجهة وحصار البحرية الصهيونية. كيف سيؤثر هذا المتغير الجديد والفعال على طبيعة الدور السعودي في المفاوضات الجارية الآن في عمان؟ هل سنرى الرياض يعني تنتقل من موقع الوسيط الواهم الذي يعتقد أنه وسيط إلى موقع المفاوض المضطر لطرح تنازلات حقيقية؟
10: مؤكد أن موضوع رسم السعودية كوسيط انتهى بعد إعلان الجيش اليمني حظر البحري على السفن السعودية.
2: نعم.
10: لأن موضوع هذا الموضوع أصبح وراءنا تماما، وأصبح الصراع واضح أنه بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وما يحاول الإيحاء به السعودي سقط بهذا البيان، وبالتالي لم يعد أمام السعودية إلا خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول تقديم تنازلات للجيش اليمني ولحكومة صنعاء في موضوع المرتبات، في موضوع فتح مدار صنعاء، في موضوع فتح الميناء، أو الخيار الآخر هو التصعيد العسكري، والتصعيد العسكري إما ضربات محدودة أو حرب مفتوحة، وفي الخسارة هنا ستكون خسارة سعودية صافية. اليمن لم يعد هناك ما يخسره. العدوان السعودي على الشعب اليمني في 2015 قضى على كل مقومات الدولة، ضرب كل المؤسسات، ضرب الكهرباء، ضرب المياه، ضرب المطارات، ضرب المدارس، ضرب المستشفيات. لم يعد شيء في اليمن قائم بعد العدوان السعودي على اليمن.
2: نعم.
10: وهذه من المسائل الهامة، لأن صانع القرار اليمني يطرح تعويض الشعب اليمني على هذه القضايا التي دمرها العدو السعودي على الشعب اليمني، لأن الحقد السعودي ليس حقد على فئة أو جماعة أو كذا، لا، هو حقد على الشعب اليمني بأكمله، لأنه استهدف مقدرات الدولة اليمنية وأنها مقدرات الدولة اليمنية، وبالتالي على السعودية أن تقوم بتقديم تنازلات حقيقية لصانع القرار اليمني، وإلا ستستمر المعركة، والخسارة هنا هي خسارة سعودية صافية. لا السعودية تستطيع أن تفتح مضيق باب المندب، وقد جربتها من قبلها أمريكا. إذا رأينا الصراع الذي تحدثنا عنه بين المجرم دونالد ترامب في وصوله إلى الرئاسة، وهدد الشعب اليمني بأنه سيذهب إلى الجحيم وإلى آخره، وفي الأخير تفاوض مع العماني وقال قل اليمنيين سأذهب لحال وأنتم استمروا في معركتكم، وترك إسرائيل وهي البقرة الحلوب للولايات المتحدة الأمريكية، تركها لمصيرها، ولم يستطع فتح من مضيق باب المندب من أجل السفن الإسرائيلية، بل تركها وعاد إلى أمريكا. هذا ما سيحدث إذا استمر السعودي واستمر الأمريكي في موضوع، ولا يصدق الأمريكي أنه صرح وبأنه سيفتح مضيق باب المندب وإلى آخره، فهو عجز عن فتح مضيق هرمز وعجز عن فتح مضيق باب المندب في 2025، فهل يستطيع اليوم؟ وأمريكا أصبحت في أضعف مراحلها، وبالتالي ما على السعودي إلا تقديم التنازلات الهامة جدا للشعب اليمني بحيث يفتح مضيق باب المندب أمام السفن السعودية، وإلا الخسارة هي خسارة سعودية صافية.
2: نعم.
10: لا أقل ولا أكثر.
2: نعم. طيب دكتور، يعني أنتم أشرتم في توصياتكم يعني لصانع القرار في صنعاء، وشددتم على أو في التوصيات على مسألة وأهمية إعطاء أولوية قصوى للجبهة الداخلية، يعني على المستوى الاقتصادي والخدمي. اليوم واليمن في ذروة صعوده كقوة يعني كبيرة، فرضت حصار على السعودية، كيف يمكن موازنة هذا الدور مع متطلبات الاستقرار الداخلي؟ هل يمكن أن يكون الردع البحري وسيلة لانتزاع مكاسب اقتصادية عاجلة؟ يعني نتحدث عن الرواتب ونتحدث عن النفط، وذلك يأتي في إطار تخفيف معاناة المجتمع اليمني المحاصر منذ قرابة يعني 12 سنة.
10: من الطبيعي أن ما عمله صانع القرار هو تنفيذ لهذه القضايا التي طرحت، لأن هذه من أهم القضايا، أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر في حكومة صنعاء في إدارة الشأن العام ولا زال هناك معاناة للشعب اليمني. وقد رأينا ما الذي يحدث خلال المجتمع من قضايا ومن إثارات، ومن يستهدفها ويستهدف السعودي. السعودي يحاول الإيحاء للمواطنين أن سبب الحصار هو حكومة صنعاء وأن سبب كذا هي حكومة صنعاء، ويحاول الإيحاء للمجتمع بهذا الكلام. الآن صانع القرار اليمني أراد أن يبين للمجتمع اليمني أن السبب الأول والأخير في وضعه هو السعودي، وهذا أصبح مفهوم لدى المجتمع اليمني وأصبح واضح لدى المجتمع اليمني، وأنه لا يمكن على الإطلاق أن تحدث ما يسمى باستقرار اقتصادي ووضع اقتصادي ممتاز إلا إذا فك الحصار عن الشعب اليمني. إن سبب الحصار وسبب هذه المعاناة اليمنية هي سعودية في المقام الأول، فعندما تضغط على السعودي في هذا الجانب تستطيع تحقيق انفراجه للمجتمع اليمني. عندما تتحدث عن موضوع الرواتب، عندما يأتي راتب الموظف بشكل مستمر من قبل السعودي الذي يقوم بمنع الرواتب ونقل البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف المرتبات، هذه من أهم القضايا. أيضا مسألة أن يكون هناك فتح مطار صنعاء، لأن هناك مواطنين كثير جدا يعانون معاناة شديدة، لا يستطيعون الذهاب إلى عدن ولا يستطيعون الذهاب إلى أي دولة أخرى للسفر، بل أقرب لهم هو مطار صنعاء. كل هذه القضايا هي قضايا جوهرية تخلق انفراجة لدى الشعب اليمني.
2: نعم.
10: وهذا هو ما عمله صانع القرار، لأنه رأى أن من أولويات أصبحت من أولويات الأولويات لدى الشعب اليمني هي هذه القضية.
2: نعم.
10: ولذلك سمعنا خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذا الجانب، وأصبحت هي الأولوية الأولى للشعب اليمني، ولذلك أتى بيان القوات المسلحة تأييدا لهذا الخطاب.
2: نعم.
10: ولهذه الأولوية، هذه الأولوية أصبحت من أهم الأولويات لدى صنع القرار اليمني، هو إخضاع السعودية من أجل أن تقوم بما يلزم نحو هذا الشعب، وإلا لم يعد هناك ما يخسر الشعب اليمني إلا معركة، وأصبح هناك تصعيد. ورأينا كيف الخروج القبلي الكبير جدا من قبل القبائل اليمنية، ورأينا الجيش اليمني كيف أعلن إغلاق باب المندب، ورأينا كيف قصف سفن سعودية، وبالتالي الأمور إلى تصاعد إلا إذا قدم السعودي التنازلات الممكنة للجانب اليمني.
2: دكتور، أطرح لكم سؤال أخير في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي. بحثكم يخلص إلى أن مسألة الحسم العسكري الشامل أصبح يعني أكثر صعوبة وأيضا كلفة عالية، يعني في ظل ما يحدث اليوم، كيف تغيرت هذه الخلاصة؟ هل فرضت صنعاء عبر مضرميتها وقرارها المستقل يعني معادلة الحصار بالحصار ومعادلة ردع يعني جديدة، هل فرضت ذلك نستطيع القول معادلة يمنية إقليمية جعلت أي تسوية شاملة قادمة يعني لا تستطيع الرياض أو واشنطن تجاوزها؟ ما هو شكل النظام الإقليمي الجديد الذي سيولد من رحم هذه الحرب المفتوحة سواء في اليمن أو في إيران أو في مناطق أخرى في المنطقة؟
10: الذي حدث من إعلان القوات المسلحة اليمنية هو ما يسمى بالإكراه التفاوضي، أن هناك تفاوض لكن لا تصل إلى حلول فيه، فلكن لابد من اتخاذ خطوة حتى تكره السعودية حتى تأتي لمحاولة التفاوض معك. لأن السعودي كان يريد استمرار حالة اللاسلم ولا حرب، فأنت قمت بخطوة هامة جدا وهي الحظر البحري على الشواطئ السعودية ومعادلة الحصار بالحصار، كان لابد من هذه الخطوة. هذه الخطوة ستجبر السعودي على القيام بالمفاوضات مع صنعاء وتقديم التنازلات الممكنة، وإلا ستندلع معارك الخسرة فيها هي السعودية. اليمن كما قلنا مؤسساته مدمرة منذ بداية العدوان، نتذكر أنه في أول أعوام في 2015 250 ألف غارة التي شنت على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى الجمهورية اليمنية دمرت فيها مؤسسات الدولة بأكملها، كل المؤسسات دمرت، المستشفيات، الجامعات، المدارس، الأسواق، كل شيء. حتى الآثار اليمنية تم استهدافها. هذه الخطوة أهميتها أنها أرغمت السعودي للحضور للتفاوض بنية حسنة. إذا لم يكن هناك نية حسنة معناها أن المسألة ستكون هناك تدرج فيها. بالإمكان أن الجيش اليمني يقصف منشآت سعودية نفطية، بالإمكان إغلاق ميناء ينبع، بالإمكان استهداف آبار نفط، بالإمكان استهداف ما يسمى بأنابيب النفط التي توزع النفط إلى سومين الذي يوزع النفط إلى البحر الأبيض المتوسط. كثير من القضايا السعودية هي التي ستخسر في هذه المسألة، وبالتالي على السعودي أن يقوم بما يلزم للجانب اليمني حتى المسألة لا تكون هناك صراع واسع، لأن الصراع الواسع السعودي أصبح يدرك إدراكا حقيقيا أنه لا يستطيع على الإطلاق هزيمة اليمن بعد أن شن عدوان طويل عريض على مدى 9 أعوام، ولم يستطع، بل وصل إلى قناعة أنه لابد من خفض التصعيد، وعمل اتفاقية الهدنة الذي أصبحت ممتدة على مدى 4 سنوات بينما هي كانت لمدة 2 شهر. لكن كما قلنا إسناد غزة أتى كانت أولوية لدى صنع القرار اليمني. أما اليوم فأصبحت الأولوية لدى القيادة السياسية هي هذا الموضوع، وبالتالي لم يعد هناك مجال للسعودي إلا القيام بتقديم تنازلات حقيقية لصانع القرار اليمني، وإلا سيكون هو الخاسر الأكبر في ذلك. أما موضوع الحسم العسكري فهذا كما قلنا من 7 المستحيلات. أمريكا في أضعف حالاتها في الشرق الأوسط بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج وبالذات في الأردن التي كانت تحمي الكيان الصهيوني، ولم يعد هناك إمكانية للولايات المتحدة الأمريكية للقيام بأي عملية برية في الشرق الأوسط بأكمله لأنها في أضعف مراحلها. ولو رأينا أن المجرم الإرهابي دونالد ترامب يرفع السقف إلى آخره فما هي إلا حرب نفسية لا يستطيع أن يقوم بأي شيء آخر. فالسعودي أمامه خيار واحد هو الخضوع لشروط المفاوض اليمني وتقديم تنازلات في هذا الجانب، وإلا سيكون المسألة أبعد بكثير مما يتصوره السعودي والأمريكي وغيره.
9: نعم، لأن القرار اليمني قد اتخذ مسنود بتفويض شعبي مطلق وانطلاقا من مظلومية واسعة من 2015 وصولا إلى اليوم. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الملك عيسى، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة الغنية بتحليل يعني عميق وواسع أيضا لتفاصيل ومستجدات ما يحدث انطلاقا من بحثكم الأخير. شكرا لكم دكتور.
10: شكرا لكم، شكرا للاستضافة، وشكرا جزيلا لهذا البرنامج الرائع والممتع.
9: حياكم الله دكتور، تشرفنا بكم، ولكم التحية أيضا أنتم كذلك مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.
11: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشاهدينا على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
0: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين،
3: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين، ونور بالقرآن العظيم قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا، ووفقنا به لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأرض واليابسة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضعها وهيئها للأنام ومدها وسطحها ودحاها وطحاها لتكون مبوئا مناسبا لحياة الإنسان، وجعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان. ومن أهم سمات هذه اليابسة هو الجبال، هذه الجبال العظيمة والخلق الكبير الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المخلوقات العظيمة على عظمها وكبر خلقها وتعاظم أجسامها لم تكن قابلة لأن تتحمل المسؤولية التي حملها هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من العقل والفهم الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح، ويفرق فيه بين حقائق الأشياء ويعرف دلائل كل شيء، بقدر ما يستخدم الإنسان هذا العقل ويعمله في النظر والتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وعلى ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي في الإنسانية ويكون أهلا لحمل المسؤولية. الجبال هي كما قلنا أحد المعالم الكبيرة والهامة في كرتنا الأرضية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكر لنا بعض فوائدها. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. قلنا أن هذه الجبال جاءت لتثبت الأرض وتثبت القشرة الأرضية.

تدعونا إلى التأمل، لأن الله قال أنه جعل هذه الرواسي من فوق الأرض، وكما سنذكر في بعض النظريات أنهم يجعلون هذه الجبال هي جاءت من تحت الأرض وليس من فوق الأرض، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى بحث. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وبارك فيها يحتمل أن يرجع إلى الأرض بكلها، لأن الله قال قبل ذلك: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يحتمل أن تعود البركة هذه إلى الجبال وإلى الأرض بكلها المذكورة في بداية الآية. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الجبال لها فوائد عظيمة، فوائد للإنسان، وسنذكر في البداية أنواع الجبال وتركيبتها، ثم نعرج على الفوائد التي يستفيدها الإنسان منها. طبعا العلماء يقسمون الجبال إلى ثلاثة أنواع: الجبال البركانية، وهي تشكلت بسبب وجود حمم بركانية طفت بقشرة الكرة الأرضية حتى أوجدت هذه النتوءات التي هي الجبال. والجبال المطوية يقولون أنها الجبال التي تكونت عند التقاء قشرتين من الكرة الأرضية وضغط بعضهما على بعض حتى أصبحت أجساما ملتوية وتكونت منها تلك الجبال. والجبال الناهضة يسمونها، وهي التي تأتي بقوة دافعة من باطن الأرض فتنهض بالقشرة الأرضية حتى تتكون عليها الجبال والصخور. فهذه الجبال كما قلنا مهمتها الأساسية هي تثبيت الأرض، تثبيت القشرة الأرضية حتى تكون مستقرة وصالحة للحياة. أيضا هي تكون مكانا ملائما ليصنع الإنسان فيها المدرجات الزراعية التي تفيد الإنسان في حياته وفي غذائه وفي مختلف احتياجاته اليومية. كذلك الجبال تشكل ملاذا آمنا للإنسان، ولهذا نجد في العصور القديمة كانوا يتخذون الجبال عواصم ويجعلونها هي عاصمة البلد، لأنها مكان محمي ويستطيعون حمايته من أي عدوان. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل لنا من الجبال مكانا آمنا يأوي إليه الإنسان ويتخذ منه حصنا يحميه من الأخطار. وحتى اليوم الجبال التي البلاد التي تكثر فيها الجبال تكون آمنة من الغزو الخارجي، وتكون صعبة على أي عدو خارجي أن يغزو تلك البلد، كما في بلدنا اليمن، فهو مقبرة الغزاة لتضاريسه الجغرافية ولرجاله الذين يحمون هذا البلد على مر التاريخ. أيضا الجبال لها أهمية لأنها تساعد في هطول الأمطار، فالسحب التي تتكون من البخار، من بخار الماء كما قلنا من البحار ومن الأنهار، تتجمع في شكل سحب حينما ينضاف إليها الغبار وبعض الغازات، فتتكون هذه السحب، فحينما تصطدم بالجبال الشاهقة ترفعها هذه الجبال إلى طبقة أعلى لتكون طبقة باردة، وهذا يؤدي إلى سقوط الأمطار من هذه السحاب. أيضا الجبال تشكل مجاري للمياه، مساقي، لأنها صلبة فهي تحفظ الماء وتحفظه بكميات كبيرة حتى ينزل إلى الوديان وإلى السهول فيروي الأشجار والزروع ويغذي المياه الجوفية. كذلك الجبال أيضا هي تكون عادة محلا للكثير من العيون المائية التي تخرج من هذه الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهي مكان للكثير من العيون التي تكون عذبة وصالحة للشرب ونقية بشكل كبير، ويستفيد منها البشر في مختلف المناطق. كذلك من الأشياء التي
يستخدمها الإنسان، يستخدم الأحجار فيها، هو في إعمار الأرض وفي بناء هذه الحياة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فالإنسان منذ الأزل وهو يستخدم الجبال والصخور للبناء ولبناء البيوت القوية التي تصمد لمئات السنين. وتحتوي هذه الجبال على أنواع مختلفة من الأحجار التي تستخدم في البناء، وبألوان جميلة ومختلفة كما نراها اليوم في بلدنا الذي يعتمد في أكثر بنائه على الأحجار بألوانها البيضاء والخضراء والحمراء وغيرها من الألوان التي تكسب البناء جمالا وقوة وحماية وحفظا للحرارة. فتستخدم هذه الصخور وهذه الجبال في عملية البناء، وأيضا تحتوي على الكثير من الأحجار الكريمة والأحجار التي تستخدم في البناء وفي الزينة، كما مثلا يستخدم الجرانيت والرخام وغيرها كالعقيق ونحوه الذي يستخدم في البناء أو في الزينة للإنسان، كما في حالة العقيق اليماني الذي هو مشهور وهو من أجود أنواع العقيق في العالم. فهذه هي من النعم الإلهية التي منحها الله للإنسان بواسطة هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة وهي الجبال. كذلك هذه الجبال أيضا هي تكون مأوى للمعادن، المعادن المختلفة التي يحتاجها الإنسان في حياته كالذهب والفضة والمغنيسيوم والألمنيوم وغيرها من المعادن التي تستخرج من باطن هذه الجبال لتنفع الإنسان في حياته وتسهل عليه الحياة وتستخدم في مختلف مجالات الحياة. فهذه بعض الفوائد التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق الكبير وهذا الخلق العجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بعض الأمم السابقة نحتت الجبال وصنعت لها بيوتا داخل هذه الجبال، ولكن في الأخير هي لم تنجى من عذاب الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينزل عليها عذابه. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فحينما يذكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على هذه النعمة، الله يزيده من الخير والنعمة. وحينما يجحد الإنسان ويكفر بنعم الله ولا يلتفت إليها ولا يتأمل في هذه الخدمات والنعم الإلهية، فإنه بالطبع لا يشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى ولا يشعر بقدر النعمة التي أنعم الله بها عليه. فالتفكر في مخلوقات الله والتأمل في هذا الكون يوصل الإنسان إلى معرفة مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومدى عظمة هذا الإله العظيم الذي سخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم أو مخافة أن تميد بكم هذه الأرض. والميدان معناها الاضطراب والحركة وعدم الاستقرار. ودائما يقرن بالجبال الأنهار، رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وفي مختلف الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى الماء مع الجبال، يقول: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الله جعل لكم مما خلق ظلالا. هذه الظلال تأتينا من خلال البيوت، من خلال الأشجار، من خلال الجبال، هي تعطينا الظلال هذا الذي ينفع الإنسان ويستنفع به الإنسان في حياته. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي أماكن آمنة تكنكم من الخطر وتؤويكم عند الضرورة.
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم الله نعمته عليكم، هذا من إتمام النعمة علينا، أن يسخر لنا البحر والبر والجبال والهواء والشجر والحيوان وكل ما في هذه الأرض، يسخره للإنسان ولخدمة الإنسان، ويعطي الإنسان في ظاهره وفي باطنه الخدمات الكبيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يحصرها لكثرتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. كما ذكرنا أن الله خلق الأرض في 2 وقدر فيها أقواتها في 2، فتمت 4 أيام. ثم خلق السماوات في 2، فتم خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله؟ هل هنالك خالق مع الله؟ هل هنالك من يرزق مع الله؟ هل هنالك من يسخر مع الله سبحانه وتعالى؟ هل هنالك من هيأ هذا الكون غير الله للإنسان وأسبق عليه هذه النعم؟ بل أكثرهم لا يعلمون، الأكثر للأسف لا يعلمون ولا يستخدمون عقولهم ولا يستخدمون أبصارهم ولا أسماعهم فيما ينفعهم وفيما خلقهم الله من أجله. ويقول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. كما كنا، كلمة دحاها وطحاها ومدها وبسطها هي بمعنى واحد، الدحو والطحو والمد والبسط هي بمعنى واحد، وأنها جعلها سهولا ممتدة يستطيع الإنسان أن يبني فيها الحضارة ويبني فيها الحياة بشكل سهل، ليس كما في الجبال. الجبال صعب البناء فيها وتكون غير منبسطة وغير ممدودة وليست مدحوة ولا مطحوة، فيصعب فيها البناء، ولكن الإنسان مع ذلك بنى فيها وسكن فيها وعاش في أعالي الجبال، ولكن في الأخير الأرض هي الأسهل للبناء وللعيش للإنسان. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والمتاع الذي يكون للأنعام هو أيضا يكون للإنسان، فالإنسان يحتاج إلى هذه الأنعام، والأنعام خلقت من أجل الإنسان. وآية لهم أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والله سبحانه وتعالى أمد هذه الأرض بمختلف الاحتياجات البشرية، كما قلنا الاحتياجات التي يعني تستخدم في غذاء الإنسان أو في حياة الإنسان أو في أي جانب من جوانب حياة الإنسان الشخصية أو العامة كالحديد وغيره. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويشير إلى أنه لا يمكن إقامة الحد والقسط وإقامة العدل بين الناس إلا بقوة، بقوة تفرض هذا الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فلا بد لإقامة هذا الحق من قوة تردع الباطل وتردع الطغاة وتردع المتكبرين والمتجبرين. فقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني هذا الحديد هو رمز للقوة التي خلقها الله في هذه المعادن التي يصنع منها السلاح، يصنع منها الدروع الواقية، ويصنع منها السيوف والمدافع والدبابات والطائرات وغيرها، التي دورها الأساسي هو أن تقوم لتطبيق شرع الله ولتطبيق دين الله سبحانه وتعالى، ليسود الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، ويسود العدل والقسط بين الناس، لأن هذه هي الهدف من رسالة الأنبياء جميعا، هي إقامة الحق والقسط في هذه الحياة، وهي المهمة التي استخلف الله الإنسان من أجلها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الاستخلاف هدفه هو إقامة الحق وإقامة العدل، وإقامة الحق والعدل لا يكون إلا باستخدام الوسائل
الحديثة التي تجعل الإنسان قادرا على أن يردع الظلم، على أن يردع الباطل. اليوم كما نرى أن المجاهدين يردعون العدوان الصهيوني ويحاصرونه بالصواريخ البالستية وبالطائرات المجنحة وبالقوة التي استخرجت من هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. ولولا وجود هذه القوة مع المجاهدين لما استطاعوا أن يردعوا أو أن يضغطوا على الكيان الصهيوني في وقف جرائمه وعدوانه على إخواننا في غزة. فإذا هذه المواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى هو خلقها لإقامة الحق والعدل ولرفاهية الإنسان ولأمنه واستقراره واستخدامها فيما ينفع الإنسان وفيما ينفع البشر. ولهذا سنأتي أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان ونهى البشر عن أن يفسدوا في الأرض، وذكر في آيات كثيرة عقوبة المفسدين. فهذه الجبال هي كما قلنا مأوى لهذه المعادن التي منها الحديد ومنها غيره من المعادن التي تستخدم في حياة الإنسان. فنحن حينما نتأمل في هذه المشاهد التي تحكي لنا الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الجبال التي نراها بهذه الألوان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي ليست موجودة في الجزيرة العربية، فكيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف هذه الحقيقة؟ كيف استطاع أن يعرف أنها من هذه الجبال ما هو جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود؟ هذه الجبال هي وجدت في الصين واكتشفت في مراحل متأخرة، وهذا مما يدل على أن هذا الكلام هو كلام الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه كانت أشكال الجبال في الجزيرة العربية التي قد رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيها شيء مما ذكره القرآن الكريم من تلك الألوان المختلفة والحقائق التي كانت غائبة عن معلومات العرب والمسلمين في ذلك الوقت. إذن هذه هي أشكال للجبال الراسيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه ألقاها في هذه الأرض كي لا تميد بالإنسان، ونستعرض ما يقوله بعض العلماء عن كيفية نشوء هذه الجبال وأنواعها. كيف تنشأ الجبال؟ هذه هي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا الصدع الذي يحصل في القشرة الأرضية أحيانا كما قلنا تنزاح قشرة أرضية من قشرة أخرى أو تتداخل قشرة أرضية في قشرة أخرى، فإذا انزاحت يوجد هناك الأنهار والبحار، وإذا اصطدمت قشرة أرضية بقشرة أخرى أو دخلت قشرة أرضية تحت قشرة أخرى هنا تنشأ الجبال كما يوضح هذا الفيديو. انظروا هذين القشرتين كيف اصطدمتا فانحدرت إحدى القشرتين إلى باطن الأرض ونتأت هذه الجبال التي تظهر في الصورة. وهذه الثانية هي الجبال الملتوية التي تحصل عندما تصطدم قشرتين أرضيتين، فيحصل هنا جبال ملتوية وتتكسر القشرة الأرضية وتحصل الجبال التي تسمى الجبال الملتوية. فهكذا يقول بعض العلماء أنها تنشأ الجبال بهذه الطريقة. انظروا في هذه الصورة، هذه الحمم البركانية، يعني هذا الالتقاء بين القشرتين ولد هذه المادة الحمراء التي تصعد إلى الأعلى وتشكل الحمم البركانية التي تصنع الجبال البركانية التي نراها وتسمى الجبال البركانية. هذه هي إحدى الجبال التي تسمى الجبال البركانية وتحتوي على
حمم بركانية تطفو على سطح القشرة الأرضية وتصنع الجبال البركانية. وهي بهذا الشكل كما نرى في الصورة كيف تصعد هذه المادة الملتهبة ثم تخرج من فوهة البركان من أعلى قمم الجبال. وحتى أحيانا تقع هذه الجبال في وسط المحيطات، فالجبال البركانية تكون أيضا في وسط المحيط وبين الماء كما في هذه الصورة. انظروا كيف يعني نشأ الجبل البركاني هذا في وسط المحيط واندلعت البراكين من هذا الجبل وهو بين الماء وفي وسط المحيط. وهذه صور للجبال البركانية من الداخل. نعود إلى هذه الجبال وهذه المناظر الطبيعية التي ذكرها لنا القرآن الكريم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بعد ذكر هذه الجبال وأنواعها وما ذكر فيها من الجدد، والجدد هي الأشرطة هذه التي تظهر في الجبال، شريط يكون بلون مختلف وبلون خاص يسمى الجدد. فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية تدلنا على أن العلم الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى وتوصله إلى أن يكون من العلماء الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنه لا تتكون الخشية لله سبحانه وتعالى في قلب إلا قلب يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، يعظم الله حق التعظيم، يجل الله حق الإجلال. وهذا الإجلال وهذا التعظيم وهذه المحبة وهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا من خلال العلم. والعلم ليس معناه مجرد العلوم الشرعية فقط، بل كما قلنا قوله كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فيه إشارة إلى أن العلم الحقيقي يأتي من خلال التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله، ومنها هذه المخلوقات العظيمة التي هي الجبال وغيرها من ما في هذا الكون من الأشياء العظيمة التي حينما يتفكر الإنسان فيها وحينما يتذكر عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى عليها وكيف سيكون مصيرها في المستقبل، كيف سيكون مصيرها في المستقبل حينما تصبح هباء منبثة، وحينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يغير معالم هذا العالم وهذا الكون سنذكره إن شاء الله في المحاضرات قادمة. قوله سبحانه وتعالى كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء يدل على أن العلماء يدخل فيهم كل من عرف الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات ومن خلال التفكر في مخلوقات الله ومن خلال التدبر في هذا الكون ليصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. والمعرفة الحقيقية هي التي تبعث على الخشية من الله والتي تبعث على الثقة بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الله ومحبته. فللأسف بعض علماء الشرع الذين يسمون أنفسهم علماء مع أنهم حفظوا الكثير من الأحكام الشرعية ومن الأحاديث النبوية لا تراها تتجسد في قلوبهم وفي تصرفاتهم وفي سلوكياتهم دلائل معرفة الله سبحانه وتعالى ولا دلائل الخشية من الله سبحانه وتعالى. تراهم يجاملون الملوك على حساب دين الله، تراهم يسكتون عن الحق خوفا من المخلوق ولا يخافون من الخالق، تراهم يفتون بغير ما أنزل الله ويكتمون ما أنزل الله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن ليست القصة هي كم أحفظ من العلوم وكم أحفظ من الأحاديث أو من المعلومات الشرعية، القصة هو ما مدى ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، ما مدى معرفتي بالخالق جل شأنه، ما مدى ثقتي بالله وخوفي من الله وتوكلي على الله وخشيتي من الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذه الخشية وهذا الإيمان وهذا الخوف وهذا التبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى
هو ينتج عن التأمل والتدبر لمخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي أخبر أنها آيات بينات واضحات توصل الإنسان إلى الحقيقة المطلقة وهي عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو شكل الجبال والجدد التي أخبر الله سبحانه وتعالى: جدد بيض، هذه جدد بيض، وهذه جدد حمر، وهناك جدد هذه السوداء وغيرها، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن

يجازوا وعلى بأمريكا للرعوة.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغ

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وفلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

لنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنكر.

0: بصير.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: غزوة أفضل من 50 حجة، ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامة، ومن مات مرابطا جرى له عمله إلى يوم القيامة وأجير من عذاب القبر.
2: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
3: آفاق إف إم.
4: الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
5: الأرض. الأرض اسم جنس مؤنث تجمع على أرضون وأرضات، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه. يقدر علماء الفلك أن تشكل كوكب الأرض كان قبل حوالي 4.5 بليون سنة، وأن بعدها عن الشمس نحو 150 مليون كيلومتر، وأن قطر الأرض يبلغ حوالي 12,750 كيلومترا. وقد ورد ذكر مفردة الأرض في القرآن الكريم في سياقات متعددة، منها ما ورد في سورة فصلت أن خلق الأرض كان في يومين. قال تعالى:
6: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين.
5: وهذه الآية وأمثالها من الآيات الواردة في تحديد مدة خلق الأرض باليومين والستة الأيام ونحوها، إنما ليتذكر الإنسان أن الله على كل شيء قدير، فلا يعصي الله ولا يخالفه، لأنه قادر على عقابه وأخذه. وحكى لنا الله تعالى كيف ثبت الأرض بالجبال وجعلها مهيئة للسكن والعيش، فقال في سورة الذاريات:
6: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
5: وقال في سورة الحجر:

وكما ورد في سورة الطلاق أن عدد الأرضين 7 أرضين مثل عدد السماوات. قال تعالى:

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الهداة والغلاة. أقول فيها: أبعد الناس عن الهداة الغلاة، فإبليس لا يخاف من تقبيلك للمصاحف، وإنما يخاف من إقبالك عليها، فإقبالك هو الذي يغيرك لا تقبيلك، ولا خير في تقبيل بلا إقبال. بهذه الكلمة إشارة إلى الطريقة الخاطئة التي يتعامل فيها الكثير مع الصالحين، مع الهداة، سواء كانوا أنبياء أو كانوا صالحين أو كانوا عطرة طاهرة وغير ذلك. فهؤلاء فقط ينظرون إليهم بنظرة تقديس ونظرة تعظيم دون أن يبحثوا عنه وعن هديه، ليستنوا بهم، ليسيروا على صراطهم. فلذلك هذا الحب وحده لا يكفي. نعم، هذا الحب ربما أخرجه من دائرة النصب ودائرة الله، ولكن في نفس الوقت هذا الحب لا يكفي أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمالنا، وعلامة المحب اتباع المحبوب. فهؤلاء أحيانا نجد هؤلاء حتى يعوضوا عن ذلك التقصير في العمل يلجؤون إلى الغلو، مثل ما حصل في الغلو في الإمام علي، واعتبار بعضهم عن تربيبه وجعله إلها أو إلى آخره. ولذلك نرى أئمة الهدى يعني يتشددون على هؤلاء الغلاة ويعرفونهم على أنفسهم، يقولون لهم: نحن عباد صالحون، أمرنا بأن نستنى بسنة نبينا، أمرنا بأن نطبق القرآن الكريم ونكون هداة بهذا السبب وليس بسبب آخر. فهكذا مثل ما فعل الغلاة في حق المسيح عليه السلام، فهم تركوا تعاليمه وراحوا يؤلهونه. ويتصور هؤلاء الغلاة أنهم بذلك الغلو يعني قد نالوا مكانة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم على ذلك ويتنازل أو لا يحاسبهم على أعمالهم. مثل ما يذكر البعض أن دمعة على الإمام الحسين تكفي أو تكفل أو تساوي عمل الثقلين، وأن كل الذنوب التي ارتكبها الإنسان تغسل بدمعة على الإمام الحسين. طبعا هذه كلها تسويلات شيطانية، كله كذب. البكاء والتأثر على الإمام حسين جيد، ولكنه لا ينفي الأعمال. هؤلاء مثل أولئك الذين يزخرفون المصاحف ويتفننون في تقديم كل أنواع الاحترام له، تجده يقبل المصحف وينظر إليه باحترام، ولكنه لا يقبل عليه ولا يهتم بتعاليمه. فهنا الله تعالى أمرنا بالإقبال على المصحف، لا بأس أن تقبل المصحف، ولكن الإقبال هو الأهم، هو المراد. كذلك ما نراه مثلا في الذين يهتمون بمخارج الحروف ولا يهتمون بمعاني القرآن الكريم، فهؤلاء يتهربون من المعاني القرآنية إلى تلك الأمور. فعادة نجد هؤلاء المنحرفون أو الغلاة أو غيرهم يهربون من الشيء الأساسي الذي أمروا به، وإلى تلك الممارسات التي هي تعبر فقط عن نوع من الفرار ونوع من الكذب على النفس ونوع من الخداع. وكانوا يتصورون أنهم سيخدعون الله، يأتي يوم القيامة يقول: يا ربي أنا قبلت هذا المصحف، يا الله تعالى يقول: أنا أمرتك بأن تطبقه، يقول: يا ربي أنا مدحت رسول الله. نعم، جميل مدحك، ولكن هل استننت بسنته؟ هل طبقت تعاليمه؟ هل سرت على هديه؟ نعم، كنت تحب الإمام الحسين، لكنك كنت مع يزيد وكنت مع الطغاة. فبالتالي الله تعالى يحاسبنا على تلك الأعمال. والغروب إلى تلك التصرفات هو نوع من مثل ما نراه الكثير عندما يترك العمل فيلجأ إلى الطقوس، ويتحول الدين عنده إلى مجرد رسوم وطقوس لا قيمة له. هي في الظاهر هكذا، ولكنها في الحقيقة نوع من الخداع، قد يخدع به البشر ليظهر لهم تنسكه، ويظهر لهم خشوعه، ويظهر لهم تدينه، ويظهر لهم حبه للقرآن، ولكن في حقيقته ليس كذلك. الذي يحب القرآن هو الذي يقبل عليه، الذي يحب الصالحين هو الذي ينزلهم منزلتهم ولا يتجاوزها، وفي نفس الوقت يسير على تعاليمهم. هم أمروا بالمعروف يأمر بالمعروف، هم جاهدوا في سبيل الله يجاهد في سبيل الله،
هم ناضلوا ليقيموا الحاكمية الإلهية كذلك يفعل، هم كانوا مبلغين هداة على بصيرة هو كذلك يفعل، وهم تبرأوا من الطغاة هو كذلك يفعل، وهكذا. إذن هذه علامة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا سيروا، اتباع هو السير على منهجه صلى الله عليه وآله أو على منهج أولئك الصالحين. وبالتالي الهداة يعني التعامل السليم معهم الصحيح الذي أمرنا بهم به هو الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، أن نهتدي بهم لا أن نتخذهم فقط هكذا مثل ما يفعل البعض، يعلق الصور ويضع مثلا كما قلنا مصاحف يزخرفها ويقبلها من دون شيء. هكذا أولئك الذين يذهبون إلى الحج أيضا ويتمسحون بالمناسك ولكن لا يفقهون سر الحج ولا يفقهون روح الحج، وبالتالي هنا كل هذه الأمور متشابهة، يهتمون فقط بالرسوم ويتركون الأساسيات. نحن أمرنا بالجميع، أمرنا باحترام الصالحين بتعزيرهم بتوقيرهم بتعامل معهم بكل محبة، وفي نفس الوقت أمرنا بأن نسير على هديه لا أن نكذب على أنفسنا فنعظمهم بألسنتنا ونلعنهم بسلوكنا ونخالفهم بقلوبنا، كما ذكر الفرزدق للإمام الحسين عندما قال له سيوف قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، وفي الأخير صارت السيوف التي تعمل والقلوب بعد ذلك نسيت وقست. فالعبرة ليس بحب القلب، يعني العلامة الحب الصادق والتضحية، لو أن هؤلاء أحبوا حقيقة لضحوا في سبيل محبوبه، لكنهم يكذبون على أنفسهم. لذلك الغلاة هؤلاء يخادعون أنفسهم ويتصورون أنهم يخادعون الله، لأن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين، هذه القوانين من طبقها ومن سار عليها سيصل، ومن لم يفعل فهو مجرد مستهزئ بنفسه وليس بالله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
1: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس. سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من الله من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتنادوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سمعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن، نحن اليمنيين.
4: هز الوجود وزلزل الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحلي الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السما رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا المضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
5: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا ألا تهانوا ألا تقهروا ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
6: ألف لبه يا شاب لا حدا
7: معه منطق الباطل لا يخرج ضيف وعي أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون أيضا لا يبصرون، لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

0: القوات المسلحة تعلن استهداف امدادات نقل النفط الخام من شرق السعودية الى غربها بالمسيرات ردا على اختراق مسيرات العدو اجواء اليمن. صور اقمار اصطناعية تكشف استمرار الحرائق في ارامكو لليوم الثالث على التوالي، وحصار اليمن يكلف النظام السعودي خسائر مهولة. بالأرقام والمعلومات، الحصار السعودي على مطار صنعاء يفصل اليمن عن 20 وجهة ويعمق الكارثة الإنسانية. إبادة عمرانية وجريمة حرب في جنوب لبنان تحت غطاء اتفاق الإطار، عون يندد ورجي قرر نزع سلاح حزب الله الدخن. المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة خيارات أمريكية إسرائيلية، وإيران تستعد للتصعيد وتعقد مفاوضات مثمرة مع عمان. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. على إثر أرامكو المشتعلة منذ 3 أيام في جيزان وينبع، بترولاين تدخل على النار من شرق المملكة إلى غربها، وبات عصب الاقتصاد السعودي بين فكي كماشة معادلتين يمنيتين فاعلتين ومؤثرتين، حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. ولو أن نظام الجارة الجارة استجابت لاستحقاقات السلام وأنهت فصول العدوان الشامل والحصار الظالم، ما نال اقتصاده عقاب اليمن، ومع تعاظم الكلف وتفاقم الخسائر حري بنظام آل سعود ألا يستمر في المكابرة والمغامرة واستباحة السيادة. وعليه إن فقد قيم الإنسانية والعروبة والإسلام أن يستشرف العواقب الوخيمة من ألسنة لهب لم تنحسر في مشاة أرامكو حتى امتد مسارها إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة حساسية. وفي حساسية التوقيت وحراجة الموقف طار المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة تذخير أمريكية وأزمة خيارات مشتركة لدفع المجرم ترامب لتأجيج نيران الحرب المستعرة وصب الزيت على نيران منطقة مشتعلة من دون اكتراث لخسائر دول الخليج التي باتت متراسا متقدما للعدو ومنطلقا لعدوانه. ومن منطلق الإدراك لما يحاك ويخطط له، اتجهت الدبلوماسية الإيرانية إلى مسقط لعقد مفاوضات مثمرة بين جارتين على ضفة هرمز. ومن الضفة الموازية تؤكد العسكرية الإيرانية استعدادها لكل السيناريوهات والخيارات وجهوزيتها لمواجهة أي تصعيد بتصعيد. وتلك استراتيجية عامة وقاعدة حاكمة لأداء محور الجهاد والمقاومة من إيران والعراق ولبنان وغزة وصولا إلى اليمن، لا تراجع في الموقف ولا تنازل عن السيادة. ومن ينازع الشعوب في حريتها وكرامتها وأقواتها فروحه أولى أن تنزع، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف إمدادات النفط الخام من شرق السعودية إلى غربها في ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. العميد سريع أكد أن العملية استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. وأظهرت صور وأقمار اصطناعية استمرار الحرائق الضخمة في منشآت أرامكو بجيزان اليوم الثالث على التوالي. وتظهر الصور أدخنة عملاقة غطت مساحات واسعة من الأجزاء الجنوبية للساحل الغربي في جيزان بعد 3 أيام من إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف منشآت حساسة في أرامكو بعشرات الصواريخ البالستية والمسيرات ردا على استهداف ميناء ومدينة الحديدة وكمران. كما يظهر استمرار الحرائق حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة والعجز عن إخماد الحرائق المندلعة في المنشأة الاستراتيجية بجيزان. وأظهرت مشاهد جديدة جانبا من الحرائق التي اندلعت في منشأة أرامكو في ينبع إثر عملية القوات المسلحة اليمنية فجر السبت. وكانت منشأة أرامكو السعودية في ينبع هي وجهة العملية الثانية للقوات المسلحة اليمنية والتي استهدفت أهدافا حساسة في المنشأة التي يعدها النظام السعودي من أهم المنشآت على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، على الضفة الغربية للبحر الأحمر. وتشكل عملية استهداف خطوط إمداد النفط الخام السعودي تطورا في مسار تصعيد العمليات، إلا أن ربطها بالاختراق السعودي للأجواء اليمنية يؤكد قرارا صارما بحماية الأجواء وكلفة باهظة على الأعداء عند تفكيرهم بانتهاكها في المرحلة المقبلة.
2: لم تكد ألسنة اللهب تنحسر في منشأة أرامكو حتى امتد مسار الاستهداف إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة السعودية حساسية، خطوط نقل النفط الخام الممتدة بين شرق المملكة وغربها. العملية لا تقاس بحجم الأضرار المباشرة فقط، بل بموقع الهدف داخل البنية التشغيلية لقطاع الطاقة السعودي، فخطوط الأنابيب البرية تمثل المسار الاستراتيجي البديل لنقل الخام من حقول المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، وأي تعطيل متكرر لها يهدد قدرة الرياض على المناورة، خصوصا مع تصاعد المواجهة الإقليمية والاضطراب الذي أصاب إمدادات الطاقة القادمة من سواحل الخليج. ومن الزاوية العسكرية يكشف الوصول إلى هذا النوع من الأهداف عن مستوى متقدم من الاستطلاع وجمع المعلومات وتحديد الإحداثيات، فخطوط الإمداد أهداف ممتدة لكنها محمية ومراقبة، واستهداف نقاطها الحيوية يتطلب معرفة دقيقة بمراكز الضخ والتحكم الأكثر تأثيراً. كما أن تنفيذ الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة يعكس قدرة على اختراق طبقات الرصد والاعتراض وتجاوز منظومات الدفاع الجوي المنتشرة لحماية المنشآت وخطوط النقل، وهو ما يضع تلك المنظومات أمام معضلة استنزاف دائمة، إذ يصعب تأمين شبكة واسعة وممتدة ضد تهديدات منخفضة الكلفة ومتعددة الاتجاهات. توقيت العملية يحمل أيضا رسالة مرتبطة بالتحذيرات اليمنية من استمرار الطائرات والمسيرات التابعة للعدو السعودي في اختراق الأجواء اليمنية، فالرد الميداني يؤسس لمعادلة واضحة: حماية السيادة الجوية اليمنية لن تبقى محصورة في نطاق الاعتراض الدفاعي، بل قد تمتد إلى ضرب البنية العسكرية والاقتصادية التي يستند إليها العدوان. ويأتي هذا التطور بعد إعلان اليمن فرض حظر بحري على السعودية، بما ينقل المواجهة من نطاق الردود المحدودة إلى استراتيجية ضغط متكاملة تستهدف خطوط الملاحة والطاقة والإمداد. ومع إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار والاعتداءات تتزايد كلفة خياراته العسكرية والاقتصادية، فالمعادلة اليمنية الجديدة تضع الرياض أمام مسارين: إما وقف التصعيد ورفع الحصار، أو مواجهة عمليات متصاعدة تستهدف نقاط الضعف في منظومتها الحيوية وتجبرها في النهاية على الاعتراف بحق اليمن في السيادة والعيش بكرامة واستقلال.
0: وتتركز الضربات اليمنية على عصب الاقتصاد السعودي كما تفعل معادلة الحصار بالحصار، وهي ثنائية تستند إلى قاعدة التعامل بالمثل بعد أن تعمدت السعودية على مدى سنوات تدمير اقتصاد اليمن وإخضاع شعبه لحرب الحصار والتجويع.
2: عصب الاقتصاد السعودي بين معادلتين يمنيتين، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. تركزت الأولى على تجفيف صادرات النفط السعودية عبر باب المندب مع ضربات دقيقة استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر، بينما تأتي المعادلة الثانية لتطال منابع النفط ومنشآت التخزين وقد لا تستثني شيئا في المرحلة المقبلة. من هاتين المعادلتين جاءت الضربات اليمنية الأخيرة لتشمل نقاطا حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من المناطق الشرقية في السعودية إلى غربها بعد أن طالت الضربة الأولى منشآت في ينبع وجيزان، حيث لا تزال الحرائق مشعلة لليوم الثالث، وقد أظهر صور لإقمار صناعية نقلتها وكالة رويترز سحابة دخانية فوق منطقة جيزان. ورغم أنها عمليات أولية فنتائجها فوق المتوقع وقد أحدثت أضرارا كبيرة في منشآت النفط السعودية، كما عكست حجم التطور الكبير في القدرات العسكرية اليمنية، ما يفتح الباب أمام مروحة من الخيارات النوعية لتوسيع الضربات نحو عصب الاقتصاد السعودي. والتركيز على منشآت أرامكو يستند إلى قاعدة التعامل بالمثل بعد أن طالت اعتداءات السعودية مقدرات الاقتصاد اليمني على مدى سنوات بالتزامن مع حصار صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم قبل قطاع غزة، ولا يزال قائما حتى اليوم معتمدا على سياسة التجويع والإخضاع. ولذلك تتجه العمليات اليمنية نحو مضاعفة الكلفة على نظام الرياض بأن حصار اليمن لن يبقى دون ثمن باهظ، والاتجاه نحو التصعيد سيقابل بتصعيد شامل بما يؤدي إلى تبعات كارثية على اقتصاد المملكة وأمنها. ما جرى حتى اللحظة يفرض تحديات جسيمة على رؤية حكام الرياض، وإن حاولوا طمأنة المستثمرين والتدخل لخلق حالة من الاستقرار في السوق السعودية لكنها مؤقتة ولن تصمد أمام استمرار العمليات اليمنية بل وتصاعدها نحو أهداف أكثر حساسية، كما حصل في بقيق وخريص عام 2019 مع فارق شاسع في الخبرة والقدرات.
3: كل شيء ممكن أنساه في حياتي إلا ذاك اليوم اللي رحت فيه بقيق، لأنه كان يوم أسود فعلا، المنطقة مظلمة، لكن الشعور كان يعني بحالة من الانكسار لم تحصل لي في تاريخ حياتي، لأنه أنا أعتقد أنه دولة كانت تباهي بأنها هي المصدر الآمن الموثوق به واللي يعتمد عليه، لما يصير حادث من هذا النوع في 20 دقيقة يزال منه نصف طاقة الإنتاجية له. أنا شفت الحقيقة الوضع يعني مخيف.
2: تخطئ الرياض مجددا في تقديراتها تجاه اليمن، ليس بإمكانها أن تعمل على تنويع اقتصادها وتوسيع دائرة الاستثمارات على حساب يمن محاصر وممزق ممنوع من الاستفادة من ثرواته ومقدراته مطوق بالمؤامرات السعودية قديما وحديثا. متغيرات الداخل اليمني ستنتهي إلى قطع اليد السعودية، تلك نتيجة حتمية بعون الله، وإن تجاهلتها الرياض اليوم ستدركها غدا ولكن بعد فوات الأوان.
0: يتكبد العدو السعودي خسائر كبيرة ويواجه تحديات اقتصادية نتيجة العمليات البحرية اليمنية الموجهة لكسر الحصار والتي ألقت بظلالها الثقيلة على قطاع الطاقة وحركة الملاحة، حيث تراجعت تحميلات النفط في ميناء ينبع بنسبة بلغت 40% بحسب مصادر مختصة نتابع.
4: تحولات جذرية ومكلفة يشهدها النفط السعودي نتيجة للعمليات البحرية اليمنية الموجهة لكسر الحصار تفرض واقعا جديدا يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد السعودي. شركة ويند وارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية أكدت أن الحصار اليمني كلف السعودية خسائر مهولة مع انخفاض تحميلات ميناء ينبع. الشركة أكدت تراجع تحميلات ميناء ينبع بنحو 40% بعد 19 يوليو من حوالي 5.16 مليون برميل يوميا إلى 3 ملايين برميل يوميا بعده. صحيفة ذا ناشيونال أكدت أن الرياض غير قادرة على تمرير ناقلات النفط الضخمة لعبور قناة السويس في ظل الحظر اليمني، وأشارت إلى أن محطة ينبع تعاملت خلال الفترة السابقة مع 92% من صادرات النفط الخام السعودية المنقولة بحرا خلال يونيو، وأن أي تعطيل لهذا المسار يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية. موقع The Maritime Executive المختص في شؤون الملاحة والنقل البحري أشار إلى ثقة القوات المسلحة اليمنية بقدراتها الاستخباراتية البحرية المتطورة وامتلاكهم إمكانية الوصول إليها، وهو ما يمكنهم من تحديد السفن التي تتوافق مع معايير هجماتهم. وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تجري عمليات تنسيق باستخدام أنظمة ضربات متعددة في آن واحد لمهاجمة أهداف محددة في خطوة تنذر بخطر مهول، واستطردت أن كل هذه الميزات الجديدة لقدراتهم الهجومية تشير إلى أن الاستعدادات كانت جارية منذ فترة. وبيّنت الصحيفة أنه من خلال عمليات القوات المسلحة اليمنية يتضح أن تحركهم مصمم لرفع الحصار عنهم وتجنب تصعيد إقليمي. كما بيّنت أن الهجمات التي استهدفت منشآت وناقلات سعودية عززت المخاوف من اضطراب أسواق النفط العالمية وارتفاع الأسعار. من جهتها جددت الجاردن البريطانية تأكيدها عدم وجود حل عسكري لوقف حصار اليمن على الملاحة البحرية السعودية، داعية إلى تسوية سياسية عبر الحوار.
0: منذ العام 2015 يقبع مطار صنعاء الدولي تحت عدوان وحصار سعودي، ولا يزال. في هذا التقرير تكشف المسيرة عن مفارقة صادمة بالأرقام والمعلومات عن حركة المطار تحت العدوان والحصار طيلة 12 عاما مقارنة بما قبل ذلك، حركة لا تشكل سوى ما نسبته 4% من حركة المطار الطبيعية قبل العدوان والحصار. تفاصيل في سياق هذا التقرير.
4: منذ العام 2015 وحتى يومنا هذا يقبع مطار صنعاء الدولية تحت عدوان هم

0: الانحصار شركة واحدة فقط وهي اليمنية. وبشأن أعداد المسافرين عبر مطار صنعاء الدولي، قبل العدوان كان يغادر ويصل في اليوم الواحد أكثر من 7,000 مسافر. هذا الرقم انعدم تماما بعد العدوان، وخلال فترة خفض التصعيد سجل 138 مسافر فقط شهريا. قبل العدوان وصلت أعداد المسافرين إلى 222,400 مسافر، وخلال فترة خفض التصعيد 4,200 مسافر فقط. في العام الواحد وصل عدد المسافرين ما قبل العدوان إلى 2,000,000 وما يزيد عن 600,000 مسافر، مقارنة ب 50,000 مسافر فقط خلال فترة خفض التصعيد. وبشأن أعداد الرحلات التجارية، شهريا وصلت الرحلات إلى 4,000 رحلة قبل العدوان، مقارنة ب 149 رحلة شهرية بعد العدوان. أما سنويا فكان يسجل مطار صنعاء الدولي أكثر من 50,400 رحلة سنوية، أمام 1,686 رحلة سنوية فقط بعد العدوان. وخلاصة ما سبق أن حركة مطار صنعاء الدولي خلال 12 عاما من العدوان والحصار لا تشكل سوى ما نسبته 2-3% من حركة المطار الطبيعية قبل العدوان والحصار، وهذا يؤكد مدى حجم الاستهداف الممنهج الذي تعرض له المطار من قبل العدو، وإصراره على إخراج هذه المنشأة الخدمية الهامة عن خدمة اليمنيين.
1: عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية مؤتمرا صحفيا وقف خلاله على تداعيات وآثار العدوان والحصار على اليمن، واستعرض جانبا من حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الاستهداف المباشر والحصار الجائر ونهب ثروات اليمن الغازية والنفطية.
2: مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية وقف خلاله على توضيح تداعيات وآثار العدوان والحصار على اليمن، استعرض جانبا من حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الاستهداف المباشر والحصار الجائر ونهب ثروات اليمن الغازية والنفطية.
3: بلغ إجمالي الضحايا المباشرين للعدوان جراء القصف المباشر بالقنابل العنقودية والصواريخ والغارات الجوية أكثر من 61,010 مدنيا. توفي 4,000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحادة الوخيم. إجمالي الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز تجاوزت 123 مليار دولار. إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي تجاوزت 111 مليار دولار. حجم الخسائر المباشرة في قطاع الثروة الحيوانية التي بلغت حوالي 370,294,000 دولار،
4: رغم يقارب من 125,000 أيضا ماتوا من المرضى لم يستطيعوا الذهاب أو الخروج إلى خارج اليمن لتلقي العلاج المناسب. واليوم معنا ما يقارب من 1,400,000 مريض بحاجة إلى سفر عاجلا إلى الخارج لتلقي العلاج، وإلا لأصبحوا مرشحين للموت في أي لحظة.
2: المؤتمر الصحفي لمركز عين الإنسانية ألقى خلاله القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان كلمة أكد فيها بأن ملفات العدوان الموثقة بالأدلة والوقائع والأرقام تعد الخطوة الأولى في تثبيت المسؤولية القانونية لصون حقوق الضحايا وتهيئة الأرضية اللازمة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن.
5: ونعدكم بأننا سنعمل جاهدين بالتنسيق مع الجهات القضائية والحقوقية والوطنية المختصة على دعم الجهود الرامية إلى توثيق الجرائم بصورة مهنية وإعداد الملفات القانونية وحفظ الأدلة ومتابعة مسارات المساءلة أمام الجهات القضائية المختصة الوطنية منها والدولية. كما نؤكد في هذا المقام أن العدالة حق أصيل لكل شهيد وجريح وأسير ومتضرر، ولكل طفل فقد أسرته، ولكل أم فقدت أبنائها، ولكل أسرة هدم منزلها.
6: إن الجمهورية اليمنية وشعبها العظيم الحق الأصيل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة والمكفولة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقر بالحق الطبيعي للدول الدفاع عن النفس لمواجهة أي اعتداء مسلح. إن استمرار العدوان والحصار واستهداف الموانئ والمطارات وفي مقدمتها مطار صنعاء وميناء الحديدة يمنح الشعب اليمني ودولة الحق القانونية والسياسية والأخلاقية الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات والخيارات الاستراتيجية اللازمة والرد بالمعاملة بالمثل لرفع الحصار وردع العدوان.
2: جهود حقوقية وقانونية متواصلة في سبيل حفظ حقوق الشعب اليمني ووضع ملفات العدو السعودي أمام المساءلة القانونية في مختلف المحافل الدولية. من العاصمة صنعاء، سمير المترغب، المسيرة.
1: احتشدت قبائل مديريه السفال بمحافظة تب في لقاء قبلي مسلح تأكيدا على الجهوزية لمواجهة التحديات وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات والقرارات.

0: موقف كبلي يجسد حالة الاستنفار والالتفاف الشعبي. احتشد أحرار وكبائل مديرية ذي السفال بمحافظة أب في لقاء كبلي مسلح، مؤكدين حضور القبيلة في كل الميادين ومجددين العهد بالمضي في مواجهة العدوان والحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.
1: نقول للنظام السعودي لقد صبرنا عليكم أكثر من 12 عام، ولكن اليوم لن نصبر عليكم، وسنقابل الحصار بالحصار والمطار بالمطار، وسننتقم لشهدائنا الذي قتلوا على مدى 12 عام.
2: إننا لن نسمح بالتعدي على حقوقنا ومقدرات شعبنا من جانب العدو المتغطرس السعودي أحد أدوات أمريكا وإسرائيل.
1: نقول للنظام السعودي اسمع من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء القبائل ومن هؤلاء المشايخ الذين خرجوا بأسلحتهم وعدتهم وعتادهم في سبيل الله، ما عليك إلا أن تخضع وتفك الحصار.
0: الحشود القبلية عكست مستوى الجهوزية والاستعداد، فيما بعث المشاركون رسائل الدعم والإسناد للقوات المسلحة، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد لاتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات لمواجهة العدوان وكسر الحصار وحماية سيادة الوطن واستقلاله.
3: إن اليمن ليست اليمن حق أمس، يمن اليوم، احنا في يمن، والسيد قد وجه برسالة معينة، المطار بالمطار والحصار بالحصار ولمن بينا، والرسالة حقنا قد وصلت على أن اليمن لا يمكن أن تتراجع مهما كانت الأمور، وستقاتل.
4: صحيح أن احنا نفسنا طويل وصبرنا كثير، لكن الصبر له حدود. 12 سنة قد احنا خلاص يعني نزحف يعني بأرجلنا، ما عادش إلا بكذا، بحيث أن احنا ننال استقلال اليمن وحرية اليمن.
3: لن نصبر بعد هذه الفترة الطويلة، ونحن مستعدون للقتال، وأيضا القبائل اليمنية كلها تساند القوات المسلحة في فك الحصار.
2: أن الشعب اليمني متفق على يد رجل واحد، مستعد للجهاد، مستعد للقتال حتى تحرير آخر شبر من أراضي اليمن.
5: الشعب اليمني شعب حر وكريم وعزيز، وليس من يبتاع بالدينار وبالدرهم وبالريال. إننا معك إن شاء الله في سبيل تحرير هذا البلد واستعادة حقوقه وكرامته بإذن الله تعالى.
6: إن سياسة التجويع والإفقار هي بحق أم المعارك، ونحن ندعو هنا إلى رفع الحصار، وإلا إذا لم يتم فسيفك هذا الحصار بالقوة.
7: ارفع حصاركم عنا، نحن جميعا يد واحدة ضد أي عدوان على بلادنا.
0: قبائل ذي السفال خلال لقائها المسلح أكدت أن كل محاولات كسر إرادة اليمنيين ستبوء بالفشل بعون الله، مجددة استعدادها لمواصلة الإسناد حتى انتزاع الحقوق وصون سيادة الوطن وأمنه واستقراره. من مديرية ذي السفال بمحافظة أب عبدالواسع الهتار، المسيرة.
8: عقدت وزارة الثقافة والسياحة لقاء موسعا للثقافيين والفنانين والممثلين والنخب الثقافية في إطار التعبئة والإسناد لمعركة إنهاء العدوان والحصار.
9: تحت شعار يمن الأحرار ينهي العدوان والحصار ويستعيد الثروة والقرار، وزارة الثقافة والسياحة حشدت المواهب والثقافة إلى لقاء موسع وقف أمام تطورات المرحلة ودور النخب المختلفة في التوعية ومواجهة العدوان والحصار.
10: أنا في مرحلة تحديد مصير، الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء والموانئ بالموانئ هي مسألة حسم للشعب اليمني وما يعاني. كم شهداء ضحوا بأرواحهم تضحية لهذه الأمة ومقارعة لجبابرة الظلم أمريكا وإسرائيل وآل سلول.
11: فلن ننتظر حتى يرد هذا الوطن مخيم الجائعين، لا بد أن يكون لنا موقف، لا بد أن تكون لنا كلمة، لا بد أن يكون لنا مشهد. نوسع رقعة الأعمال الفنية الخاصة برفض السياسيين في المفاوضات والمجاهدين في الجبهات والمواطنين كلا في مكانه.
12: شاهدت التلفزيون والله يبكي، شفت مادة مشي جديدة علي من بداية الحرب والمعارك.
13: بسبب ما عملوه لنا من حصار.
14: لو يتنكر لهذا الخناق المفروض على شعبنا إلا أن رسالتنا كإعلاميين هي أيش؟ توضيح هذه الأكاذيب، توضيح الأكاذيب وتوضيح من يحاصرنا وكيف يحاصرنا ولماذا يحاصرنا، ونقولها لكم ونقولها للعالم بكل قوة ووضوح أننا اليوم ونزولا عن عدة توجيهات قيادتنا السياسية ممثلة بقائدنا وسيدنا مولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وأيضا بتعليمات الله سبحانه وتعالى أننا مستعدون.

0: بيان اللقاء الموسع بارك العمليات النوعية للقوات المسلحة في ضرب العمق السعودي ردا على عدوانه واستمراره في كبره وحصاره، داعيا إلى العمل المتكامل لإسناد معركة اليمن في انتزاع الحق وطرد الاحتلال.
1: نبارك القرار الذي اتخذته القيادة الثورية والسياسية وتنفذه القوات المسلحة بناء على التفويض الشعبي المليوني والمتمثل في حظر البلاحة على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. اثنين، نؤكد أن هذه المعادلة خطوة جادة ومجدية وشجاعة، وأن اليمن قيادة وجيشا وشعبا لن يتوانى في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب اليمني العظيم. نبارك العمليات النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة في التصدي لمحاولات كسر الحصار في البحر الأحمر، وكذلك نؤيد الخطوات التصعيدية المتمثلة في ضرب العمق السعودي.
0: الجبهة الثقافية لا تختلف عن جبهة النار والبارود، المرحلة حاسمة ولم يعد هناك مساحة للرمادية والحياد، وعلى العدو أن يدرك حجم المستنقع الذي وقع فيه والقادم أعظم. محمد الجبلي، المسيرة.

0: تراجع في الموقف الإيراني رسالة واضحة من طهران في خضم معركة سيادية تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والدبلوماسية ومسارات التفاوض.
1: في معركة الإرادات وصراع الروايات يبقى مضيق هرمز العنوان الأكثر اشتعالا للمرحلة. تتكسر رهانات واشنطن على صخور الواقع، فالمسارات التي خلقتها واشنطن أمام السفن تحولت إلى ممرات محفوفة بالفناء، لغة عسكرية تتلاطم أمواجها وتصطدم بنبرة سياسية ترفض تحديد واشنطن لزمان ومدة الحرب مع استمرار المفاوضات.
2: لقد علقنا التزامنا بتعهدات مذكرة التفاهم ردا على الانتهاكات الأمريكية. ما يحدد النهاية هو مصالحنا الوطنية، ولن نسمح بأن تكون واشنطن هي من يحدد زمن الحرب والسلم. الوسطاء يواصلون نقل الرسائل، ولقد أجرينا مباحثات مع سلطنة عمان لإدارة العبور من مضيق هرمز مع مراعاة سيادة كلا البلدين.
1: لن تتراجع إيران أمام استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولن تتهاون في الذود عن حياض الوطن ومبادئ الثورة. موقف دبلوماسي صلب يواجه محاولات الالتفاف الأمريكية بعدما انتهكت واشنطن مذكرة التفاهم وتحاول جعل إيران رهينة ألاعيبها.
3: بعد تنصر أمريكا من مذكرة التفاهم تؤكد إيران أنها لا تريد أن تصبح أسيرة للمهل الزمنية التي تسعى من خلالها واشنطن إلى تسليح نفسها وخفض أسعار الطاقة، ولهذا سيبقى هرمز مغلقا والعين يقظة حتى تحفظ طهران سيادتها وحقوقها.
1: ترفع طهران منسوب التحدي إلى أقصاه، تلوح بجهوزية لجميع السيناريوهات ورد كاسح، فالمعركة لم تعد محصورة بفصول الجغرافيا.
4: في جعبة إيران العديد من الأوراق الاقتصادية والعسكرية المؤثرة، ما يمنحها قدرة على المناورة ويعزز موقعها التفاوضي ويظهر استعدادها لجولة جديدة من النزال. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: لقاء مرتقب بين مجرمي الحرب نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، وعلى طاولة اللقاء فشل مستمر في العدوان على إيران. في المقابل أجرت إيران وعمان مفاوضات إيجابية حول آلية العبور في مضيق هرمز، وتستعد طهران لمواجهة أي تصعيد محتمل.
5: مجرم الحرب نتنياهو إلى واشنطن، لقاء وسط جدل يحيط بالفشل الأمريكي الإسرائيلي في إيران. الدعاية التي اعتمد عليها ترامب ونتنياهو لا تستطيع أن تمر طالما السفن عالقة في هرمز. ملف التطبيع مادة استعراض تستند إلى إيهام الداخل الأمريكي والإسرائيلي والرأي العام بوجود تحول في الشرق الأوسط. تحدث نتنياهو عنه قبيل صعوده سلم الطائرة، ويتحدث عنه ترامب مرارا. في الأزمة التي علق فيها الطرفان لا يعني ذلك شيئا. الأنظار إلى هرمز حيث يستمر الفشل الأمريكي. هدوء التصعيد بعد 13 يوما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية من المواجهات المتبادلة متروك لتكهنات، ومترك ذلك للتسريبات على أن العنوان موحد، وهو أن واشنطن وإدارة البيت الأبيض قد منيت بهزيمة جديدة إذ لم تحصل على إنجاز. تحكم إيران سيطرتها على هرمز، وأظهرت عزما قويا في منع مسار بحري جنوبي اعتقد ترامب أنه سينجح، تحايلا على البند الخامس من مذكرة التفاهم يقر بحق إيران في إدارة العبور. أجج الهدوء خلال الأيام الماضية تسريبات بشأن نصائح عسكرية لترامب بالبحث عن خيارات بديلة لاستمرار تبادل النيران مع إيران، وما خوف من نقص في التذخير وصواريخ الاعتراف. في طهران شكوك واستعداد للتصعيد أو حتى للحرب الشاملة. التقدير الإيراني لا يثق بالمنشور أمريكيا، بما في ذلك ما له علاقة بالإشارة إلى وجود تراجع أمريكي أو أسباب تضع احتمالات عودة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بعيدة. لكن إيران في المقابل مستعدة أكثر من أي وقت مضى. على المسار الدبلوماسي، المفاوضات الإيرانية العمانية في طهران بشأن آلية العبور في مضيق هرمز كانت إيجابية بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية. تعيد إيران التذكير بأن الممرات الآمنة هي تلك التي تحددها للعبور، وتعيد التحذير من المخالفات الخطرة، وثمة يقين ثابت أن هرمز ليس على حالة ما قبل الحرب. تلك العقدة التي لا تفارق ترامب. يخفف الرئيس الأمريكي احتقانه بنشر صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره يسيطر على هرمز ويقود سفن العالقة.
0: زعمت الولايات المتحدة إيقاف عدوانها على إيران لأسباب ربطتها الصحافة الأمريكية باستنزاف غير مسبوق لمخزونات الاعتراضات والذخائر الدقيقة، فيما تتصاعد في واشنطن أصوات من الحزبين تعارض الحرب العبثية التي أضعفت جاهزية بلادهم لصراعات مقبلة، ويرفضها أكثر من 70% من الأمريكيين وفق استطلاعات الرأي.
6: واشنطن تزعم تعليق ضرباتها العدوانية على إيران، وأن فاد الذخائر دخل في صلب القرار. فعدا عن عدم تحقيق الأهداف، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تناقص مخزون اعتراضات بيتريوت كان عاملا محوريا في إرجاء ترامب تصعيدا أوسع. وفي نفس السياق نقل أكسيس أن قائد القيادة المركزية أوصى بوقف الضربات بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها. كما أبلغ المستشارون ترامب وفقا لرويترز أن الأهداف تنفذ والترسانة تستنزف. وشكك مسؤولون أمريكيون بأن استئناف العمليات العدوانية سيعيد طهران إلى التفاوض. وبالأرقام، أوردت ABC نيوز أن الجيش الأمريكي استهلك نحو ثلث ذخائره الدقيقة ومعظم اعتراضاته، فقد استخدم ما قد يصل إلى 290 من أصل 360 صاروخ ثاد باستنزاف يصل إلى 80%، وأكثر من نصف صواريخ SM-3، وما قد يصل إلى 1430 من أصل 2330 صاروخ بيتريوت، بما يفوق 60% من المخزون بكلفة تفوق $4 ملايين للصاروخ الواحد. الأصعب على القوات الأمريكية أن التعويض متعذر، مع الحاجة لسنوات لإعادة البناء وفق CNN. وكان وزير الحرب الأمريكي قد طلب $67 مليار إضافية فوق موازنة $1.5 تريليون مقرًا بنقص حرج في الذخائر. غير أن واشنطن تعتبر الكشف عن أرقام المخزون تهديداً للأمن القومي بحسب وول ستريت جورنال، ما قد يؤثر على صراعات مستقبلية. وكانت التقارير قد كشفت سحب البنتاغون اعتراضات مخصصة أصلاً للمحيطين الهندي والهادئ نحو المنطقة، حيث كشفت واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أطلقت دفاعاً عن كيان العدو اعتراضات تفوق ما أطلقه العدو نفسه. وبالتوازي كشفت NBC أن الأمريكيين باتوا ينتقون ما يعترضونه، ما يؤكد أن أولوية الحماية هي للعدو الذي تموله أمريكا لا لدول الخليج التي استضافت القواعد وتعهدت باستثمارات تريليونية. سياسيا ينتقد المسؤولون الأمريكيون العدوان على إيران ومآلاته وتصديعه لصورة بلادهم وجاهزيتها التي هشمت فقط لتأمين مطامع العدو.
7: لم تكن هناك استراتيجية واضحة في أي وقت. لم يكن ينبغي لنا أن ننخرط في هذه الحرب العبثية من الأساس، ويجب أن نضع لها حدا الآن. لقد استنزفنا صواريخنا الاعتراضية والتي تعد ضرورية بطبيعة الحال لحماية القوات الأمريكية، ونحن نستنزف هذه الصواريخ يوما بعد يوم، رغم أننا قد نواجه تواجه نزاعات أخرى محتملة في أنحاء مختلفة من العالم.
8: لقد استخدمنا كميات هائلة من الذخائر. لقد كانت هذه الحرب كارثة، كارثة على الشعب الأمريكي. ففي وقت كان الأمريكيون يعانون فيه بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم قدرتهم على تحمل أعباء حياتهم، أدخلهم هذا الرئيس في هذه الحرب لتواصل التكاليف بعدها الارتفاع بشكل حاد ومتسارع.
6: أما شعبياً، تظهر استطلاعات الرأي معارضة 68% من الأمريكيين العدوان على إيران. فالعدوان وفقاً لمحللين توقفت ضرباته بعد الإقرار ببلوغ حدود جدواها ونفاد مخزونات الأسلحة الدقيقة والدفاعات الجوية.
0: أكدت أوساط العدو الإسرائيلي أن مسار التصعيد مع إيران بات مرتبطاً بقيود عسكرية وسياسية تتجاوز قرار المواجهة، في ظل تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وتصاعد المخاوف من كلفة الحرب.
9: عكست تعليقات أوساط العدو المؤشرات التي تتزايد داخل الولايات المتحدة وكيان العدو على أن الاعتبارات العسكرية لم تعد وحدها تحكم قرار التصعيد مع إيران، في ظل نقاش متصاعد بشأن جاهزية منظومات الاعتراض الأمريكية وتراجع مخزون صواريخ الباتريوت وحرص ترامب على تجميد عمليات عسكرية قد تفرض كلفة مرتفعة على الجيش الأمريكي.
7: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق 3 أهداف متوازية تتمثل في مواجهة إيران وتجنب الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية ومنع التداعيات الاقتصادية للحرب. لكن انخفاض إنتاج الصواريخ الاعتراضية خلال السنوات الماضية، ولا سيما منظومات ثاد وSM-3، جعل مخزون الذخائر عاملا مؤثرا في القرار العسكري، بعدما تحول من تحدي لوجستي إلى معضلة استراتيجية تفرض قيودا على خيارات واشنطن.
10: ترامب كان يدرس تنفيذ هجوم أوسع ضد إيران، إلا أن تقديرات القيادة العسكرية الأمريكية بشأن اقتراب مخزون الصواريخ الاعتراضية من حدوده دفعته إلى تأجيل القرار ومنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، في ظل قناعة متزايدة بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تجديد الحرب.
9: في موازاة ذلك، أكدت أوساط العدو أن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو إلى واشنطن تجري وسط حديث عن ضغوط أمريكية تتعلق بمستقبل العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، وتأتي في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع حسابات الميدان، بما يعكس سعيا أمريكيا لاحتواء التصعيد مقابل تمسك كيان العدو بمواقفه الأمنية.
8: الإدارة الأمريكية تطالب إسرائيل بانسحابات واسعة من غزة ولبنان وسوريا، فيما يستعد نتنياهو لبحث هذه المطالب خلال زيارته إلى واشنطن مع إبداء رفضه لها، كما أن استمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المناطق يعتمد إلى حد كبير على الغطاء الأمريكي، وهو ما يثير تساؤلات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حجم الدعم الذي ستواصل واشنطن تقديمه في المرحلة المقبلة.
11: زيارة نتنياهو إلى واشنطن قد تكون مؤشرا على تهدئة محدودة لا إلى اتفاق شامل، فالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة عبر الوسطاء بالتوازي مع مسارات تفاوض أخرى تتعلق بمضيق هرمز والمصالح الاقتصادية المرتبطة به. وفي المجمل يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أكثر إدراكا لحدود القوة الأمريكية، وهو ما ينعكس على طريقة تعامله مع التصعيد في المنطقة.
9: في المحصلة، شددت أوساط العدو أن المشهد الإقليمي لم يعد يتأثر بالاعتبارات العسكرية وحدها، بل بات يرتبط أيضا بحدود القدرات الأمريكية ومستوى الجاهزية الدفاعية. وتبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على خيارات عدة، وذلك مرهون بسلوك واشنطن وتل أبيب ومن لف لفهم.
0: في لبنان، يواصل جيش العدو الصهيوني انتهاكاته واعتداءاته عبر القصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة ونسف المزيد من المنازل. أكدت مصادر لبنانية أن محلقة صهيونية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، في حين نفذ جيش العدو تفجيرات في بلدتي الطيري وحدث بقضاب تجبيل. والليلة الماضية نفذ جيش العدو تفجيرا في بلدة رشاف. أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن عز الدين أعلن أن الحكومة اللبنانية ضيعت الأولويات والثوابت الوطنية معتبرا أن اتفاق الإطار أتاح للعدو الإسرائيلي البقاء في الأراضي اللبنانية ومتهما السلطة بعدم الدفاع عن الحقوق الوطنية. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي لشهيد في بلدة صريف جنوبي لبنان قال عز الدين إن اتفاق الإطار قد منح العدو غطاء للاستمرار في احتلال الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الرئيس عون لم يطالب خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بانسحاب الجيش الصهيوني، بل جرى الحديث عن إعادة انتشار وتموضع، ورأى أن الهدف الأساسي للمشروع الأمريكي والإسرائيلي هو إنهاء دور المقاومة وإلغاء حضور حزب الله السياسي وصولا إلى إضعاف المكون الشيعي في لبنان، معتبرا أن السلطة السياسية الحالية تنفذ هذه الرؤية. وأشار إلى أن ما يجري في سوريا يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذرائع للاعتداء، مستشهدا بالاعتداءات التي استهدفت الأراضي السورية بعد سقوط النظام السابق رغم التزام دمشق باتفاق الهدنة لعقود. وأكد أن المقاومة ستبقى السلوك اليومي في مواجهة المشروع الإسرائيلي، مشيدا بصمود إيران في مواجهة الضغوط، ومعتبرا أنها أفشلت الأهداف الأمريكية ورسخت موقعها كقوة إقليمية. بينما تتغنى السلطة اللبنانية بمسار تفاوضي تروج له على أنه أقل الطرق كلفة تدفع القرى الجنوبية الفاتورة الأكسى والأغلى من دماء أبنائها وركام منازلها، عمليات نسف وتدمير ممنهجة تحول أحياء بكاملها إلى مجرد ركام في سياسة أراض محروقة وجريمة حرب موصوفة تفضح عقم الرهان على اتفاق الإطار والتنازلات السياسية أمام العدو.
12: هكذا تتحول أحياء بكاملها في القرى الجنوبية إلى مجرد ركام، عملية نسف وتدمير ممنهجة ينفذها العدو الصهيوني في القرى الجنوبية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. يحدث ذلك على أعين السلطة اللبنانية التي تتغنى بالمسار التفاوضي وتدعي أنه أقل الطرق كلفة، بينما يدفع الجنوب الكلفة الأعلى والأقصى دمارا وخرابا. واقع ميداني يؤكد تجاهل العدو التام لما يسمى باتفاق الإطار وكل ما قدمته السلطة من تنازلات.
13: حتى العدو الصهيوني عم يجرف المباني الصحية والمباني التربوية والمباني الاجتماعية والمباني الزراعية. نتأموا منها لمدينة بن جبال لأنه هي كانت بالأساس من سنة 48 لهلأ بن جبال هي مقاومة، وكانت واقفة مع المقاومين الأحرار وما زالت، وإن شاء الله نرجع على بلدنا ونرجع ونعمل أحسن ما كانت إن شاء الله.
12: عسكريا وقانونيا ما يشهده الجنوب هو سياسة أرض محروقة وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، جريمة تثبت أن العدو يضرب بعرض الحائط كل المواثيق مستغلا غطاء المفاوضات لتمرير مخططاته دون رادع. وهنا يبرز السؤال الأساس، ما الذي يريده العدو من هذا المحو الممنهج للجغرافيا؟
14: التدمير الواسع لا يعني بالضرورة أن توغلاً برياً كبيراً أصبح حتمياً. بتقديري الهدف الأرجح يعني هنا هو خلق واقع ميداني جديد على الحدود، يعني قرى مدمرة، سكان مهجرون، وبنية تحتية غير قابلة للحياة، بما يمكن يعني أن يحول المنطقة عملياً إلى حزام أمني فارغ.
12: بين حبر اتفاق الإطار وركام المنازل المنسوفة تتهاوى أوهام الرهان على التنازلات السياسية، فمن وسط هذا الدمار تثبت الحقيقة الميدانية أن العدو لا يفهم لغة الورق بل يستغل التفاوض ليكمل سياسته العدوانية.
15: في القرى الأمامية تتجاوز عمليات النسف والتدمير مجرد استهداف المنازل، إنها سياسة لتغيير المعالم لكنها أبداً لن تنجح في تغيير الانتماء الأصيل لتلك القرى. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين منذ صباح اليوم. مصادر في غزة أفادت باستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مسير للعدو دراجة نارية في مدينة جباليا، واستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف مسير لمواطنين جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. الدفاع المدني في غزة أكد انتشال جثامين 99 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كان قد استهدفها العدو خلال عدوانه على غزة. وأفاد اتحاد لجان الصيادين في غزة بإصابة 3 صيادين بنيران مسيرة للعدو أثناء عملهم قبالة ميناء غزة. وأفاد مصدر طبي في الضفة المحتلة بوفاة جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز العدو الإسرائيلي سيارة إسعاف على حاجز عرتا جنوبي نابلس مع تصاعد حملة الاقتحامات والاعتقالات التي طالت 33 بينهم امرأة. مصادر في الضفة أفادت بإصابة مصير نتيجة هجوم مغتصبين الصهاينة على أطراف قرية بيت دجان في نابلس، كما أجبرت قوة العدو شقيقين على هدم منزليهما في حي الشياح ببلدة سلوهم في القدس المحتلة. وسجل اعتقال شاب من ضاحية أكتابة قضاة الكرم واثنين أحدهما أسير محرر من بلدة كفر قدوم وحي النقار في قلقيلية، وثلاثة من مخيم بلاطة شرق نابلس ورابع من قرية صيرة الشمالية. كما تم اعتقال والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من قرية تل جنوب غرب نابلس، ومن بلدة دير الغصون تم اعتقال خمسة بينهم زوجة أسير. وأغلقت قوات العدو طريق نابلس جنين تمهيدا لعمليات هدم، كما نفذت عمليات هدم في بلدة نعلين غرب رمل. أطلق وزير مالية العدو المجرم سموتريتش حملته الانتخابية رسميا من مدينة القدس مستعرضا الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. وتوعد المجرم سموتريتش خلال مؤتمر إطلاق الحملة بفرض السيطرة الكاملة وتوسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، مشددا على السعي نحو إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل نهائي وفرض السيادة الصهيونية. وتأتي هذه التصريحات في إطار صراع الانتخابات البرلمانية المقبلة لانتخاب أعضاء الكنيست 26، حيث تسعى الأحزاب اليمينية إلى تثبيت حضورها السياسي وتجييش القواعد الانتخابية المستوطنة قبل موعد الاقتراع المرتقب. أكد البيان الختامي للملتقى العالمي لأنصار فلسطين مؤتمر نداء الأقصى إدانة جميع أشكال العدوان والاحتلال والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعم حق المشروع في الحرية والكرامة، وانطلاقا من المناقشات العلمية والفكرية التي شهدتها جلسات المؤتمر في مدينة النجف الأشرف السبت والأحد. أكد المشاركون أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة وإحدى أبرز قضايا العدالة الإنسانية، وأن نصرتها تمثل مسؤولية أخلاقية ودينية وإنسانية مشتركة تقع على عاتق جميع أحرار العالم. ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة علمية وإعلامية متخصصة تتولى إعداد خطط عملية ومشروعات تنفيذية تسهم في تطوير أدوات الخطاب الإعلامي الفلسطيني والانتقال من ردود الأفعال إلى المبادرة وصناعة المحتوى المؤثر بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي في العالم. قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة في واقعة إطلاق نار أمس خلال مهرجان لطعام في وسط المدينة، مضيفة أنه جرى احتجاز مشتبه به. وذكر تيرون ديفيس مساعد قائد شرطة سياتل في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء الأحد أن الشرطة تعتقد أن هناك مشتبه به ثانيا متورطا في الواقعة، وأن عناصر الشرطة تجري عمليات للبحثان. وكانت وسائل الإعلام المحلية أفادت في وقت سابق بأن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون، وقال إن أحد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى
لقي حتفه متأثرا بجراحه ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 3. في سوريا توغلت قوى صهيونية في قرية ترنجة بريف القريطرة الشمالي برفقة عدد من آليتها العسكرية في إطار سلسلة التوغلات المتكررة التي تشهدها مناطق الجنوب السوري المحتل. وافادت مصادر سورية بأن القوى المعادية دهمت عدد من المنازل وفتشت قبل أن تعتقل شخصا وتنقله إلى داخل الأراضي المحتلة ثم تنسحب من المنطقة. وتوغلت قوى أخرى بعدة آليات عسكرية من ثكنة الجزيرة إلى قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة القنيطرة، وتمركزت على الطريق الواصل بينهما، بينما تعرضت قرية العارضة بريف درعا لحملة دعم وتفتيش لمنازل عدة. ووسط الاستباحة الصهيونية خرج زعيم الجماعات المسلحة الحاكمة لسوريا المدعو الجولاني بتصريح قال فيه إنه يتجنب التصعيد مع إسرائيل ويعمل على التوصل إلى اتفاق أمني معه. ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ae في أمان.

نقص الاكسجين عانى من معاناه بسبب نقص العلاجات، فعلا عانى بسبب نقص العلاجات وما وصل للحاله هذه الا بسبب ما الحصار.

حبال الإرساء لسفن الحاويات في ميناء الحديدة مجيدة، ومرابطها خالية في الشريان الحيوي الأهم لليمن. لقد مضت 3 سنوات من استقبال الميناء لسفن الحاويات قبيل أن ينقلب العدو السعودي على اتفاق خفض التصعيد ويعمل على تصفية وتعطيل الشحن بالحاويات إلى الميناء في زمن ثورة الشحن البحري بها وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبرها. الاستدارة السعودية نحو محاصرة واردات اليمن من البضائع والسلح عبر وسيلة نقلها الأمثل استأنفت مسارات متشعبة ركزت منذ البدء على استهداف المرفق الأهم في الميناء منذ دمرت السعودية بقيادة أمريكية الرافعات العاملة في الميناء في عام العدوان الأول بهدف إسقاط الثقة في أواسط النقل البحري ومنع خطوط نقل الحاويات من تسيير السفن إلى الميناء. وكل البيانات توثق تلاشي حركة التفريغ والمداولة للحاويات بشكل كامل منذ يوليو 2023، والمعلومات الرسمية تبين أن هذه العدوانية السعودية المفرطة مرت بمراحل عدة قبل أن تصل إلى ذروتها وتشل نشاط ميناء اليمنيين الأهم الذي سبق له استقبال أكثر من 300,000 حاوية في العام الواحد. وهذا الحصار السعودي القاتل والواضح والمعلن والمتباهى به يمنع وصول 3 ملايين طن من بضائع الحاويات سنويا. لقد عطل المحاصرون 8 من أكبر خطوط نقل الحاويات عالميا عن توجيه السفن إلى ميناء الحديدة أكبر موانئ البضائع في اليمن، وذلك تحت ضغط التأخيرات غير المتوقعة والمكلفة وغير المبررة. ومظاهر الحصار إلى ذلك كثيرة، وهي في هذا السياق تروي أن سفينة انتظرت 396 يوما ما أدى إلى تراكم مصروفات وقود وتبريد بلغت أكثر من 5 ملايين دولار. وسبق وأكدت الأمم المتحدة أن تحالف الحصار يستغرق في المتوسط 10 أيام لمنح السفن تصاريح عبور نحو الحديدة، وهذا للحالات التي لا يتم تأخيرها فقط. وتحت الحصار السعودي المميت لم يستقبل ميناء الحديدة سفينة تحمل أدوية قط لنحو 12 عاما، وحين حاولت بعضها العبور جرى تعطيلها لشهور في أحسن الأحوال، وتعرضت أثناء ذلك للتلف أو انتهت صلاحيتها برعاية المملكة وتحت مظلتها، وفي حالات أخرى بعناية مالية سعودية لدرجة يصعب معها تقدير الآثار التراكمية التجارية والإنسانية للحصار المفروض على اليمن. تزاحم هذه المظاهر والشواهد يجلي للعالم أن العدوانية السعودية صممت كل شيء بما يضمن عدم حصول الشعب اليمني على ما يحتاج إليه من إمدادات بشكل طبيعي، فكان لذلك ثمن باهظ على الصعيد الإنساني، وهو ما تطلبه مملكة قرن الشيطان، كما تنتظر حصد نتائج أقصى مستويات ضغوطها لرفع كلف المعيشة وتوفير البيئة المناسبة لازدهار الجوع والمرض والبطالة.

0: احنا واما اللي احنا يعني في محلك القطن هذا الان يعني تقفل.
1: العمال اللي كان يحتوي المحلق على 120 موظف، اما الان كل موظف كم يتبعه من اسره؟

0: Houthis are seizing control of Yemen, threatening the strategic straits at the mouth of the Red Sea.
1: And we have talked about the possible options of using force with the United States for many months.
2: בתימן, מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיה.
0: No matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel.
2: הציר איראן, לוזאן, תימן מסוכן מאוד לאנושות וצריך לעצור אותו.
1: The Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
3: قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي.
4: Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen.
5: إنما يقوم به التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. هو واجب ديني.
1: The United States support for those coalition efforts, including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
6: فوجب عليهم شرعا واجب شرعي لو لم يقوموا به أنهم أثموا لم ينفذوا أمر الله لأن هذا التحالف هو بأمر الله.
7: القاعدة في جزيرة العرب تقاتل هنا لتوسيع نفوذها في البلاد.
8: على الشريعة مش الكويت.
9: وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوف.
10: والله جاعش جاعش. والله أخف من جاعش.
9: في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن.
11: حاربوا مع بعض ضد الحوثيين.
12: أكيد أكيد من جبهة بالنسبة للجبهة نحن مع بعض.
13: قيادة اللواء الثالث عمالقة وكان الحكم بحكم الله ثم قوة التحالف.
14: سكان اليمن كم؟ 25 مليون. يموت 24 مليون.
15: وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف.
0: Thank you for taking such a strong stand for Israel and the Jewish people. It comes from the heart of all of us.
16: أنا مريض بمرض سرطان ونشي نخرج الخارج مطار صنعاء مغلق نطالب الأمم المتحدة أن يفتحوا مطار صنعاء.
17: إن الظلم الواقع علينا هو عار على كل من يدعي قيم الحرية وقيم الإنسانية والمساواة. نجدد دعواتنا اليوم وكل يوم بأننا نريد فقط أبسط حقوقنا في الحياة. لا نريد المستحيل، نريد فقط أن تفتحوا أبواب الأمل والنجاة مما نحن فيه من غبن.
18: هناك نماذج للحالات المرضية تم استقدامهم إلى مطار صنعاء الدولي لإطلاع المبعوث على الحالات المرضية من أرض الواقع.

0: اتالم جدا يعني، ما عادش كنت انوم نهائيا، علاجات يوميا.
1: وما في شيء الا مركز واحد في اليمن كله، هذا هو المركز.

0: يتعرض الأنسولين للحرارة فبيقل مفعوله. طيب. هذه مصيبة يعني لنا نعاني لها بها يعني من أكثر من 6 سنوات من بداية العدوى.
1: أصلا المواطن هذا قد متعود إنه يصرف لهم مجانا، ما فيش عنده قدرة يشتريه. والوكالة طبعا الوكيل ما عاد يشتري، الوكيل هذا ما عاد بيوفرش نهائيا، يعني احنا في خطر فيما يخص الأنسولين.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
4: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
6: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكين.
7: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
8: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: السعودي إذا لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا
4: الجهاد. الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: حول الله حول الله حول الله.

0: يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي وإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.
1: ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثار من العدو السعودي الصهيوني الامريكي،
1: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة، ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
3: العدوان وحدنا،
4: رميت ولكن الله رمى.
5: سبيل الوطن ما ذاك معين 10 اخوه شان ان شاء الله يستلمونهم لبن كل جبهه، ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بذا ما ننبخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه، النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
6: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا، نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف. روحوا
7: لكم لبنك يا لبن، روحوا لكم لبنك يا لبن.
3: العدوان وحدنا،
8: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، اني محاصر.
9: الله اكبر، جل الله وانصار الله واللجان الشعبيه، همتك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله، ونقول رمادي بتاع العين الثانيه.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. العدوان وحدنا.

0: هو حقنا المشروع في السيادة، في القرار، في الكرامة. هي اليمن يا ذاك لا يليق بها إلا الحب، ولا يليق بهذا الحب إلا الانتصار له.
1: شعب يطلب سطوة، بل قام يحمي الأرض والحق الحق.

الحكمة يمانية. العدوان وحدنا، الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، الإذاعة الأم، وبارتباط إذاعي مباشر وعلى الهواء مع الإذاعات المحلية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة، كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12.

الحمد لله الذي نصرنا وأعاننا وثبتنا وأيدنا بجنود من عنده. الحمد لله الذي بشرنا بما يحققه رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية وما نراه من مشاهد تثلج صدور قوم صامدين ثابتين واثقين بنصر الله ووعده لعباده المظلومين المؤمنين. تلك المشاهد التي نراها ويتم توزيعها بعد تسريبها من جارة السوء التي تحترق بفضل من الله على أيدي رجال الله في قواتنا المسلحة.

موحدنا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي لأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة. لهم التحية جميعا وكل العاملين الذين يلتزمون بوحدة الجبهة الإذاعية كل اثنين، سلام الله عليهم أجمعين.

اشتعل منذ 3 أيام في جيزان وينبع. بترولاين تدخل على خط النار من شرق المملكة إلى غربها. وبات عصب الاقتصاد السعودي بين فكي كماشة معادلتين يمنيتين فاعلتين ومؤثرتين، حصار بحصار، تصعيد بتصعيد. ولو أن نظام الجارة الجارة استجابت لاستحقاقات السلام وأنهت فصول العدوان الشامل والحصار الظالم، ما نال اقتصاده عقاب اليمن. ومع تعاظم الكلف وتفاقم الخسائر، حري بنظام آل سعود ألا يستمر في المكابرة والمغامرة واستباحة السيادة، وعليه إن فقد قيم الإنسانية والعروبة والإسلام أن يستشرف العواقب الوخيمة من ألسنة لهب لم تنحسر في منشأة أرامكو حتى امتد مسارها إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة حساسية وفي حساسية التوقيت وحراجة الموقف. طار المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة تبخير أمريكية وأزمة خيارات مشتركة لدفع المجرم ترامب لتأجيج نيران الحرب المستعرة وصب الزيت على نيران منطقة مشتعلة من دون اكتراث لخسائر دول الخليج التي باتت متراسا متقدما للعدو ومنطلقا لعدوانه. ومن منطلق الإدراك لما يحاك ويخطط له، اتجهت الدبلوماسية الإيرانية إلى مسقط لعقد مفاوضات مثمرة بين جارتين على ضفة هرمز. ومن الضفة الموازية تؤكد العسكرية الإيرانية استعدادها لكل السيناريوهات والخيارات وجهوزيتها لمواجهة أي تصعيد بتصعيد مقابل. وتلك استراتيجية عامة وقاعدة حاكمة لأداء محور الجهاد والمقاومة من إيران والعراق ولبنان وغزة وصولا إلى اليمن. لا تراجع في الموقف ولا تنازل عن السيادة، ومن ينازع الشعوب في حريتها وكرامتها وأقواتها فروحه أولى أن تنزع. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله.

0: ومنذ قرارنا اليمني باستعادة الحقوق ومواجهة الحصار بالحصار وبدء العمليات اليمنية الإيمانية، ما زالت الأخبار تتهادى إلى الأسماع. مواقع تتبع الملاحة الجوية تظهر إغلاق مطار أبها منذ يومين واستمرار إغلاق مطاري نجران وجيزان منذ عملية 13 من يوليو، واليوم قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده أعلنت بالبشارات قواتنا المسلحة أعلنت استهداف نقاط حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. ينبع، وما أدراك ما ينبع؟ ينبع هي حجر الزاوية في الاقتصاد الصناعي السعودي. ينبع يوجد فيها أهم التجمعات الصناعية. ينبع تعتبر أكبر مركز لتكرير النفط في العالم. ينبع يبلغ عدد مجمعات الصناعات الأساسية الضخمة بمدينة ينبع الصناعية 58 مجمعا صناعيا، في حين يبلغ عدد الصناعات الخفيفة والمساندة 148 صناعة، مما جعل من مدينة ينبع الصناعية الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث بلغ حجم الاستثمار الصناعي فيها 329 مليار ريال سعودي. ينبع تعد ثاني أكبر مجمع صناعي في كيان العدو السعودي. ينبع قاعدة من قواعد التصنيع الثقيل وفيها شركات صناعية كبيرة كسابك وأرامكو. وفي ينبع ميناء الملك فهد الصناعي. ينبع التي تضم مشاريع صناعية، مشاريع بتروكيميائية ترتكز على البترول وتصنيعه وما يتعلق بذلك من معامل فنية ومستودعات ضخمة ومصفاه لتكرير البترول وخطين ضخمين للأنابيب يمتدان على مسافة 1200 كيلومتر بين الخليج العربي والبحر الأحمر. المسلحة اليوم والباد يظلم
1: والياماني قال فرصة سعيدة.
0: أعلنت قواتنا المسلحة اليوم من استهداف نقاط حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. قواتنا المسلحة في إعلانها أن عملية الاستهداف تأتي ردا على اختراق مسيرات العدو السعودي الأجواء اليمنية. الردع اليمني بل هو العقاب اليمني لهذا العدو المتغطرس المتكبر

قواتنا المسلحة أعلنت اليوم استهداف إمدادات نقل النفط الخام من شرق السعودية إلى غربها بالمسيرات اليمانية ردا على اختراق مسيرات العدو أجواء اليمن. أيضا في آخر المستجدات والأحداث، صور أقمار صناعية تكشف استمرار الحرائق في أرامكو لليوم الثالث على التوالي، وحصار اليمني يكلف النظام العدو السعودي خسائر مهولة.

سنقف أمام الفعل اليماني الفاعل والمؤثر، وسنواكب كل جديد. العدوان وحدنا، نواكب معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. حقي ومن قال حقي غلب.

0: آخر الأخبار، مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. وزارة الدفاع اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد. مصدر عسكري بوزارة الدفاع على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. على العدو السعودي إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة. على العدو السعودي الإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وتمكين اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم لصالح المرتبات والخدمات. كان ذلكم هو آخر الأخبار في المستجدات، ونرحب بضيفنا أحد أعمدة هذا البرنامج سلام الله عليه، الذي بمجرد أن نتواصل معه لا يعتذر بل إنه يلبي الدعوة لنا باستمرار سلام الله عليه. نرحب به سيادة العميد عابد الثور، الباحث والمحلل والخبير العسكري. أهلا وسهلا بك في العضو الموحد سيد الكريم. مما جاء على لسان وزارة الدفاع، هل نشاهد أو ربما العالم أجمع، ليس نحن في اليمن فقط بل العالم أجمع، هل هذا أو تطاوض بالحديد والنار؟
1: نعم، حياك أخي عبد الله يحفظك ويبارك فيكم ويبارك في كل شعبنا وقيادتنا السياسية والثورية. الحقيقة أنا أعتبر أن كل رسالة من وزارة الدفاع تعتبر بيان مستقل، بيان عسكري مستقل يحمل في طياته وبين سطوره الجولة القادمة من العمليات العسكرية. وبالتالي السعودية اليوم عليها أن تدرك أنه لا مجال للمفاوضات الهشة، لا مجال لهدنة كاذبة، لا مجال لأمم متحدة وتهديدات وتوعد. اليوم حسم الأمر واتخذ القرار وسبق السيف العبل. اليوم قواتنا المسلحة وهي تقوم بتنفيذ عمليات نوعية، ولعل الرسائل التي أوصلتها يوم أمس وكالة ناسا وهي تقول أو صرح أن هناك بصمة حرارية هائلة من الأرض من جانب شرق مصفات جيزان، وهذه يعني تخيل أنه من الأقمار الصناعية يرى هذه الحرارة. إذن السعودية اليوم الفترة التي مضت كلها كان صبر اليمنيين لا يوصف، كل العالم وصف صبرنا بالصبر الأسطوري وتلاري صبر استراتيجي. اليوم السعودية أدركت فعلا أنه نحن جادون، حتى وتصريحات ترامب بأنه سيدعمهم أو أن اليهود سيدعمهم، وبذلك حتى المسلمين اليوم عليهم أن يدركوا ويعلموا أنه حينما يقول ترامب أنا سأدعم وسأدخل المعركة لإسناد السعودية، الإسرائيل تصرح وتقول أنها على استعداد لإسناد السعودية، معنى ذلك أن اليهود والنصارى الآن يبدون استعدادهم لإسناد السعودية. ولكن هم يعلمون علم اليقين أن مضيق هرمز أغلق وأن باب المندب أغلق أمام السعودية، فأي دولة تحاول الدخول في المعركة كطرف مع السعودية عليها أن تعلم أن القوة اليمنية اليوم لم تعد كقوة 2015-16. اليوم القوة اليمنية مفرطة، ونستطيع أن نتحكم في قدراتنا باتجاه العدو. اليوم العدو العدو اليوم في حالة يرسلها كل مطارات المنطقة الجنوبية في نجران وجيزان وعزير تقريبا شبه واقفة الرحلات. السفن يا خلال السبع الأيام التي مضت منذ بدء العملية تم ضرب سفينتين نفطيتين التي في يوم البيان، وبعد ذلك هناك إعلانات عبر الإعلام الغربي وإعلام العدو أن هناك ثلاث سفن تعرضت ضرب. إجمالي يوم أمس 16 سفينة التي حرمت وتراجعت ولم تستطع الدخول والخروج. إذن المرحلة القادمة والجولة القادمة في الصراع تحمل معها أسلحة جديدة، معادلات عسكرية جديدة، بنك أهداف جديدة. شعبنا اليمني العظيم اليوم هو يخرج، وخرجت بتلك الملايين وعلماؤنا ومثقفينا وكل أطياف وأطياف هذا الشعب اليمني
0: اليوم سيادة العميد
1: يؤيدون العملية. نعم العسكرية.
0: سيادة العميد عابد، لنقرأ يعني من أجل اليمني المواطن اليمني يستوعب ما يحدث، ونقطة نقطة وخطوة خطوة. اليوم وزارة الدفاع بهذا البيان، أنت قلت هذا يعتبر بيان بحد ذاته
1: لكل رسالة.
0: ما هي الرسالة التي أرادت وزارة الدفاع إيصالها إلى هذا العدو؟ لأنه مثلا أنا قرأت أنه لأنه لأول مرة وزارة الدفاع ما نعرفه أنه قواتنا المسلحة يطلع بيان للمتحدث الرسمي العميد يحيى سريع وأليس كذلك؟ لكن اليوم وزارة الدفاع وقبل قليل، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها وزارة الدفاع للعدو السعودي للعالم أجمع؟
1: نعم،
0: هل انتهى زمن التفاوض بلا رجعة؟
1: هي وزارة الدفاع هي مصدر القوة المسلحة اليمنية، وبالتالي من الصباح اليوم سواء كانت القوة المسلحة عبر قنوات العدوان هم يقولون القوة المسلحة اليمنية تصرح اليوم وزارة الدفاع، وحينما تصرح وزارة الدفاع بأن اليمن دولة مستقلة وأن اليمن ذات سيادة ولا يحق لكم، الرسالة الأخرى أنه لا بد من رفع الحصار ولا بد من إعادة الحقوق وصرف المرتبات، رسالة لا رسالة، أي أن العملية العسكرية ستستمر.
0: أيضا ينبأ أنه لأن هناك يعني تسريبات للأيام التي مضت ثلاثة أيام ربما أن هناك لقاءات ومفاوضات ومش عارف أيش في عمان، لكن بيان وزارة الدفاع لأنه بيان وزارة الدفاع قطع الطريق، بل إنه أعدم حاجة اسمها تفاوض مع هذا العدو، أليس كذلك؟
1: نعم، وزارة ترامب هو يقول هكذا، هناك من يتصل به، هناك تفاوض، هناك لقاء، ووزير الخارجية والرئيس وسيد مجتبى هم يردون لا تفاوض ولا ما بيش بينها لقاء،
0: هذا ما يرتبط بإيران، لكن اليوم
1: هو نفس النقطة تتكرر في اليمن. المرتضى قال والسعودية تقول هذا الكلام، هناك لقاءات وهناك مفاوضات وهناك وفد وهناك لقاءات، كله هو كلام غير صحيح، لا يعتمد أي كلام إلا من مصدر وزارة الخارجية اليمنية أو بيانات عسكرية من نذير أو قناتنا الرسمية، لا تفاوض لا لقاء لا اجتماعات، حسم الأمر، العملية العسكرية بدأت، الحصار قائم، أي تصريحات تطلقها وزارة الدفاع السعودية أو الخارجية السعودية لأي محاولة لقاءات هو عبارة كما تشير في القرارات حقنا وتغطية الفشل. اليوم اليمن بلادنا وبيادتنا رفضوا التفاوض نهائيا ووضعوا سقف لهذه المفاوضات، أولا قبل كل شيء يرفع الحصار، تطلق المرتبات، يتم تبادل الأسرى قبل كل شيء، إذا تم تنفيذ هذه البنود كواجهة رئيسية أو كخطوط رئيسية بعدها نتكلم في مسألة وقف الحرب، أما كلام ومفاوضات هذه لن نقبل بها ولن نقبل بأي وسيط غير ذلك، بلادنا وضعت الشروط ووضعت الخطوط الحمراء على السعودية أن تدرك تماما أنها هي الطرف الرئيسي في المعركة وهي الطرف الأساسي في المعركة وأننا سنحاربها وسنقاتلها وسندمر قدرات الطريق. اليوم السياسة العسكرية لبلادنا، السياسة العامة للبلد بالجانب العسكري هي محاربة العدو الأساسي لنا وهي أمريكا وإسرائيل والسعودية، هذه السياسة العسكرية. أما الاستراتيجية الآن هي ضرب قدرات العدو السعودي الاقتصادية، لأننا نعلم كلنا أن السعودية هي بغير اقتصاد وبغير نفط لا تستوى شيء ولا قيمة لها ولا ثمن لها، عصبها النفط، واليوم حينما نضرب دائما شركات أرامكو ونستهدف شركات أرامكو ونستهدف أيضا منابع النفط، كلنا نعلم أنه اليوم تم تحويل كل النفط من المنطقة الشرقية على الخليج إلى منطقة ينبع في وسط السعودية على الجانب الغربي في البحر الأحمر، معنى ذلك السعودية اليوم هي بين فكين حصار قناة هرمز مغلقة ومضيق باب المندب الآن أغلق تماما أمامها، وعليها أن تبحث عن تصدير ما يقارب 9 مليون أو 7 مليون برميل نفط يوميا، إذا حسبنا أن هناك 4 مليون استهلاك داخلي وتريد أن تصدر هذه الكمية، إذا السعودية اليوم حوصرت تعاملنا معها وسبق وانحدرناها،
0: وهذا هو الهدف رفع الحصار،
1: نضغط عليها
0: الحصار بالحصار. هل هذه العمليات سيادة العميد عبد الثور وأنت الباحث والمحلل والخبير العسكري، هل هذه العمليات ستؤدي إلى ما تريده اليمن أن تحققه في أسمى غاياتها وهو رفع الحصار؟ الحصار بالحصار، هذه العمليات وما يأتي على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة حتى ما جاء اليوم وما جاء من إحراج وفضيحة للعدو السعودي الذي طلع وقال إنه واجه وتصدى لمسيرات قادمة من العراق، لكن يطلع المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع لقواتنا المسلحة ويقول تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، إشارة إلى ما قامت به قواتنا الجوية والدفاع الجوي من إسقاط طائرة للعدو السعودي نوع برقدار التركية. هل هذا هو رد؟ هل هذا رد؟
1: أنا أقول لك الآن شوف الآن وزارة الدفاع هنا مرسلة رسالة تقول على العدو السعودي على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلال. هذا الكلام الآن ليس قبل العمليات ولا ما بعد، وأن يتحمل تبعات أي خروجات يقوم بها. نحن نقصد بالخروجات الآن في المعركة، أي خرج ستقوم به السعودية سيكون الرد أكبر بكثير مما قامت به. وبالتالي حينما نخاطب الآن السعودية لا نخاطبها على السعودية وإنما على العدو السعودي.
0: نعم.
1: حينما كنا نقول على العدو الصهيوني، على العدو الإسرائيلي اليوم، والعدو على العدو السعودي أن يتحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروجات يقوم بها. إذا كانت هناك طمأنة من أمريكا أو إسرائيل السعودية، فعلي من يطلق أن هذه الطمأنة هي على حساب السعودية وستدفع ثمنها السعودية. الآن نحن نتحدث عن المعركة، إذا قامت السعودية بخروجات في المعركة فنحن ضرباتنا الآن محدودة، ضرباتنا محدودة من أجل أن يدرك السعودي أننا سنضغط عليه بكل الوسائل وبكل الإمكانات ونستخدم كل ما يمكننا أن نستخدمه عسكريا أو سياسيا للضغط عليها لترفع إصارها وترفع يدها عن بلادنا وأن تكف عن أذانا وتكف عن مؤامرة بلادنا. ما لم فعليها أن تتحمل الآن إذا قامت سواء بطيران أو بإرسال طائرة مسيرة. حينما أرسلت الطائرة يوم أمس مسيرة إلى بلادنا بالقدار كانجي وهي صناعة تركية ومن أحدث الطائرات التي اشترتها السعودية واشترت أيضا منها إسرائيل ودول أخرى اشترت منها، وظن منها أن بلادنا إنما هي دعاية، وأعتقد أنها كانت جس نبض القدرات الدفاعية تستطيع النيل منها، ولكن كانت دفاعاتنا الجوية حاضرة وسقطتها في سماء الجوف، وكان الرد بعدها عملية نوعية. إلى الآن ما زالت تحترق مصافي النفط في جيزان، إلى الآن ما زالوا يتألمون، إلى الآن وهم يعانون معاناة كبيرة إلى الآن، والأقمار الصناعية في العالم ترى بصمة حرارية هائلة تنطلق من شرق نصفات جيزان التي تم استهدافها. إذن أي عملية سيقوم بها العدو، أم تجسسية أو خرق أو استخدام أياديهم في الداخل المتزلزلة، سيقابله ضرب في الداخل. إذن السعودية عليها الآن تتحمل كل المسؤولية الكاملة، سواء حركت المتزلزلة أو صرح الخائن العليمين أو أي من أياديهم، سنضرب السعودية أيا كان ضربنا، حتى لو تضربنا الصومال سنضرب السعودية، حتى لو يأتينا ضرب من جزر القمر من آخر الدنيا سنضرب السعودية، تضربنا أمريكا سنضرب السعودية، تضربنا إسرائيل سنضرب السعودية. هي الأساس وهي الهدف الرئيسي بالنسبة لنا اليوم، نخاطب السعودية العدو السعودية. هذا هو اللقب الذي يليق بهذه الأسرة الظالمة، هذه الأسرة الفاجرة، هذه الأسرة الفاسدة. إذا سنتخاطب معها دائما منذ 7 أيام، العدو السعودي، على العدو السعودي أن يدرك، على العدو السعودي أن يحترم. اليوم نحن نتكلم في جزئيات المعركة، نحن الآن نتكلم في المعركة.
0: اليوم مسار المعركة
1: يقابل برد كبير.
0: نعم، اليوم مسار يعني كمتابعين يعني هناك 3 مسارات تقوم عليه قواتنا المسلحة في التعامل مع هذا العدو، حظر جوي وهناك حظر بحري واستهداف لأماكن حساسة لعصب اقتصاد العدو السعودي. هذه 3 المسارات، هل هناك، وأنت الخبير الاستراتيجية العسكري، ما الذي تقرأ في هذه المسارات وما الذي تكشفه أيضا عن مسارات أخرى ربما لا نراها؟
1: الاستراتيجية الأهم الآن التي قد ترد الآن في أي لحظة هي المعركة البرية. نحن أمام حركة برية والعدو السعودي، وحربنا أكثر من 9 سنوات تقريبا. العالم أدرك أن السعودية عاجزة عن قدرة، أن لا تمتلك القوة المناسبة والقوة الكافية لخوض حرب برية. استطاعت قواتنا أن تمرق أنف السعودية، أن تصل إلى أراضي داخل عمدها في عسير وفي نجران.
0: لكن هذا العدو لم يستطع على مستوى الحظر الجوي ولا الحظر البحري، كل الأخبار يعني تعكس أنه فشل في تحقيق أي شيء، فهل باستطاعة هذا العدو أن يحقق شيء على المسار البري؟
1: بس إليها البري إذا كان البري هو ما فشل في البري،
0: أم من خلال الأدوات
1: ولم يستطيع،
0: أم من خلال أحذيته المرتزقة؟
1: أكيد مرتزقتي وأحذيته هم الذين سيستخدمهم، ولكن هو يدرك الآن حتى وإن استخدم هؤلاء الأقزام وهؤلاء الأحذية عزكم الله والسامعين سنضرب السعودية. حتى لو صرح تصريح واحد من المرتزقة سنضرب السعودية. اليوم هدفنا الرئيسي السعودية، السعودية عليها أن تدرك اليوم أن غضب الشعب وغضب الله سينصب عليها من الجيش اليمني. اليوم طال بقاء دار صبرنا، طال بقاء شعبنا وهو يطالبون. اليوم أنا أؤكد لك والله لو لم تقوم القوات المسلحة بعمل عسكري لخرج يظاهرون علينا. اليوم الشعب يطالب، الشعب خرج بالملايين يفوض السيد القائد حفظه الله، نفوضك في أي قرار اتخذه، اتخذ حتى لو نضرب بالنووي، لو نضرب بأسلحة الدين الشامل، نحن على استعداد. أهم شيء أجيبوا السعودية، أظهروا للسعودية أننا لسنا ضعفاء. اليوم السعودية تعلم علم اليقين أننا كنا جادون، ولن نتخاطب معها بتهديد أو تحذير وبرسالة. اليوم أي عمل سيقوم به أكان تهديد أو توعد أو تحريك مرتزقة وناديهم أو أحذيتهم عزكم الله في المنطقة الشرقية أو الجنوبية، أيا كان هذا التحرك وأيا كانت هذه الصفة العسكرية التي يقومون بها، ستقابل مقابلة شرسة وقوية. نحن جادون ونحن قادمون ونحن مصرون، قواتنا المسلحة اليوم مصرة ولن انسحاب من المعركة مهما كان. كما قلت أنت الآن، كان حظر الجوي بدايتها، وبعد ذلك أتى الحظر البحري الكامل والعمليات في الداخل، المعركة البرية وهي الاستراتيجية التي الآن بنت القوات المسلحة والتعبئة التي وصلت القوات فيها ما يقارب المليون مقاتل من أبناء شعبنا ومن أبناء قبائلنا الحرة اليمنية، وهم جاهزون مستعدون لخوض المعركة وإسناد القوات المسلحة. أما القوات المسلحة أؤكد لك عبر كل قنواتنا وقنوات الإذاعة صنعاء أن القوات المسلحة استكملت كل البنية العسكرية التحتية وحتى البنية الثقيلة مستكملة، ونستطيع أن نخوض معركة قادمة على أعلى مستوى، بل نستطيع أن نخوض معركة حديثة مشتركة. واليوم حربنا مع النظام السعودي والأمريكان وإسرائيل حرب إلكترونية، أي أننا نستخدم أحدث الإمكانيات من الوسائط والوسائل التي نراقب بها العدو، تحركها العدو. اليوم كل نقطة داخل السعودية نراقبها، كل الجغرافيا السعودية تحت مرمى أبصارنا وأسلحتنا. أي دولة من الجوار، أي دولة من الجيران، سواء في المشاطئ أما في البحر الأحمر أو خليج عدن أو البحر العربي، ستحاول أن تقدم خدمة للسعودية أو أن تساعدها أو أن تقدم لها أي نوع من أنواع المساعدة في البحر أو في البر أو في الجو، فعليهم أن يدركوا أننا سنتعامل مع هذه الدول معاملة العدو اللد، وسنضرب هذه الدول ولا يعتقدون أنهم بعيدون عن مرمى أسلحتنا. أنا دائما أقول أنه نصف القطر الآن الذي نتعامل به هو ما يقارب 2500 كيلو من أي اتجاه، معنى ذلك القطر الذي مسموح لنا الآن أو مسرح العمليات قطره 5000 كيلو متر، هذه مساحة كبيرة جدا تتجاوز 12 مليون كيلو متر مربع. معنى ذلك أن هذه الدول الآن هي في خطر حقيقي. نحن اليوم نحارب السعودية، حتى أمريكا إلى هذه اللحظة لم تتجرأ، رغم أن ترامب في اليوم الثاني قال أنهم على استعداد إذا وجه الحوثيون وضربوا سفن أخرى سنؤدب ونضرب الحوثيين. لا يتجرأ ولا يمتلك الشجاعة. ترامب يعلم أنه جبان وسيخنق تماما،
0: وقد جرب بأس اليمنيين وشهد له، قال أنه هناك بأس وكذا ورجع الأشدة. اليوم في الفضيحة، أنا أسميها فضيحة سيادة العميد عبد الثور، وأنت الخبير العسكري، ربما يعني تسميها بمسماها العسكري، لما يطلع بيان ناضج العدو السعودي، جيش العدو السعودي، ويقول بأن هناك مسيرات من العراق تصدوا لها، بعدها يطلع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلح العميد يحيى سريح ويقول نحن من استهدفنا العمق السعودي، هل هذا يعني يريد السعودي مثلا أنه يقول أنا أواجه محور الجهاد والمقاومة، أنا لا أواجه اليمن فقط، ربما يريد تضليل. ما الذي يراد رغم أنها فضيحة؟ ألا يعرف السعودي من أين جاءت هذه المسيرات؟
1: نعم، الشيء العدل في شيء مهم، يعني اللي هو التركي المالكي وهو ناعق الأكان السعودي وهو
0: الجيش العدو،
1: يقول لا يقولون ناطق التحالف. الأمانات تحالف الآن، التحالف انتهى،
0: صحيح.
1: التحالف ضرب، التحالف دمر،
0: مع أبناء السعودية
1: لم يعد له ذكر، ومع ذلك ما زال يشرك الإمارات والبحرين والكويت والدول الأخرى وقطر، يشركهم في المعركة وما زال يتحدث باسم التحالف. يعني أصبح أضحوك أمام العالم. كثير من الخبراء العسكريين والسياسيين من العالم يوجهون اللوم، يعني ألا يستحون، ألا يخجلون، أين حمرة الخجل حينما يقول
0: هذا من ضمن المغالطات؟
1: أي تحالف؟ لمن تضربكم؟
0: هذه مغالطات للعدو السعودي، وهو دائما يعتمد على المغالطات والأكاذيب.
1: الآن كما قلت أنت الآن، الأمور تغيرت. الجولة الآن هي في ملعبنا مسرح العمليات، نحن من حددنا، وبالتالي حينما يحاول أن يتعذر بأن هناك طائرات مسيرة من العراق تضرب، نحن لسنا في حاجة ولله الحمد، قواتنا مكتملة، قواتنا وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في كل صنوفها وكل قواتها ووحداتها الرئيسية والأساسية البحرية والجوية والبرية، وكل التشكيلات الآن جاهزة. فإذا كانت أمريكا التي هي أمريكا وتارت تمتلك الترسانة العسكرية الأعظم في العالم ضربت واستهدفنا 5 حاملة طائرات وانسحب ترامب وقال أمام العالم، قال الحوثيون شجعان، وصفنا بالشجاعة، عدونا اللدود وصفنا بالشجاعة، إذا بالأولى وبالأجدر أن السعودية الآن ليست كفو أن تقف أمامنا. نحن حاربنا إسرائيل، حاربنا أمريكا،
0: صحيح.
1: حاربنا دول عظمى، يعني وضعنا مكانة لنا بين جيوش العالم في الوقت الذي فيه السعودية تعتبر الدولة الأعظم الأكبر في شراء الأسلحة في 20 سنة الماضية هي وإسرائيل، وبالتالي أن تصل الهزيمة إلى هذا المستوى فالسعودية لا تستطيع أن تصل. لأن هناك مقولة مشهورة وانتشرت في الجيش السعودي وهم يقولون يعني إذا تم ترحيل أو إرسال جنود أو ضباط إلى المنطقة الجنوبية يقول اقتلني ولا تذهب بي إلى حرب اليمن، اقتلني خلاص أصبح شعار عندهم، اقتلني ولا تدعني أذهب إلى حرب اليمن. هم يعلمون علم اليقين أنهم ليسوا ندا لنا، الشعب اليمني والجيش اليمني
0: هو هذا. شوف أنا لا أفقه شيء في يعني في العلم العسكري، لا أفقه شيء في الجانب السياسي. أقول لك بسر سيادة العميد أمانة، اشتي المواطن اليمني يفقه ويعي، حتى أنه باقي البعض ما قد استوعبش على فكرة. بالله عليك، تحليق طائرة تجسسية للعدو السعودي في اليمن يتم إسقاطها، يعني أسقطها رجال الله في قواتنا الجوية والدفاع الجوي، أوكي؟ صنعاء ترد على هذه الخطوة بقصف خط أنابيب نفطية في السعودية، أي معادلة عسكرية ترسمها قواتنا المسلحة اليوم؟ أنا فداء لقلبك
1: دحين. لو ما كان الرسالة اللي كلمتها في وزارة الدفاع أن تحترم سيادة اليمن وعلى العدو السعودي أن يدرك أن أي خروجة سيقوم بها سيكون الرد مضاعف. هذه الآن احنا نتكلم في المعركة، دحين احنا في إطار المعركة، فإذا قام السعودية بعملية خرق إرسال طائرة، إرسال صاروخ، حركت المرتزقة في مارب، حركت المرتزقة في البيضاء، حركت المرتزقة في مكة، حركت الجواسيس، سنتعامل بالرد العسكري المباشر على عمقها.
0: أتصدق بالله أن يوم الاثنين الفائت لما بعد بيان قواتنا المسلحة الليل، وأنا بين أشوف بيان قواتنا المسلحة بين عيده وتأمله، وقلت حتى على الهواء، قلت يعني يجي العدو السعودي يستهدف الصحراء، يفعل غارة على الصحراء، سنرد عليه.
1: والله
0: هذا ما أكدت
1: على العالم السعودي،
0: هذا ما أكدت
1: العظيم لا يكون الرد مزلزل،
0: هذا ما أكدت قواتنا المسلحة اليوم.
1: توسيع المعادلة العسكرية، الحصار بالحصار أيا كان، ونحن ذيلنا الحصار بالحصار، ذيلنا أي محاولة للخرق سفينة نضربها ونعلقها، محاولة التحرك سواء من الجيران للمساعدة أو الوصول إلى ميناء موانئ سعودية نضربها. الرسالة حتى لو كانت، شوف أرسلوا طائرة مسيرة البلقدار الكنجي للتركية، كان الرد مزلزل، الرد الذي وصل السعودية بقيمة 100,000 طائرة الذي وصل الضرب، وما زالت إلى هذه اللحظة تحترق، وما زالت أمريكا والفضاء ناس يقولون أن الحرائق والحرارة ترتفع بشكل كبير. إذن السعودية اليوم هي أمام قدرات عسكرية يمنية هائلة. الاقتصاد السعودي هو هدفنا بالدرجة الأولى كأحد أهم الوسائل للضغط على العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بحصار. إذا كان ترامب

0: سيقوم ضد ترامب. يعني اذا كانت ايران الدوله العظمى والقطب من اقطاب القوه في العالم الان، وهي من حقها ان تمتلك القنبله النوويه ومن حقها ان تفرض نفسها كقوه استراتيجيه في المنطقه، ما زلت تحاربها هتدي القنبله النوويه لهؤلاء البقر والغنم، هؤلاء العرجان، هؤلاء السعوديه الان هي على على على على برميل باروت. السعوديه قد تشتعل الان اذا كان اليهودي الان يؤيد السعوديه ويستعد لحربنا، امريكا تستعد لحربنا، اوكرانيا تستعد لحربنا. اذا العالم يدرك الان ان الباطل باكمله يقوم مع السعوديه، والله معنا والحق معنا. انا اؤكد لك واقول لك ان شعبنا اليوم وقيادتنا السياسيه بفضل الله عز وجل، وهم كلهم في طريق واحد وفي نسق واحد وفي اتجاه واحد، جاهزون للخوض للمعركه القادمه. وفي كل جوله عسكريه ستكون هناك لها ابعادها ولها تحليلاتها ولها معطياتها. اليوم نحن نحتفظ بقدرات عسكريه، واؤكد لك عبر قنواتكم الكريمه وعبركم انتم ان هناك مفاجات قويه جدا، مفاجات تسلك
1: عدنا سألك
0: صدور كل ابناء الامه العربيه وعلى راسهم فلسطين ولبنان.
1: عدنا سألك بين اقول لك ما هي المفاجات، لانه المفاجات كبيره بامانه.
0: نعم
1: الآن في الخبر العاجل
0: تكون في الأسلحة.
1: لحظة لا تقول لنا، أنا ناوي أقول لك ما هي المفاجآت، إنه أسألك وتقول لنا ما هي المفاجآت. الآن في الخبر العاجل، المقاومة الإسلامية في العراق تقول يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض. المقاومة الإسلامية في العراق الآن في الخبر العاجل، الادعاء السعودي لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام.
0: الله أكبر. يعني الآن السعودية من
1: السعودية ضعيفة. السعودية ضعيفة يا فندم عارف.
0: نعم
1: أليس
0: نعم
1: كذلك؟
0: نعم.
1: على ماذا تراهن؟
0: على أمريكا وإسرائيل. هل لديها رهان آخر؟ هل لديها شعب يحترم؟ هل لديها قوة عظمى نخاف منها؟ هل لديها؟ إذا كانت الآن نحن ماذا نحترم؟ نحن نحترم المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذا كان قبر سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة، تبعد عنه أقرب يعني مكان للدعارة وللخمر الحلال وللفسوق في السعودية ما يقارب 170 كيلو. هذا قبر محمد بن عبد الله الذي محض الله محميد هذا الفترة كلها. السعودية الآن تنتهك حرمات رسول الله، تنتهك الأماكن المقدسة. نحن نحترم هذين المكانين المقدسين. أما بقية السعودية فهي متاحة لنا بإذن الله تعالى، وأن السعودية الآن هي تستخدم أسلوب حتى الباكستانيون، وأنا لا أحترم الباكستان ولا أثق في قيادة باكستان ولا أرى أن باكستان ضعيفة مهزوزة عميلة. باكستان خائنة، حتى حينما دخلت فيها في وساطة مع إيران بينها وبين أمريكا، هي اختارتها أمريكا بعناية كبيرة لتكون الوسيط. أما عن نفسي أنا كشخص عسكري ولا أثق في باكستان ولا أثق في مكانتها، ولعل ما يحدث الآن هو ترجمة حقيقية أنها فشلت. وأنا أقول لك حينما قالت إذا اليمن ضربت السعودية سيدخل معركة، إذا كانت دول عظمى أكبر منهم دخلوا في المعركة فنحن حدودنا جاهزة، أرضنا جاهزة. فإذا كانوا يمتلكون الشجاعة الكافية كاليهود يرون ما يفعلوا، ما يقعد الطرخة ستقدر. إذا اليوم الجولة القادمة مع السعودية ضربت أكثر، صواريخ مفاجئة أكثر، أهداف نوعية لن يتوقع العدو. العدو الآن لن يتوقع. إذا كان أمس بيكر
1: هذه المفاجآت ستحدثنا عن المفاجآت أيضا من خلال حديثك الآن، تفضل.
0: إيش الآن؟ خلاص المقاومة الإسلامية في العراق لا أستبعد أن تدخل المعركة في أي لحظة.
1: هي قالت هذه تخرصات الآن في الخبر العاجل، المقاومة الإسلامية في العراق قالت هذه تخرصات وادعاءات لا صحة لها.
0: لا أقول لك الآن يعني ما بعد هذه التصريحات، إما أن ترامب يقوم بتوجيه ضربة إلى المقاومة الإسلامية في العراق، أو أن يقوم من الداخل بعمل عسكري من قواعدهم الأمريكية الموجودة في تركيا أو الموجودة في العراق. فأنا أؤكد لك أن المقاومة الإسلامية ستعلن دخولها في المعركة وستعلن أنها
1: ستفتح لها جبهة. السعودية تفتح لها جبهة، المفروض أنها تستعد. قد يقول لها العراقيين شو احنا
0: وفي حدود معها، يعني ستتضرر السعودية أكثر. اليوم المقاومة الإسلامية في العراق مبنية على أسس وعلى قواعد علمية، ومبنية على أسس وجذور إسلامية وموحدة. المقاومة الإسلامية بأكملها هي اليوم قوة لا لا أقول لك أنها قوة لا توصف، قوة فعلا ضاربة، قوة قادرة أن تضرب السعودية من المنطقة الشمالية الشرقية، وقادرة أن ترهق السعودية إذا كان في اليوم السفارة الأمريكية في بغداد ضربت.
1: لكن بيقولون مشوا إحنا، مشوا إحنا.
0: طيب هو خلينا من نفسه.
1: أيوة بالضبط، يعني أفتح الجبهة
0: دولة قوية، هو يحمل نفسه أكثر وأكثر وسيزيد من أعدائه. السعودية اليوم هي عدوة للعراق، عدوة لإيران، عدوة للإسلام، عدوة للمسلمين. حتى تلك الدول الإسلامية كمصر وسوريا ولبنان، حتى وإن أظهرت الحكومات العمالة والخيانة، ولكن أؤكد لك أن شعوب هي حرة. لو تشوف يوم ما ضربنا السفينتين وحرقت النفط، لو تشوف وتتابع الرسائل التي تصلنا من مصر ومن الجزائر ومن تونس ومن المغرب، من الدول التي متطبعة أصلا مع إسرائيل، وترد الرسائل من الشعب من مفكرين وأدباء وعسكريين، وهم يحمدون الله ويثنون على جيشنا ويتمنون من جيشنا أن يبيد وأن يزيل السعودية. هذا من هذه الشعوب الإسلامية.
1: حتى في المناطق المحتلة
0: أنا لا أتكلم عنها، هي خائنة وعميلة ومتطبعة.
1: صحيح، حتى في المناطق المحتلة ابتهجوا بعملياتنا بفضل من الله في المناطق المحتلة.
0: الرسائل اللي يلقاها بس هي بالالاف، يعني نحن ناخذ غريزه لنا نماذج منها.
1: هو هذا انا اقول لك يعني اول عمليه بعد استهدافنا لمطار ابها بفضل من الله، يتنكر العدو السعودي ويقول انا مش محاصر لهم، ويرجون فوق المرتزقه، فوق الاحذيه لهذا العدو الذي هو حذاء للعدو السعودي، العدو السعودي الذي هو حذاء لاسرائيل وامريكا. ما هي المفاجآت التي ربما يعني نشهدها برأيك كخبير عسكري؟
0: أول شيء يا أخي عبد الله، أي تصريح لا يأتي من السعودية من ناطقه ومن ناعقه ومن أي كان سياسيا أو عسكريا أو حتى من مجلس الأمن أو حتى من جامعة الدول العربية، نحن لا يهمنا ولا نأبه لهذا الشيء. نحن الآن الحقيقة الواقعية والواقع في الميدان أننا نضرب السعودية، ندمر السعودية، ندمر اقتصادها. بالتالي الآن على العالم أن يتخاطب معنا كدولة مستقلة، كدولة ذات سيادة. وبالتالي السعودية الآن هي في حالة خوف وفي حالة رعب وفي حالة عدم إدراك لما يحصل، ولا تستطيع أن تعمل شيء. هي تعلم الآن أنه أي حركة تقوم بها الرد مزلزل. هي تعلم الآن، وتصريحاتنا وقيادتنا فيها تقول أن لدينا بنك أهداف تطور. هذا البنك اليوم وصل إلى المستوى أننا نستطيع أن نضرب أهداف لم تتوقع العدو السعودي. الآن السعودية كل ثروتها واسم السعودية وآل سعود موجود في ينبع. حينما ضربنا مصادر النفط ومطار مكان نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ينبع ونستهدفه ونضربه، عليهم الآن أن يعلموا أن محطة جيزان الكهربائية وتعد ثالث أكبر محطة في العالم لتوريد الطاقة الكهربائية هي قريبة مننا، لا تصل قرابة 300 إلى 250 إلى 300 أقل أو أكثر كيلو، أي أنها نستطيع أن ننسفها من الوجود وأن نطفئ المنطقة الجنوبية بأكملها وأن نغرقها في الظلام. اليوم هم يعتمدون على هذا الشيء. الطيران توقف، كثير من الشركات عزفت وألغت رحلاتها، كثير من الشركات البحرية ألغت اتفاقاتها. أنا الآن نستنزف السعودية اقتصاديا. السعودية لم تصمد، السعودية ليست كأمريكا، السعودية ليست دولة أوروبية تمتلك الأصول وتمتلك الجذور الاقتصادية العملاقة لمئات السنين. هذه دولة وكيان معتمد على إسرائيل ومعتمد على أمريكا وعلى بريطانيا. أحد الباحثين وأنا أيضا مؤيد له أنها ما أنشئت أصلا إلا لإنشاء وطن لليهود في المنطقة. فهذه الزرعة السرطانية المسمى آل سعود هم اليوم إلى زوال. وأي تطمع أو أي طمأنة أكان من مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية أو أي كان من يطمئن السعودية ويبدل استعدادا للمشاركة في ضربنا، هم يعلمون علم اليقين أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا ولا يمتلكون القدرة والشجاعة أن يقوموا ضد شعبنا. شعبنا اليوم مطلبه حق حربنا، حق حربنا عادلة، قتالنا عن شرفنا وعن ديننا وعن إسلامنا. نحن البلد الوحيد في العالم من ضمن معمار المقاومة الذين ندافع عن الدين ونعرض عن أولئك الذين تطبعوا مع إسرائيل وأولئك الذين ساندوا الكفر والمشركين والنصارى واليهود. اليوم نحن نقول للعالم، لا لأمريكا، لا للاستكبار، لا للطغيان، على السعودية اليوم إما أن تعود إلى رشدها كدولة مسلمة وجارة وأن تحسن الجوار، ما لم فقد حان وقت الطلب وحان وقت استرداد الحقوق، ليس سياسيا ولا عبر جامعة العربية ولا مجلس الأمن، بل بالسلاح وبالقوة وبثورات البنادق ورجال في الميدان. إذا كانت اليوم الغوزيرش اللي هو الأمين عام الأمم المتحدة يقول قبل أمس ويقول
1: نعم.
0: الشرق الأوسط خرج عن السيطرة، نحن نعيده بأننا سنعيد السعودية للسيطرة وسنعيد القوة في العالم للسيطرة إذا تمادوا وتجاوزوا. اليوم نحن في وضع أفضل.
1: سنعيدها إلى الحضن العربي
0: غصباً عنها
1: وهي في حضن الصهاينة.
0: أبت أم رضيت ستعود غصباً عنها وسنستعيد حقوقنا. أنا أقول لك وقلت يوم أمس في أحد القنوات العربية السعودية مستعدة تدفع تريليون دولار مستعدة تدفع تريليون دولار. بس أن تكون تحت مسمى مساعدة لليمن للم الشمدية تولي ذاك. لكن السيد حفظه الله السيد القائد قال لن نقبل كنوز السعودية بأكملها في سبيل أن يكون مسمى سعود سعود. نحن نريد حقنا، نحن نريد نفطنا، نحن نريد أموالنا، نحن لا نستدجي السعودية أن تعطينا. نحن نريد أن نأخذها بالقوة. السعودية طرف في المعركة وطرف في الحرب، وبالتالي لا يحق لها أن تكون وسيط أو أن تكون طرف في أن تعطيها كمساعدة. هي ما تريد، هو تريد هذا الشيء، ومستعدة تقول بكل شيء، كل ما سنطلبه ستنفذه. ولكن هذا الطلب الشمس أقرب لها. اليوم طلباتنا ولو أبدنا بأكم سنقاتل سنضارب سندمر. لو فقدنا شعبنا بأكمله سيقاتل. قواتنا المسلحة اليوم واصلة إلى أعلى مستوى في الجهاز القتالية. تصريح هذا الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهو يقول نحن قادرون أن نخوض لسنوات طويلة. الأخ الفريق الجلال رويشان قال في طهران يوم أن شيعوا الشهيد القائد علي خامني وهو يقول قاتلنا 10 سنوات سنقاتل عشرات السنوات القادمة ولدينا الإمكانية. هؤلاء عسكريون يتحدثون وبكل ثقة ويطمئنون شعبنا و بلادنا وأسرار العالم حولنا في من المسلمين ومن العرب ومن كل مكان أنكم ثقوا في اليمن وثقوا في جيش اليمن وثقوا في قيادة اليمن وثقوا في حكومة اليمن وثورته أننا قادرون. وما هددنا وما توعدنا وما نفذنا من أعمال عسكرية إلا ونحن نمتلك القدرة ونمتلك الكفاءة ونمتلك المخزون الاستراتيجي من الحفاظ على قواتنا وعلى استمرار أداء قواتنا بهذا المستوى. السعودية أخي عبد الله لن تصمد. أنا أؤكد لك أنها الآن في حالة قلق وحالة إرباك وتبحث عن وسيط مهما كان الثمن.
1: سلام الله عليك سيادة العميد عبد الثور الباحث والمحلل والخبير العسكري. سلام الله عليك وأنت أحد عمدة هذا البرنامج العضو الموحدنا. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. ولولا أن معنا نشرة إخبارية ما كنا يعني فلتنا بأمانة. لك التحية والسلام. شكرا لك. إذا كانت مملكتكم يا آل سعود عبارة عن محطة بترول سريعة الاشتعال فكرامة شعبنا اليمني نار وشرار. بالتالي فإن استمرار محاولات الدب الداشر الغبية في استعادة الوصاية السعودية المفقودة على اليمن فهذا يعد انتحار وتهديد وجودي لكم. انقذوا ملك آبائكم قبل أن يسقط على يد الداشر كما سقط ملك أجدادكم بني أمية على يد مروان الشهير بمروان الحمار. لسلامة عرشكم أبعدوا هذا الحمار عن بلادنا اليمن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي مباشر لأكثر من 30 إذاعة محلية وطنية وخاصة في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة التي تأتيكم كل اثنين من 10 وحتى تمام 12 أضعكم في حصاد الهدهد ليومنا هذا بآخر الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبدالله الحيف يحييكم وفيكم بحصاد الهدهد. والبداية بأبرز العناوين. قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده تستهدف إمدادات النفط الخام للعدو السعودي بالمسيرات. وزارة الدفاع تؤكد أن تصريحات العدو السعودي محاولة للتغطية على فشل منظوماتها. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة سياسات العدوانية الحمقاء لنظامه.

في العناوين: العدو الإسرائيلي يصاعد من انتهاكاته واستباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. إيران تلوح برد حتمي على أوكرانيا بعد تورطها في استهداف سفينة تجارية. إلى التفاصيل، بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي حسين عبدالله الجوفي عن عمر ناهز 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية بمواقفه الوطنية المشرفة ودوره البارز في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وإسهاماته في حل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين. عبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وشقيقيه وأفراد الأسرة وقبيلة الجوفي كافة بمديرية القرشية في محافظة البيضاء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزيراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة دكتور علي شيبان المعرض الأول لمشاريع التخرج البحثية التطبيقية والإنتاجية بالجامعة صنعاء في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والحاسوبية.

اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي، وقال: تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة.

تعقيبات السياق، أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة للعدو السعودي للتغطية على فشل منظوماته الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح. وأوضح المصدر أن اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد، وعليه أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. وقال: على العدو السعودي إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وحقه في الاستفادة من الثروات النفطية في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية.

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي لخلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، إلا أن هذه المحاولات تبوء بالفشل. وأشار إلى أن هذه المحاولات قد تنجح مؤقتا وبصورة شكلية لكنها لن تستمر، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة سياسات العدوانية الحمقاء لنظامه.

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم جراء استهداف قوات العدو الإسرائيلي دراجة نارية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أصيب 3 صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3 شهداء وأكثر من 15 جريحا بنيران العدو في قطاع غزة. في الضفة المحتلة أصيب مواطن فلسطيني جراء هجوم المستوطنين الصهاينة على أطراف قرية بيدجن في نابلس، كما هاجموا قرية برقة واقتحموا منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير عمار في رام الله. هذا وصعدت قوة العدو من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة من الضفة الغربية. في ذات السياق حيا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اليوم المقاومة الفلسطينية والشهيد فاروق رمضان الذي واجه بأيد عارية مجموعات المستوطنين الصهاينة المسلحين الذين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. وقال مفتي عمان: نحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة التي ما تزال تفتح لنا بين حين وآخر كوا من الأمل في جدار الصمت والخذلان العربي والدولي للمظلومين في أرض فلسطين العزيزة. في لبنان استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر وأطراف بلدتي طلوسة ومركبة في قضاء مرج عيون، ونفذت قوة العدو عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، كما نفذت سلسلة من التفجيرات في بلدة كفر تبنيت. في ظل صمت السلطة السورية الحالية نفذت قوة العدو الصهيوني حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة. وتوغلت قوات العدو في قرى معرية والعارضة وجملة وعلى أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، كما توغلت قوات عسكرية أخرى للعدو الصهيوني في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، ودهمت أحد منازل الأهالي وفتشت واعتقلت شابا سوريا من داخل القرية. أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيز أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم الإبادة كنظام وليس حكومة أو أشخاص، وقالت إنها حكومة استعمارية استيطانية ترتكب جرائم دولية كجزء من إدارتها اليومية. وأكدت أن معظم الحكومة الغربية وعددا من دول عدم الانحياز تتواطأ في ارتكاب تلك الجرائم مع الكيان عبر السلاح والدبلوماسية والصمت. الخبر الأخير: أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم أن العدو لم يحقق في حربه ضد إيران أي من الأهداف التي أعلنها. بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن بلاده رفضت الخطة التي قدمها الجانب الأمريكي رفضا قاطعا خلال المفاوضات الأخيرة لكونها تضمنت مطالب مفرطة. من جانب آخر أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده سعت من خلال الدبلوماسية لإثبات أنها ملتزمة بالحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوقت حان لمعاقبة زيلينسكي على هجومه على سفينة إيرانية. في ذات السياق قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن أوكرانيا قد تدرك قريبا أن إيران لا تترك أي فعل دون رد.

الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في العراق تقول يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض. الادعاء السعودي لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام. في الأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في العراق، التخرصات السعودية محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بناه التحتية خوفا من طبيعة الرد اليمني القادم. أيضا في آخر الأخبار، في الأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في العراق نحذر النظام السعودي بأن أي فعل أحمق سيجابه برد قازم يجعلهم يعضون على أصابع الندم. المقاومة الإسلامية في العراق للنظام السعودي: أنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالمي عن الشعب اليمني بدلا من توجيه الاتهامات يمينا وشمالا. المقاومة الإسلامية في العراق في الأخبار العاجلة: المقاومة الإسلامية في العراق للنظام السعودي: أنتم توجهون الاتهامات لتبرروا بها فشلكم وتغطوا بها على جرائمكم. في الأخبار العاجلة: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابة شاب برصاص قوات العدو الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. متابعي العدوان، وحدنا هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضرتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار، وسنواكب كل جديد مستمرون معكم حتى تمام 12 في العدوان وحدنا. التحية من الإدارة العامة في الأخبار، الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد الشيعاني، إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، والتحية مني محدثكم عبد الله عبد الله الحيفي. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. سياج منيع يذود على المجتمع كل تهديد وخطر، هي جهود رجال الأمن التي وهبت الوطن الأمن الذي أراد العدو زعزعته وسلبه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية جزءا من هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي: ضبط مركز شرطة الجراف بالتنسيق مع أمن منطقة الثورة بأمانة العاصمة متهما بسرقة سيارة واستعادة السيارة، كما استعاد سيارة أخرى بعد المتابعة والتحري. وفي منطقة الحصبة استعاد مركز الشرطة سلاحا آليا سرق من سيارة مواطن وضبط المتهمين في الواقع. في محافظة حجة ضبطت شرطة مديرية أفلح الشام متهما بالسرقة من مزرعة أحد المواطنين، فيما ألقت شرطة مديرية المحابشة القبض على متهم بسرقة دراجة نارية. ضبطت قوة النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والمحاكم المتخصصة في خلفية قضايا وجرائم جنائية مختلفة، إلى جانب احتجاز عدد من المهاجرين الأفارقة. كما ضبطت قوات النجدة في عمليات متفرقة كميات من البضائع والمواد الغذائية المخربة والممنوعة، شملت أدوية متنوعة، إضافة إلى ضبط مستلزمات طبية متنوعة كانت مخبأة على متن إحدى حافلات النقل. وفي إطار الاستجابة الميدانية والواجب الإنساني، أسرعت دورية النجدة بإسعاف مواطن تعرض لطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. كما أسعفت سائقي دراجتين ناريتين إثر حادث تصادم وقع بينهما في منطقة 70، إلى جانب نقل شخصين أصيب في حادث دراجة نارية بمنطقة الأزرقين،
كما عثرت القوات على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وقامت بإيصالها إلى مركز الشرطة المختص. وعلى صعيد المهام الميدانية والتنظيمية، أقامت قوات النجدة بأمانة العاصمة نقاط تفتيش مفاجئة لغرض الحزم الأمنية، فضلا عن تقديم الدعم والإسناد لرجال المرور لضمان سيولة حركة السير بأرجاء العاصمة. انتشلت فرق الإنقاذ والغوص المائي التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثمان طفل جرفته السيول في سائل السواد حنش بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، فيما نجحت في إنقاذ شقيقته. وفي محافظة إب، انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لفرع مصلحة الدفاع المدني شخصين جرفتهما سيول الأمطار بمديرية الظهار، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الحديدة 18741 وثيقة ثبوتية للمواطنين خلال شهر محرم المنصرم. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

التحية التحية للزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. كنا مع فقرتين في خدمة الشعب.

مستمرون معكم في العدوان. وحدنا الجبهة الإذاعية الموحدة من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة. أذهب بكم مستمعين الأكارم إلى حصيلة 12 عاما من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، 1,500,000 حالة وفاة بسبب الحصار.

يمكن للأرقام وحدها أن تختصر مأساة شعب، لكنها أحيانا تكون الشاهد الوحيد حين يعجز العالم عن النظر في عيون الضحايا، لأن المجرم سعودي متخم بالنفط وأمريكي مهيمن على القرار الدولي. في مؤتمر صحفي عقده مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بصنعاء تحت شعار عدوان وحصار مستمر، انكشف الستار عن تقرير حقوقي بمثابة وثيقة تؤرخ تدميرا ممنهجا طال اليمن أرضا وإنسانا في حرب دخلت عامها 12 دون أن تلوح في أفقها نهاية. التقرير وهو خلاصة رصد وتوثيق دؤوب يعرض الأرقام ويحيلها إلى حكايا ملايين البشر الذين فقدوا أحبابهم وأرزاقهم وصحتهم وأحلامهم، ليرسم صورة مكتملة لبلد تعرض لأبشع عدوان في العصر الحديث.

الاقتصاد شريان حياة قطع عمدا. لا تقتصر الحرب على صوت المدافع والغارات الجوية، فهناك حرب أخرى أخطر تشن بصمت، تستهدف أنفاس الاقتصاد كي تزهق أرواح الناس بعيدا عن ضجيج المعارك. يوثق التقرير كيف تحول العدوان والحصار إلى أداة تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية اليمنية برمتها، من المصانع والمنشآت التجارية إلى الموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة والاتصالات وحتى الموارد النفطية والغازية التي كانت ذات يوم أملا لنهضة البلاد. الأرقام في هذا الجانب صادمة في ضخامتها، لكنها الأخطر أنها تمثل أرزاقا جففت وبيوتا أظلمت وأطفالا جاعوا.

تكبد قطاع الثروة الزراعية والحيوانية العمود الفقري لمعيشة ملايين الأسر الريفية خسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي تجاوزت 111 مليار ومئتي ألف بل 200 مليون دولار في وقت خسر فيه قطاع الثروة السمكية ملاذ سكان السواحل أكثر من 12 مليار و6 ملايين دولار. أما قطاع النقل الذي يربط شرايين البلاد فقد بلغت خسائره 13 مليار و6 ملايين دولار، فيما تكبد قطاع الكهرباء عصب الحياة اليومية والمستشفيات والمدارس خسائر فادحة بلغت 23 مليار و7 ملايين دولار. ولم يسلم قطاع الاتصالات الذي تجاوزت خسائره 6 مليار و7 ملايين دولار حتى عام 2022. ما زاد من عزل اليمنيين عن العالم في وقت كانوا بأمس الحاجة لمن يسمع صوتهم. أما القطاع الصناعي والقطاع الخاص فقد تعمد العدو السعودي الأمريكي تدميرهما بشكل كامل، حيث بلغت الخسائر نحو 75 مليار دولار لكل منهما، بينما خسر قطاع النفط والغاز ثروة الأجيال القادمة أكثر من 57 مليار دولار. أضف إلى ذلك خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 123 مليار دولار وفق التقديرات الرسمية، إلى جانب عائدات النفط والغاز المنهوب التي كان يفترض أن تمول رواتب الموظفين وأدوية المرضى ودفاتر التلاميذ. هذه الأرقام الفلكية لم تبقى حبيسة الدفاتر المحاسبية، بل تسربت إلى لقمة العيش فترجمت نفسها إلى إيرادات عامة منهارة بلغت خسائرها نحو 8 تريليون ريال، ما يعادل 30 مليار دولار، وإجمالي ناتج محلي فقد 59.4 تريليون ريال، نحو 276 مليار و500 مليون دولار. النتيجة المباشرة فقر طال أكثر من 85% من السكان. بطالة قفزت بين الفئات الأكثر تضررا إلى ما يتجاوز 90%، مع توقف مئات المشاريع التنموية وتعطل عشرات الشركات الهندسية وآلاف العاملين فيها، في مشهد يلخص تحول بلد بأكمله من طموح البناء إلى دوامة البقاء ودون سبب سوى إشباع غريزة الإجرام السعودية الأمريكية. أما الإجراءات المالية والمصرفية التي بدأت بنقل البنك المركزي فقد شكلت فصلا مؤلما آخر من فصول الحرب الاقتصادية، إذ جمدت الاحتياطات الأجنبية وحرمت الاقتصاد من تمويل الواردات الأساسية وأطلقت العنان للمضاربة بالعملات الأجنبية وأغرقت الموازنة العامة في عجز معتم، بينما غرق القطاع المصرفي في أزمة خانقة بفعل توقف صادرات النفط والغاز وتضاؤل التحويلات المالية والمنح الخارجية.
واكتملت الصورة باتساع الفجوة في أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية وطباعة كميات كبيرة من العملة دون غطاء اقتصادي وارتفاع عمولات التحويلات المالية بين المحافظات إلى أكثر من 150% في مؤشر على أن اليمني صار غريبا في وطنه حتى وهو يتناقل ما تبقى له من مال. الضحايا حين يصبح الموت وجوها وأسماء وأعمارا صغيرة، لكن الأرقام الاقتصادية على فداحتها تظل باهتة حين نقترب من دائرة الضحايا البشرية، حيث تتحول الإحصاءات إلى وجوه لأطفال كانوا يحلمون ونساء كنا يربين أجيالا ورجال كانوا يعيلون أسرا. يقدم التقرير حصيلة مفزعة. أكثر من 61,000 مدني سقطوا بنيران الحقد السعودي الأمريكي، بينهم ما يزيد على 24,700 شهيد و 36,200 جريح تحملوا أوجاع الحرب في أجسادهم وأرواحهم. وفي هذه الأرقام الموحشة يبرز وجه الطفولة والأنوثة المكلوم، حيث التقى 4,365 طفلا والفاء 653 امرأة خلال سنوات العدوان الأمريكي السعودي. وإذا كانت هذه حصيلة الموت المباشر، فإن الموت البطيء الصامت كان أكثر توحشا، حيث يوثق التقرير أكثر من 1,500,000 حالة وفاة غير مباشرة حتى مارس 2026، وهي وفيات لم تحدث تحت القصف السعودي المباشر بل على أسرة المستشفيات الخاوية من الدواء وفي أكواخ الجوع الذين لا يجدون ما يسدون به رمق أطفالهم. من بين هؤلاء يسجل التقرير نحو 835,000 طفل ماتوا بصمت، ضحايا سوء التغذية والأمراض المزمنة وانهيار الخدمة الصحية، أطفال لم يعرفوا من الحياة إلا أنفاسها الأولى ثم غادروها قبل أن يتعلموا النطق بأسماء الأشياء. هكذا أتقن العدو السعودي صناعة المشهد اليمني. تم توجه آخر للمأساة، وجه المرضى الذين علقوا بين الموت والحياة. أكثر من 120,000 مريض توفوا لأنهم ببساطة لم يتمكنوا من السفر للعلاج في بلد أغلق العدو السعودي منافذه الجوية والبرية والبحرية، محولا حاجة المرضى إلى رحلة محفوفة بالمستحيل. ولا يزال 1,100,000 مريض ينتظرون معجزة السفر للخارج، يعدون الأيام فيما تتآكل أجسادهم رهائن لجغرافيا الموت. في زاوية أخرى من هذه المأساة المركبة يتحدث التقرير عن معاناة 2,900,000
الطفل يعانون سوء التغذية، فيما توفي نحو 400,000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد. أولئك الذين كان يفترض أن يمثلوا مستقبل اليمن دفنوا في مقابر جماعية صغيرة لأن أجسادهم لم تحتمل غياب الحليب والدواء، وتمتد المعاناة لتطال 5,500,000 امرأة حامل ومرضع يعانين سوء التغذية في دائرة مفرغة تلد فيها الأمهات المنهكات أطفالا يحملون إرث الجوع منذ اللحظات الأولى. وقد سجل التقرير 350,000 حالة إجهاض وأكثر من 22,000 حالة تشوه للأجنة. هكذا أثنى العضو السعودي الأمريكي الحرث والنسل في يمن الإيمان. قطاع الصحة انهيار حيث الحاجة الماسة. في زمن الحرب تكون المستشفيات ملاذ الحياة الأخير، لكنها في اليمن أصبحت بفعل الإجرام السعودي الأمريكي جزءا من المشهد المدمر. يكشف التقرير عن تضرر أو توقف أكثر من 1500 مستشفى ومرفق صحي عن العمل، في بما فيها مراكز غسيل الكلى وبنوك الدم التي تشكل خط الدفاع الأخير لآلات الأرواح. اليوم تعمل على نحو 45% فقط من المرافق الصحية بالحد الأدنى من خدماتها، بينما توقف 55% منها بشكل كامل، وكأن البلاد كلها تتحول إلى غرفة إنعاش معطلة. في هذا الواقع الكارثي يواجه مرضى الأمراض المزمنة مصيرا مأساويا، حيث صارت حياة أكثر من 40,000 مريض بالثلاسيميا و5,000 مريض بالفشل الكلوي مهددة في كل لحظة، ليس بسبب أمراضهم بل لأن أدويتهم مفقودة وماكينات الغسيل الكلوي صامتة. وإذا كانت هذه الأمراض تحصد الأرواح بصمت، فإن الأوبئة عادت لتجتاح اليمن كضيف الموت الثقيل، حيث سجلت أكثر من 22,700 حالة اشتباه بأمراض وبائية، نتج عنها أكثر من 11,000 حالة وفاة. رحلة البحث عن لقمة العيش. يقف الأمن الغذائي في قلب المأساة الإنسانية التي صنعها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن. يوثق التقرير الصادر عن مركز عين الإنسانية أن أكثر من 24 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 3/4 سكان، بينهم 13,400,000 في احتياج شديد للغذاء، فيما يحتاج 20,600,000 شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة. في بعض المناطق وصلت المجاعة إلى مراحل متقدمة، حيث بات الأهالي يأكلون أوراق شجر، يقتسمون كسرة الخبز اليابسة، وفي الخلفية تروي الحقول الزراعية المدمرة قصة موازية، فقد تضررت مئات الآلاف من المزارع وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة تقترب من 60%، بينما تراجع إنتاج البن والعسل اللذين كانا رمزا للجودة اليمنية في وقت تلوثت فيه مساحة زراعية شاسعة بالألغام والذخائر، لتحرم الأرض من قدرتها على الإنبات والإنسان من حقه في الزراعة.
وينسحب مشهد الخراب على البحر، حيث توثق صفحات التقرير توقف أكثر من 4500 قارب صيد، ما حرم أكثر من 50,000 صياد من مصدر دخلهم الذي توارثوه أبا عن جد، بينما تلوثت البيئة البحرية وتضررت الموانئ، وفقد معظم العاملين فيها وظائفهم، في مشهد يحول الصيادين من منتجين إلى محتاجين. الماء والتعليم حق الحياة وحق المعرفة تحت الحصار. في بلد تعصف به مكائد الحقد السعودي الأمريكي، يصبح الماء حلما بعيد المنال. أكثر من 20,500,000 شخص يحتاجون إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي، مع تضرر شبكات المياه وخزاناتها وارتفاع نسبة الاحتياج إلى ما يزيد عن 80%، ما يدفع النساء والأطفال لقطع مسافات شاقة بحثا عن وعاء ماء ملوث في كثير من الأحيان. وقد دفع هذا الواقع المأساوي أكثر من 6,000,000 شخص إلى النزوح، تاركين خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم وأحلامهم ليعيشوا في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. أما في قطاع التعليم فقد سرقت الحرب أحلام جيل بأكمله. أكثر من 2,000,000 طفل خرجوا من المدارس، فيما توقف 4,400,000 طالب وطالبة عن الدراسة، حاملين معهم صمت الأمية وصخب العمل المبكر. ومنذ عام 2016 لا يزال 196,197 معلما ومعلمة ينتظرون رواتبهم المنقطعة، في الوقت الذي تحولت فيه مئات المدارس والمنشآت الجامعية إلى ركام وعجز في النظام التعليمي لطباعة الكتاب المدرسي، وبما يؤكد حرص السعودي الأمريكي على إعادة اليمن إلى مربع الجهل والتخلف. البنية التحتية إمعان سعودي في تدمير كل مقومات الحياة. يمكن للمستمع أن يلمح خريطة الدمار وهي تتشكل عبر أرقام التقرير. 16 مطارا قصفها طيران رادو السعودي الأمريكي، 17 ميناء دمرت، أكثر من 9,000 طريق وجسر قطعت، 492 محطة كهرباء أطفئت، 720 منشأة اتصالات أسكتت، 3,609 منشأة مياه خرجت عن الخدمة. في المشهد السكني بلغت الوحشية مداها بتدمير أو تضرر أكثر من 623,000 منزل، تاركة عائلات بأكملها في العراء. لم تسلم المصانع، 470 مصنعا دمر، ولم تسلم المنشآت التجارية، 16,798 منشأة تضررت. حتى الأسواق، 739 سوق باتت خاوية، ولا حتى شاحنات الغذاء ومحطات الوقود وآلات الحقول الزراعية ووسائل النقل في استهداف ممنهج لكل ما له صلة بحياة المواطن اليمني. الحصار سياسة عقاب جماعي
بثلاث مراحل. يرى التقرير أن الحصار الذي فرضه العدو السعودي الأمريكي على اليمن تطور عبر ثلاث مراحل متعاقبة، بدأت كأداة ضغط عسكرية، ثم تحولت إلى وسيلة ممنهجة لاستهداف الاقتصاد والقطاع المالي والخدمات العامة، قبل أن تستقر كسياسة مستمرة تهدف إلى إدامة الضغوط الاقتصادية والإنسانية عبر تقييد المنافذ وحركة التجارة والسفر وإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية. بهذا التوصيف يتحول الحصار من إجراء حرب إلى عقاب جماعي يطال المدنيين في لقمتهم ودوائهم وهوائهم، ويتعمد خنق الحياة اليومية لملايين البشر. جرائم لا تسقط بالتقادم. في ختام هذا السفر الإنساني يؤكد مركز عين الإنسانية أن الجرائم الناجمة عن الحرب والحصار، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، مطالبا بمساءلة جميع المتسببين فيها قانونيا. ويحمل المركز المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ودول التحالف المسؤولية عن تداعيات الحصار، داعيا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف جهودها في توثيق الانتهاكات وإبراز آثارها الإنسانية والاقتصادية. تبقى هذه الأرقام والشهادات وحدها شاهدة على مأساة طالت جميع فئات الشعب اليمني. ارتكب العدو السعودي الأمريكي كل هذه الجرائم دون رادع، وطوال 12 عاما لم تستطع الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن إيقاف هذه المأساة، بل عملوا على شرعنتها. ولكن في قاموس الشعب اليمني لم تبقى هذه الجرائم دون رد وعقاب ومساءلة. وها هو الشعب اليمني بدأ التحرك الفعلي والجاد لانتزاع حقوقه من يد الجلاد، وبدأ تنفيذ العمليات العسكرية ضمن مسار طويل. أولى خطواته كسر الحصار المفروض على البلد عبر فرض الحصار البحري والجوي على العدو السعودي، وتنفيذ العمليات العسكرية ضمن منشآت نفطية والحيوية. وفي ذات الوقت يرسل الشعب اليمني لكل المنظمات والهيئات الأممية أن تظل على موقفها.

0: رحمتك يا رب. من استهداف مواقع العدو الصهيوني على بعد أكثر من 2000 كيلومتر في حيفا وعكا والجليل بفضل من الله. من استهدف مواقع العدو الصهيوني خلال 2 عامين في عمليات إسماد غزة لن يكون عاجزا عن ضرب الأهداف السعودية بقوة الله وعونه وتأييده من بجيك إلى ينبع. لدينا بفضل الله قيادة حكيمة وشجاعة وجريئة في الدفاع عن شعبنا وانتزاع حقوقه كجرأتها في إسناد غزة والدفاع عن قضايا الأمة.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم. الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

0: الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نبقى الآن مع الزملاء في إذاعة سام أف أم وفقرة جارح بشلي.
1: سام أف أم جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحر أحمر ووعد أغبار، طائرة تنكح وسفينة تغرق وسفينة ترجع، وهكذا يا سعودي أنت والذي خليت الناس يعاملوكم هذه المعاملة. خلق الله بغيرنا ما عاد يرقدوش من الفرح وبيطالبوا المزيد المزيد المزيد المزيد. باب المندب ذيك يتغلق ورقدوا هنيك من سير من قد رقد. وذوقوا ماذا وقت والشعب اليمني بسروا على جور بتجاوروا. لا قلنا غير جون ست وطوا مرتبات الناس وعمروا البلاء وروحوا لكم في حالكم. ما عدتش هذك الوصايا ولا السياد ولا الهيمنة على الشعب اليمني، ما عدتش. وكأن ما بتحاكي آدمي، هو قد ولف للمهزلية مهزل بخلق الله طاحن. ما عدتش من ذي العمر أرامكو وفروعها في المملكة عد حراق. ما عدتش أصحاب البيضاء طاحن، ما بالله أصحاب السوداء حريق. واغفر له ولوالدي ودستاهلوا، يستاهل البرد ما نضيع دفاه. ويعلم عليم السماء كيف قادم الأيا، يعلم الله ما عادت تبصروا. إذا كان انتو بتضربوا بصاروخ فإحنا عنرتب عشرة كلام ساعمة الموت، لأن الشعب موجع، الشعب مظلوم، الشعب مغلوب. ما بيطلب لا مروة ولا فضل من بشر، بيطلب حقه. من حقه يطلب حقه. اليوم 12 سنة قلع قلعوا بطنك، ومن أنت ومن يقولوا لك؟ قال لك لا يمكن ان اي طائرة في مدار صنعاء تسقط الا بتصريح من السعودية. ورد يا ابي ورد. يا ضاخ معانا امراض، يا ضاخ معانا تاعبين، يا ضاخ المستشفيات ملان، هذا يحتاج كلى وهذا غسيل وهذا في السرطان وهذا جفاف وهذا جاوع، ويخرج والناس يتعالجوا، وهذا يشتي يسافر مع الدراسة، هذا مع التجارة، هذا مع بيع وشراء، هذا مع أهالية أقوى المقالي. خلي خلق الله في حالهم. وهب الله يجوا يستأذنوا من من أنت من حضرتك من يقولوا لك يي قلنا تجاهل خمس خمس وما بيقلع الرأس إلا الذي ركبه. القوات المسلحة أضربوا بيض من حدي، وادعي الشعب من هذا المنبر الحر. برنامج العدوان وحدنا، دعم القوات الصاروخية وكافة التصنيع العسكري، دعم يا رجال. قال والشي من الشي، وقل الشي مهانة، الشي من الشي والشي يشتي عطاء. ادعموا التصنيع العسكري من الألف للي، مسير بحرية صواريخ كده انتو ذكتارين. اها يلا الذي يدي الخيرات ولي يدي القليل، ولا تقولش هذا ما ينفع أبدا. ادعموا بنبصر تعبنا قبال عيوننا، مش يمسع ما هضلك لي كان يمطوى السمايت في الجوامع. سر والفضيحة افتضعوا والخاتمة، من تغطى بكذب ما دعى الشابع بغزم ما عنفلتها أبدا. هذا هو كله سمعت من أجل نصرة المستضعفين في الأرض. ولما انت يا الشعب اليمني بيض الله وجهك على ما تحملته وعلى صبرك وعلى متاعبك الذي لقيته، بيض الله وجهكم على صبركم. والوعي هو أهم حاجة. زار ذا حين عيشتغلوا أتقرح من هنا عد انتعز من هنا، قلنا عد لا نعور وطائر في الجوف، الدفاعات الجوية الشغالة هذا فتحنا وما كان بش في دينا شيء. اليوم لها الحمد ولها الشكر.
3: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الأرض، الأرض اسم جنس مؤنث تجمع على أرضون وأرضات، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه. يقدر علماء الفلك أن تشكل كوكب الأرض كان قبل حوالي 4.5 بليون سنة، وأن بعدها عن الشمس نحو 150 مليون كيلومتر، وأن قطر الأرض يبلغ حوالي 12,750 كيلومترا. وقد ورد ذكر مفردة الأرض في القرآن الكريم في سياقات متعددة، منها ما ورد في سورة فصلت أن خلق الأرض كان في يومين، قال تعالى:

0: هدى ذلك رب العالمين.
1: وهذه الآية وأمثالها من الآيات الواردة في تحديد مدة خلق الأرض باليومين والستة الأيام ونحوها، إنما ليتذكر الإنسان أن الله على كل شيء قدير، فلا يعصي الله ولا يخالفه، لأنه قادر على عقابه وأخذه. وحكى لنا الله تعالى كيف ثبت الأرض بالجبال وجعلها مهيئة للسكن والعيش، فقال في سورة الذاريات:
0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
1: وقال في سورة الحجر:

وكما ورد في سورة الطلاق أن عدد الأرضين 7 أرضين مثل عدد السماوات. قال تعالى:

وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. الجاهل هنا ليس المقصود به مجرد الإنسان الأمي الذي لم يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب، ولهذا كانت المقابلة بين الجاهل والعاقل وليس بين الجاهل والمتعلم، فقال تعدل صلة العاقل. والمقصود بالجاهل هنا الذي يتصرف بجهالة، يعني بخلاف مقتضى الحكمة، بخلاف مقتضى القيم والأدب، الإنسان الذي هو يتعامل بسفه، يتصرف بطيش، ليس منضبطا في أعماله وتصرفاته ولا ملتزما بالأخلاق والقيم، هذا الإنسان لا خير لك في أن يكون لك روابط معه وصلة به، صلة وثيقة به وعلاقة قوية به. علاقتك القوية به لن تفيدك شيئا، هو سيسيء إليك عندما تحسب عليك بعض تصرفاته الطائشة وبعض سفهه وعبثه وتجاوزاته، أو أنه ينقص فيك أنت من رشدك، من حكمتك، من أخلاقك، من قيمك، ما ينقص بسبب تأثرك به، فتتجه معه بالتصرفات الطائشة الغير متزنة الغير منضبطة البعيدة عن الرشد، عن الصواب، عن الحكمة. فالأفضل لك أن لا تكون على صلة به، تتركه، لا حاجة لك بأن يكون لك صلة به. قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل، لأنها سلامة لك، سلامة لك من أن تتأثر به، وسلامة لك بأن تحسب معه ويحسب ما يصدر منه أيضا عليك، أو بشكل أو بآخر تكون

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان.
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهرو حصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: يلا.

عام من العدوان على اليمن، مشاهد قاسية تروي تفاصيل ما ارتكب فيه من جرائم استهدفت المدنيين وتدمير ممنهج أخفى ملامح البلاد. عام واليمن يقاوم وحشية الصواريخ والغارات، الجيش اليمني واللجان الشعبية الركن الأساس لرد عسكري استراتيجي يكلب السحر على الساحل بعد أن يحسم معادلات القوى.

0: عام 2015. شبكة ام بي سي تنقل تصريحا للسفير السعودي عادل الجبير. مضمون التصريح أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد ناقشتا منذ أشهر الخيارات المحتملة حول اليمن. خلاصة ما كان يتحضر للبلاد على مدى ما يقارب 9 أشهر في مطبخ السياسة السعودية الأمريكية تبلورت يوم 26 مارس 2015 بما سمي بعاصفة الحزم. إذن فالخيار العسكري هو الخيار الأقوى.
1: دفع بالسعوديون من قبل الأمريكان لأغراض وأهداف بعيدة أرادوا تحقيقها في ظل تغير المعطيات بشكل عام في المنطقة. السعوديون كان لهم أهداف قصيرة المدى ونظرة لم تصل إلى مستوى يدل على وعي وإدراك لما يمكن أن يترتب على ذلك العدوان. كانت نظرة من حرض ومن شرعا للعدوان هي نظرة محدودة للوصول إلى الحكم بطريقة سريعة وعاجلة يتجاوز فيها كل الترتيبات الملكية التي يمكن كانت أن تحدث في السعودية.
2: العدوان قديم، هو كان يخطط له من بداية الألفينات، حتى عندما لاحظتم ولاحظ العالم عندما حصلت حادثة المدمرة كول في عدن، هي كانت بمثابة الوسيلة لدخول القوات الأمريكية اليمن.
3: من مناطق العمل التي حددت أمريكيا لخدمة المشروع كانت اليمن، لأن اليمن لها موقع استراتيجي حاسم وحساس في الممرات الدولية ولها موقع
4: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
5: كان سالم يجلس على حافة النهر يصطاد السمك. كانت السمكة تقفز داخل السلة تحاول أن تثب إلى الخارج، لكن حافة السلة العالية تمنعها من ذلك. كانت تتلوى وتفتح فمها الأبيض المائل إلى الأرجواني ثم تطبقه، ثم تعود فتضرب بذيلها الكبير السمكات الصغار وهي تسعى للوصول إلى الماء. كانت تتحرك هبوطا وصعودا. حين هدأت السمكة الكبيرة حمل سالم السلة وانطلق. لم يكن يعتقد أن باستطاعته اصطياد 4 سمكات كبيرة وعدد من الأسماك الصغيرة والمتوسطة بهذه السهولة، لكنه الآن في طريق العودة إلى بيت ماجدة بيد مليئة، ولم يحن وقت الظهر بعد. كان يسير بين حقول القصب، من هناك أصبح الطريق أبعد، لكنه يملك الوقت الكافي ويمكنه أن يستمتع بأصوات الطيور. كانت أعواد القصب تتمايل بلطف فتذكره بالنهر الجاري بالقرب من بساتين النخيل في النهروان حيث كان يذهب إليها في صغره، ويتذكر تلك الأيام وينظر إلى العصافير التي تحط على القصبات وهي تغرد مع صفير الريح. كان يشعر أن العصافير فرحة أيضا. لقد كلفته ماجدة هذا الصباح بصيد السمك، إذ لم يكن لديهم المال ليهيئوا الطعام للضيوف، وقالت له كلمات كانت كافية لإدخال السرور على قلبه. قالت ماجدة:
6: إن مائدة نهر الفرات مبسوطة للجميع. الفرات كريم ويمنح كل إنسان رزقه بقدر، الأمر يحتاج فقط إلى المهارة والفطنة. وأنت يا ولدي يا سالم لا تنقصك هذه الأمور.
5: من المقرر أن يأتي خاطب لمائدة، لذلك تريد أمها ماجدة أن تكون الأمور على أفضل حال في غياب زوجها. لهذا السبب أرسلت سالما في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر إلى نهر الفرات. وضع سالم السلة على كتفه وراح ينشد الأشعار التي تعلمها في صغره وهو يتقدم بخطوات بطيئة. كان مسرورا، لكن من جهة أخرى كان حزينا وهو يحدث نفسه ويقول:
7: لقد نشأت منذ صغري مع مائدة وكبرنا معا، وأنا أشعر في أعماقي أني أحبها، مع ذلك فأنا أعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن مطلقا، فلا العربي يزوج ابنته لرجل عجمي، ولا عجمي يستطيع أن يخطب فتاة عربية.
5: هذا القانون غير المدون اتخذ شكله في سلوك العرب وأصبح قانونا في حياتهم. كان سالم يعلم أن ماجدة تحبه مثل ولدها، لكنه في نظر جيرانها وفي نظر العرب أيضا أقل شأنا وأوضع نسبا منهم، حتى إن والي الخليفة كان قد أصدر أمرا يقول فيه: إذا كان الأعجمي على ظهر فرسه ورأى أحدا من العرب ولو كان طفلا، وجب عليه أن ينزل من على ظهر دابته وأن يفسح له الطريق حتى يعبر. كذلك يجب على الفارسي أن يبدأ العربي بالسلام أولا، فإن رغب العربي رد السلام. وهذا ما كان يحزن سالما ويؤلمه، لأنه لا فرق بينه وبين العرب، لا بل كان يتقن عمله أكثر منهم. كذلك استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، حيث كان يذهب إلى أصحابه من بلاده سرا ويتعلم منهم. تنهد سالم ثم توقف للحظات يتأمل أعواد القصب وهي تتمايل بهدوء كأنها ترقص على نغمة الريح، ثم توقف للحظات يتأمل العصافير التي طارت على صوت جري الخيول لفارسين قادمين من جهة الكوفة، فصوت وقع حوافرها قد أخاف الطيور فحلقت بعيدا وسط ذلك السكون وغابت عن الأنظار. فضولية سالم دفعته كي يلاحق الفارسين بنظراته وهما يعبران الطريق القريب من حقول القصب بسرعة. عرف واحدا منهما، عرفه من حصانه الأبلق. الكوفة كلها تعرف شهابا بتلك القوائم الرشيقة والعنق الجميل. كانت شهرته بسبب فارسه جندب الأزدي الذي قتل الساحر اليهودي في مسجد الكوفة، قتله في حضور الوالي. لقد ضرب عنقه وهو يقول: المسجد ليس مكانا للسحر والشعوذة. اختفى ذيل شهاب الأبيض بين منعطفات الطريق الضيقة، ولف السكون حقول القصب من جديد. نقل سالم سلة السمك إلى يده الأخرى ومشى، لكن فكره ذهب مع جوادي الفارسين وقال في نفسه:
7: من المؤكد أن جندبا فعل شيئا حتى خرج من الكوفة مسرعا في هذا الوقت من النهار.
5: أسرع سالم الخطى وعبر طريقا ضيقا بين سهول القصب، ومضى باتجاه بساتين النخيل حيث كانت الكوفة تقع في الجهة الأخرى. لم تكن الشمس قد وصلت إلى كبد السماء بعد، لكنه انحرف نحو السوق ولم يذهب إلى حي بني أسد. كانت البسمة ترتسم على وجهه بين الحين والآخر. ليس عبثا أنه استطاع أن يملأ سلته من السمك بهذه السرعة، كان فضوليا، فإذا ما حدث شيء فإنه يدركه بسرعة. تقدم بخطوات سريعة ومر بجانب الحقول والمزارع التي لم تعقد سنابلها بعد، ثم انحرف نحو الكناسة. كانت الأسوار العالية لدار الإمارة تلوح من بعيد، كل شيء بدا هادئا.

0: رؤيتهم كانت أشبه بالهمس. دفعته الفضولية أكثر. كان واضحا أن العرب لا يحبون أن يطلع غير العرب على حديثهم، غير أنه تبسم وابتعد مسرعا وهو يقول في نفسه:
1: ماذا تعتقدون؟ فكل الأخبار عندي.
0: أكمل سالم طريقه إلى سوق السمك. كان السوق قد أعيد بناؤه مؤخرا وفرش رصيفه بالرمل الخشن والحصى حتى لا توحل أرضه. توجه مباشرة إلى الرجل الديلمي بائع السمك. لقد مضت سنوات عديدة ولم تزل تجارته ما قائمة. سالم يبيعه التمر والرجل الديلمي يعطيه السمك. كان الديلمي قد تقدم في السن، لقد غزا الشيب لحيته، كانوا يدعونه باسم رستم، أما العرب فينادونه أبو الفوارس. تصافحا ودار بينهما هذا الحوار:
2: لقد جئت يا سالم في الوقت المناسب. كم كنت أشتهي التمر.
3: لدي سؤال تجيب عنه فأقول لك أحجيتي. قبل ساعة مضت رأيت شيئا عجبا.
2: ماذا جرى؟
3: يا رستم، لقد رأيت الفارس جندبا يرافقه رجل غريب، رأيتهما ملثمين وقد بدوا كأنهما يفران من شيء ما. لقد عرفت جندبا من فرسه شهاب.
2: أنت لم تسمع صوت طبل الفضيحة بل رأيته.
3: ماذا يعني؟ جندب رجل مؤمن وجيد؟
2: جندب رجل مستقيم يا ولدي، وجندب هو الضارب على طبل الفضيحة.
3: تكلم بوضوح أكثر.
2: تعال إلى هنا، إلى هذه الزاوية حتى لا يسمعنا أحد. لقد فضح الوليد شارب الخمر.
3: وهل أخ خليفة المسلمين يشرب الخمر؟ رستم تكلم، ما الذي جرى؟
2: يعني أنك لم تسمع شيئا على الإطلاق؟
3: ذهبت إلى صيد السمك قبل شروق الشمس، فالليلة عقد قران ابنة ماجدة، تريد أن تزوجها لرجل عربي.
2: مبارك، سيعقد قرانها على عربي، صحيح، فالعرب لا يزوجون بناتهم للأعاجم. لا تحزن يا سالم، هذا أفضل. أليس لدينا نحن فتيات عفيفات وجميلات؟
3: ماجدة امرأة جيدة، لقد اعتنت بي مثل أمي، ومائدة مثل أختي، هذا أولا. والأمر الثاني، هذه عاداتهم وتقاليدهم. لكن ألا تريد أن تتكلم؟
2: وأنت لماذا لا تتزوج امرأة أعجمية؟ لقد تجاوزت 30 من العمر.
3: لقد أوجعت قلبي يا رستم، أوجعت قلبي.
4: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: يحرقوا إسرائيل،
1: شنو يدمر إسرائيل؟
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوضين
0: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
2: اكسر تلابيب
4: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق،
0: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

أن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا، وجربوا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك، وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ، حضور قبائل الجماعة في هذا اليوم
2: والجاهزين لإشارة السيد.

0: ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
1: مع الله ضايعنا قلنا الهدى والدين.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وملائي وملائي.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك السرات.
6: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعتكم مباركة، وبالشيخ عبد الله وأخي محمد يحيى الصوملي.
4: حياكم الله.
3: سيدي الكريم، أنا قعدت مع نفسي وسألت نفسي، قلت الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع، كيف الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يخلق حواء من ما خلق آدم؟
4: أيه، وجه المشكلة
3: لماذا ما يخلق حواء مثل ما خلق آدم من تراب؟
4: لله أن يخلق كيف ما يشاء، ليش نتحكم عليه كيف يخلق؟
3: أنا أقول أسأل الشيخ عبد الله، لا شيء أنت يعني، لأن إحنا رأح حواء ما كنا دارين معه.
4: أنا أقصد لله عز وجل أن يخلق ما يشاء مما يشاء، ما وهو حكيم لا يفعل إلا ما فيها الحكمة
3: سبحانه وتعالى. ما رأيكم في بعض المشرفين وهم الآن يسمعوني، لو ما واحد يشد له عندي يقول دي طفل يجي زي ما يعني ما يرضى، وعند بعض الناس يقول دي طفل يبشر يحمل حملة، هل يجد لهم ذلك أو ما يجوز؟
4: ما فهمت.
3: مثلا أنا أجي لأنا ضربني تقول لي يا فلانجي يا طفلي الحاجة الفلاني وأنا مشرف، تمام،
4: ما هو الطفلة
3: وأنت ما ترضي، لكن لا عند الناس الثانيين على طول
4: ما هو طفلة، ما هو طفلة، ما فهم.
3: مثلا واحد ضر عليك وهددك أو راجمك أو
4: هناك هناك هناك جهات رسمية، هناك جهات رسمية، جهات أمنية وجهات قضائية وكل لها اختصاصه ينبغي أن يذهب الإنسان إليهم.
3: هو المشرف هذا طيب وتجي يمنع عنا الجامعة ويدخلهم ويقدرهم
4: ولو ولو ولو ولو اذهب إلى الجهات المختصة.
3: كابر كابر، بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله وأحسن الله عليكم
4: وإليكم.
3: الله مع السلامة.
4: هي أمان الله.
2: رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة: هل يجوز تغليف المصحف بصورة شهيد؟
4: ما لا أرى مانع من ذلك، ولكن الأفضل الترك.
2: نعم. ما معنى الميسر؟
4: الميسر هو القمار والألعاب بكل أنواعها، ما الشطرنج والنرد والألعاب التي تكون في الأجهزة، أجهزة الآيباد والتابات والتلفونات والكمبيوترات، هذه كلها ميسر.
2: نعم. صيام كفارة اليمين ضروري 3 أيام متتابعة؟
4: صيام كفارة اليمين 3 أيام متتابعات، بشرط أن لا يكون الإنسان عنده قدرة على التكفير بالإطعام أو التكفير بالكسوة، لأن الله عز وجل في الصيام قال فمن لم يجد.
2: نعم. اتصال. مرحبا.
4: مرحبا
2: يا أخي. طفي الراديو لو سمحت
5: يا أخي. مع واحد أخو وحرم طلق، حرم طلق ما عاد يطلع وبعدها يجي يطلع
4: تطلق مرة، طلقة واحدة تطلق مرته طلقة واحدة.
5: يعني ما يصيرش إقصاية؟
4: لا.
5: يلا شكرا لك. وعندك سؤال ثاني.
4: تفضل.
5: يعني ما يصير لا يمنع الماعون.
4: الماعون هو الذي يعين الناس، يمنعون ما يستعين به الناس وما يحتاجونه.
5: يلا جزاك الله خير.
4: حياكم.
2: سأل. نعم مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: يا شيخ أنا معي سؤال لو سمحت.
4: تفضلوا.
6: زوجي مات بعد رمضان، وبعدين أم أمرة وعيال وأنا الحالي، بعدين تصلي ومات بعد ما تصلي، وقلت له يعني مات وزعل مني وأنا زعل منه، هل أتم علي؟
4: أكيد أن المرأة إذا زعلت زوجها أو ذهبت مغاضبة له أن هذا نشوز، والنشوز إثم كبير على المرأة لا يجوز لها أن تفعله، ولا سيما إذا كانت غير مظلومة ولا ولا ولا معتدى عليها.
6: كنت زعل منه يا شيخ، الله يبرو
4: يسامحه ويسامحنا
6: الجميع.
4: آمين اللهم آمين. علش أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفري الله وتدعي له وتستغفري له.
6: يعطيك العافية، والله أنا ما أبدي ليلي وناري، بس أتحاولت أنني زاهدة تحملت بأس
4: سواء. إن الله يقبل توبة التائبين.
6: لا ما تفجأ بعد ما تصلي،
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ما تكون يا سبب.
6: ها؟
4: إن شاء الله ما تكون يا سبب.
6: لا أنا ما كنت السبب، بس قال لي أنا تعب، قلت له استاهل إنكم فلت لي وقد بالعيد إذا من العيد حق رمضان وما قد جيت عندي وبس بعد شوي اتصلوا لي قالوا ماتوا كان تعب.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: سؤال آخر.
6: سلام الله يعطيك العافية.
2: في أمان
6: الله.
2: اتصال مرحبا.
5: مساء
4: النور والعافية. معنا
5: سؤال.
4: تفضلوا.
5: واحد طولنا يهوي واحد يسبر ولا ما يسبر؟
4: يسبر ونص وربع وثمن.
5: طولك خير.
4: ما إذا هي طلقتين بعد بعد هي تقع واحدة، وأن طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها فهذا دي خيرات.
5: يسبر
4: ما هو الذي يسبر؟
5: يسبر شهد القامة.
4: أيوة تقع طلقة.
5: يسبر يجعلها
4: إذا عادها الأولى يسبر.
5: يا أسلام.
2: في أمال. اتصال مرحبا.
4: الجميع. سنور على الجميع.
7: كيف حالك يا قري عبد الله؟
4: الله يعافيك.
7: ما عندنا سؤال نسألك.
4: تفضل.
7: جدي صام في رمضان ضيها الذي مشى لا وقت العشر الأواخر وبعدها الفطر، ما يستنفيس مكمل،
4: وبعدها
7: بعدها كان يفطر النهار ويواصل الصيام، يقوله هو صايم، لا مغرب يقوله هو صايم، ما تشتري انه يعني فطر
4: يعني قد به شوية خرف. ها قد بخرف. خرجوا خرجوا عنا عن كل يوم نصف ساعة احتياط.
7: نصف ساعة حتى ولا كفارة؟
4: لا كفارة صيام.
7: ويجوز ان احنا نصوم بدله؟
4: ما يحتاج تصوموا بدله.
7: نخرج غير باس.
4: بس.
7: والسؤال الثاني يبقى واحد عندنا من الحارقة طلق مرته فوق ألف طلقه. وجالس عنده ما رضى يمشي.
4: خلاه يسأله.
7: ايه يسأله هو.
4: نعم.
7: يا الله جزاك الله خير.
4: وياكم.
2: سؤال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: مثلا إذا أبي الله يرحمه مطرح أنت جدتي ضرب سعودي وخاتم ذهب.
4: أيوه.
8: وجدتي يعني ما عطلتش فيها، باعت الخاتم بعد ما تبي بسوق.
4: باعت ما؟
8: الذهب.
4: أيوة.
8: بشهرين أو
4: بأسبوع
8: هكذا
4: والزلط
8: السعودي.
4: مع التركة غير الذهب والزلط السعودي.
8: أيوة والخاتم أصلاً مش حكومي هو رهن عندها.
4: طيب طيب.
8: إذا رهنت المروي قالت لها لا تتش زلطي لا تتش خاتم الحد لا ما كنتش طردش.
4: طيب.
8: وبعدين يعني قالت لها لا تتش
4: طيب.
8: أمي مكرت الآن أبي كان كذا يطلق أمي.
4: حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن إذ ما دام الجدة جدتكم أخذت هذا المال وأنتم متأكدين منه وهي معترفة به في اختص اسمعي
9: اسمعوا نعم
4: يختصم من قسمها وقت القسمة.
8: ها؟
4: فيختصم من قسمها وقت القسمة.
8: يعني نبذ من قسمها؟
4: أيوة اخصموه من قسمها وقت القسمة.
8: أيوة بس أول هي انكرت وبعدها قالت خلاص عندي صادقة.
4: خلاص ما دام قد اعترفت فخصموه من قسمها وقت القسمة.
8: ما
4: بش
8: معاهم قسم،
4: لأن
8: معاهم بس
4: قطع
8: الزمن.
4: ما بشتركها مع الميت.
8: لا دحين جدتي هي وابي.
4: طيب وش السؤال وش تشتو؟
8: دحين يعني ما نقول لها لو ما تدل عليه ما ترضى.
4: ما فعلها طالبوها من الجهات الأمنية ولا من الجهات القضائية ولا بسروها لها ولا أي حد يضغط عليها ما أدري على ما تفعلوا بها.
8: لأن المرأة دحين بتدعى على بيتكلم لأني قاعدة تدين أمي حبا والمرأة كان عادي شي طبيعي لأن جدتي قدت لها 30,000 للمرأة الذي كانوا عندها رهن وما ربش تدب الزلزل كان مبلغ شي وزلت هوا فيه
4: سواء.
8: أيوه كيف نفعل؟
4: خلوها تسلم.
8: كيف تسلم؟
4: أنا داري جدتك بصروها كيف تسلم ما عندها.
8: جدتي
4: قلت
8: لها 30,000 ما
4: ربطت
8: شي بالزهر.
4: طيب أنا ما أفعل
8: يعني ما هو الحل؟
4: الحل أنها تسلم الذي أخذته.
9: سؤال آخر؟
8: يا خلاص يا
9: شكرا
8: لك
9: يا مالا. اتصال آخر. مرحبا.
10: ألو.
9: نعم
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ معنا سؤال.
4: تفضلوا.
10: إذا مثلا واحدة خضبت أصبع واحدة من أصابعها وتوضت وعادوا في يدها ونسيت هل تعيد الوضوء؟
4: إذا قصدكم المناكير الذي بيطلوهن فوق الأظفار ضروري تزيله وتعيد الوضوء.
10: بس إذا واحدة ما عادت في الوضوء
4: ما يجوز لها حرام
10: تقضي
4: هاي. أيوة
10: يلا باقي سؤال.
4: تفضلوا.
10: ايش هي اول سورة نزلت في القرآن؟
4: فيها خلاف اهل البيت عليهم السلام مثل الامام القاسم لابراهيم بيقول الفاتحة وروايات عن اهل السنة بيقولوا سورة اقرأ.
10: هو هل يجوز الواحد يقول امين
4: في غير الصلاة؟ نعم وفي الصلاة لا.
10: بس هم بيقولوا انها كلمة عبرية.
4: ولو هي كلمة عبرية ما احنا ممنوعين من العبري.
10: يلا شكرا.
4: العفو.
9: يا مالا. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-2-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول شخص يغتسل الجنابة لمدة ساعتين لأنه يدلك كل موضع في جسده 3 مرات ويستهلك ماء كثير، وهل يجب قص الأظافر أو تخليها عند الغسل؟
4: هذا يعني كأنه مبتلى بالوسواس القهري بيسموه الوسواس القهري وهو بيتم علاجها الآن عند الأطباء النفسيين. ما هو وهو مشكلة كبيرة جدا خصوصا في الوضوء وفي الغسل أيوه في النجاسات، والذي في الخارج الذي ما همش متدينين ولا يعترفوا بالله ولا بشيء يقع لهم وسواس في الجراثيم بدله. تشكك في الباب لا يلمسه في الأدوان لا في الزلط لا يلمسه إلا بحايل نفس الكلام.
9: يعني علاج يصير
4: علاج معروف مرض معروف وعلاجه معروف عند الأطباء النفسيين.
9: ومخصوص قص الأظافر قال ولا وقت الغسل؟
4: ما فهمت يعني هل جوز؟ جوز أجل المشكلة ما بل أنه مفروض الأعمال الذي يقوم بها الإنسان غير لا يفعل أعماله عاري بغير لا يصبر يسويها وهو لابس.
9: نعم اتصال. نعم مرحبا.
11: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
4: تفضل.
11: يعني جنب جامعة جلي ما
4: يعني بجامع جنب جامع جامع جنب جامع؟
11: يعني قريب منه
4: للمه فلتو الثاني
11: الجامعة ولا حتى عبدي زميلي
4: للمه
11: يعني لن يجب أن أول جامع هذا وردري.
4: حاولوا حاولوا ولو كنا نافلة ولا حاجة هكذا
11: بس علينا دي إدامة
4: ها؟
11: يعني إدامة هالصلاة فيه
4: المفروض القريبين منه يصلوا فيه
9: يا مال قال التطهير من النجاسات المغلظة كالكلب والخنزير ثلاث مرات فقط ما الدليل على ذلك لأنهم بيعلمونا أنه لا يصح إلا سبع مرات
4: هو المفروض في النجاسة أن تزال لقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر والتطهير إزالة الخبث وإزالة النجاسات قد ورد في بعض الآثار أنه إذا قام الإنسان من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يأخذ يغسلها ثلاثا فأخذها أهل المذهب أساسا للنجاسات الخفية بأنها تغسل

0: ماشي لا ب... لا ب... رضاهم إلا أن تكون إلا أن تكون يعني مواصير ما عاد لها قيمة في نظرهم ولا عاد لها ثمن، فلا مانع، وإلا فلا يجوز إلا برضا من أنفسهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
1: شكرا، جزاكم الله خير،
0: حياكم الله.
2: هل يجوز بيع الذواكر؟
0: الذواكر تستخدم لتكون مصحف، وتستخدم لتكون محل كتب العلم، وتستخدم لتكون مسجل للمواعظ والمحاضرات، وتستخدم في الشر. ما دام الإنسان بيبيعها فالمسؤول عنها هو من يعبيها بما عبها به.
2: نعم. اتصال، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: حياك الله عبد الله، كيف حالك؟
0: الله يحييك، الله يعافيك.
3: يا أخي معنا سؤال.
0: تفضلوا.
3: يا أخي عندنا عندي يا أخي فيها 5 مساجد، يوم الجمعة أيوة مبسوط، ترى الناس ترى كل في صلاة المساجد، عندنا 5 مساجد في صلاة يوم الجمعة، نجتمع كل واحد أربع خمسة في جامع، خمسة أربعة في جامع.
0: شوف، هو المفترض على الناس الذي هم في منطقة واحدة كما كان يعتاد الأولون، كانوا يعتادوا إنهم إذا يكون به مسجد، المسجد الكبير، يجتمعوا فيه ويصلوا فيها الجمعة، وباقي الجماعات كل يصلي في مسجده. أنتوا بسروا العقلة حقنا المنطقة، واجمعوهم ووعظوهم، قلوا لهم ما ينفع يوم الجمعة الناس يتفرقوا هكذا، شكلنا مش تمام. وأيضا أهل المذهب بيقولوا أن الجمعتين التي في الميل ما يصح، تصح الأولى منهما والباقيات ما تصح. سواء.
3: بارك الله فيكم، جزاك الله خير،
0: وإياكم.
2: كيما الله. قال أنا معي جربة وقف، كنت بنزرع هذرة والآن غرستها قات، وهي في فطارة جامع، ما رأيكم في هذا يا شيخ؟
0: لا مانع، ما دام القات بينتج مثل الذرة ولا أكثر، لكن يكون الناتج في فطارة مهما كثر، يعني لا يقول إذا قد كثر ما يدي إلا مثل حق الذي كان بيدي زريع.
2: نعم.
0: مثلا إذا هي بتدي 10,000 وهي زريع ذرة، وبتدي وديقات 100,000، في دي 100,000 كلها في فطار.
2: سلام، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
4: كيف حالكم؟
0: الله يعافيكم.
4: معنا سؤالي.
0: تفضلوا.
4: السؤال الأول، عندنا في الجامع ما بيصلوا صلاة الظهر والعصر، ما بيصلوا صلاة بيأذنوا، ما أعرف على كيف نفعلوا وياهم.
0: اخرجوا أنتوا أذنوا و...
4: ولا مالك موجود.
0: إذا ما أنت موجود أنتوا اخرجوا أذنوا، بعد ما تأذنوا ادعوهم ووعظوهم وخوفوهم بالله، وقولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أرسل في غزوة كان يأمرهم بالتريث إلى أن يحضر وقت صلاة، ولا يهجموا على المحل إلا قد مر وقت صلاة، فإذا لم يسمعوا منها أذانا هاجموها.
4: لا بعد يصلوا الظهر وبعدين تقدر يجوا الساعة 1 و2 يصلوا بعضهم يصلوا عصر ويخلقوا الجامع ولا أذن ولا شيء.
0: إذا المشغول يجوز له الجمع بين الصلاتين، لكن لكن لكن
2: نعم. سؤال آخر.
4: السؤال الآخر، واحدة حلبت يمين إن ما يصير عندي جهالة، والدولة كفارة ورجعت با يعني ما هذا
0: تخرج الكفارة بعد ما ترجع،
4: بعد ما ترجع الكفارة يعني يجي كفارة.
0: أيوه.
4: كم هي الكفارة؟
0: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
4: بارك الله فيكم.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم في برنامجكم فتاونا، ثب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال مرحبا. السلام ورحمة الله.
6: كيفكم يا شيخ؟
2: حياكم الله.
6: معي سؤال.
2: تفضل.
6: كيف لو هو واحد حلف يمين وجاء الثاني اديله كفارة؟ واحد يقول له هذا كفارة لك.
2: واحد
0: لا يصبر ياخذها منه لكن لا يخرجها الا بعد ما يفجر في يمينه.
6: يعني بعض في اكبر الناس يحلف يقول له والله ما فعل على كذا وكذا، اول يقوم اي شخص مثلا يتعرض يقول له هذا حقه في جارتك، يعني كل حقه في جارتك بياخذها ويسوي او يفعل الحاجه اللي حلف
0: منها. بعد ما يسوي الحاجه، بعد ما يسوي الحاجه الذي حلف منها يخرج الكفاره، ما بش مشكله. ماشي خرج كفارة.
2: تسأل مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. ايش تيش اللالو؟
0: ايوه مشي حقه.
7: تسمعني يا اخي الكريم؟
2: تفضل.
7: يا اخي لدينا واحد حطب لي بركة للماء في حلط الخط في عرض مجنة موقوفة، منعناه من العمل
0: يعني في الخط ولا في المجنة؟
7: بلغنا إلى مدير الأمن وإلى الأشغال
0: في الخط،
7: شافوا المكان قالوا خلاص يخرج فوق يخرج الخط من فوق مكان ثاني وهو صدر مكانه.
0: في الخط ولا في المجنة؟
7: فوق المجنة، يخرج الخط من فوق المجنة وهو بيحفر في مجنة ثاني وقف.
0: إذا هو بيحفر في المجنة فبلغوا ومنعوه.
7: بلغنا بمدير الأمن وبمدير الأشغال سمحوا له يشتغل في الخط وفي المجنة.
0: الله ما عندنا داري وش أقول لك، ما بعد ما تبلغوا بلغوا به السلطة الذي فوقهم، إذا هم مثلا مدراء في المديرية بلغوا بهم مدراء أمن المحافظة.
2: نعم في أمان الله. اتصال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كم زنية المئة الألف ومسكة بالوائد؟
0: نعم
8: زكاة المئة الألف
0: مسكة
8: بالوايد
0: 5000.
8: ألمو يا الله
0: يا مالا.
2: سؤال مرحبا. نعم تفضلوا.
9: ألو.
2: نعم
9: أنا سؤالي يا شيخ، ما الفرق بين الاغتسال الحيض واغتسال الجنابة؟ هل هو نفس الشيء؟
0: المرأة لا فرق بين غسلها من الحيض وغسلها من الجنابة، إلا أنه يجوز لها إذا رأسها مظفور أنها تتركه مظفور في الجنابة ولا تنقضه، أما إذا كان في الحيض فلا بد من نقضه.
9: وهل يتطلب الاغتسال بالماء دون الصابون في البداية؟
0: إما في البداية ولا في النهاية، المهم الماء يكون الغسل بماء نظيف. إذا اغتسل الإنسان بصابون في زيدية غسلها بعده ولا غسلها قبله إما اشتاء.
9: طيب
0: معنا
9: سؤال ثاني، وحدة كان عليها يعني كفارة يمين ومكن وحدة قالت إنها عتم سقا، يعني هل يجوز يعني تأمنها ولا كيف؟
0: مكنت وحدة ومه؟
9: مكنت وحدة قالنا عتم سقا، يعني ما هي داري هي في أنفقنا سبيل الله ولا
0: فرد جنبه ما ينفع ولا... ما ينفع في سبيل الله ولا شيء، ضروري تتوزع العشرة مساكين. إذا ما يعني إذا ما درت أنها توزعت العشرة مساكين تسألها هل هي وزعتها العشرة مساكين فتجزيها، وإلا أعادة إخراج الكفارة.
9: طيب لا هي مكنها يأتي الزكاة؟
0: إذا هي مكنتهم وقالت لهم أنها كفارة فسابر
9: نرى سابر كتب الله
0: أجر لكم أجر الجميع.
2: السلام مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. حياكم الله.
0: تفضلوا.
10: وقت الوالدة في 17 رمضان ولا عاد حد تتبع عليها الصوم.
0: ما يلزم القضاء عليها اللي ما تقضوا في ال 13 الباقية ولا في 17 قصدك؟
3: أيوة،
0: ما صامت في من أول رمضان. أنا صامت لا 17.
3: أيوة نعم.
0: وتوفيت في 17.
3: نعم.
0: خلاص ما عاد بش تكليف بعد الموت.
3: الله
0: يسلم
3: الله
0: يوفقكم.
2: السلام، مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: معنا سؤال يا شيخ.
0: تفضلوا.
10: معنا واحد أخته زيني وأبوه في صحيح الولد فوقها.
0: أخته ما؟
10: إحنا ما نقول بتزني بالتيسير مع واحد مع هذا.
0: أعوذ بالله.
10: وهو أخوها يشتي بسمه. ينهي عن هذا ويقوم لها بكثرة. هل يجوز أن يقتله؟
0: لا، ما يجوز أن يقتلها، وبها السلطات يبلغهم هم يضبطوها ويضبطوا أبوها. يلا في أمان.
2: سلام، مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: معنا سؤال.
2: تفضل.
11: ما حكم الذي بترك سنة الصلاة السنة؟
0: يفوتها الأجر.
11: يعني مش كيف لازم؟
0: لا، مش لازم. الذي يفعلها يقع له أجر، والذي يتركها ما مش عليها إثم.
11: طيب، شكرا لكم.
0: العفو.
2: سؤال، مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: كيف الحال؟
2: حياكم الله.
12: من معي يا برامج يا حكاوي؟
2: نعم.
12: لدي سؤال.
0: تفضل.
12: سألت أنا زوجتي وأقول شانتي حرمت علي، هم الحق؟
0: إذا لم تنوي به الطلاق فعليك كفارة يمين بعد ما تجي عندها.
12: أيوة.
0: السلام.
12: كم هي الكفارة اليمين؟
0: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
12: أنا قلت شانتي حرمت علي هكذا.
0: أيوة، قد قلت لنا في أول السؤال.
12: يعني ربع كيس بر
0: أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
12: جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
12: الله
0: يحفظكم. يا أمان الله.
2: السلام، مرحبا. ألو.
13: ألو.
2: نعم.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: يا شيخ، أشتي أكون أصوم تطوع ومين أتخيني شهر أكون أصوم طبيعي؟
0: إيش؟
13: أشتي أكون أصوم يا سامي الاثنين الخميس ومين أتخليني؟
0: تشتي تصوم يا الاثنين والخميس وما؟
13: ومين ما
0: بترضاش؟ ها، للما ما بترضى؟
13: ما ترضاش تخيلي أصوم. أنا
0: لماذا أصوم؟ لماذا؟
13: ما ترضاش تقول بعد الصيام.
0: قصدها أنش بتقصري في العمل ولا قصدها شفقة علش عي ضرش ولا ما هو؟
13: أيه، بتقول يا سام أي برني
0: سوا طيعيها.
13: أطيعها ولا صوم؟
0: البر، البر بالأم أحسن.
13: أيوة يا شيخ، وهو وحده زوجت بنتها وزرها الباب حقها، ما كانش معاه زر الطبيعي.
0: كيف كيف؟
13: واحدة زوجت بنتها وزرها الباب حقها.
0: الأم مدت لبنتها الذهاب.
13: أيوة.
0: جزاها الله خيرا.
13: مشوا عليها أي حاجة؟
0: لا، هي ما دام مدت البنت هذا ذهاب إيش المشكلة؟
13: لا، عشان قصتهم لها بأي حاجة ثانية.
0: لا،
2: صار. مرحبا.
14: ألو.
2: نعم.
14: مساك الله بالخير يا شيخ، ودي معك مبارك. الله والله يحفظ السيد القائد.
0: حياك الله.
14: حكم اني اخذت المصالح العامه وفكفك المجاري لها وسط الشوارع، يعني خلي الامن والاستقرار.
0: ما يجوز له، حرام عليه.
14: الله يحفظك ويطول بعمرك. الله مسجدك في السائل يا حق صنعاء، بس ان شاء الله يا الداخل يعني تضبط ارض المولاه، ما تتعاون معامل الكلاب او قراجه. شو مثل نكري تعبى في بحق البلاد ولا اللبن. الله يحفظك وتحياتي لك يا غالي.
0: حياك الله.
2: السلام، مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: كيف انتم؟
0: الله يعافيك.
15: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
15: ابي اوصى يعني نقدر ان يجي مدة حياتك بدريس.
0: اليوم اوصى ابوك اوصامه؟
15: في درس في كل رمضان.
0: ايوه.
15: وبعدها التيت لما دولنا جامع
16: وبعد ما أنا بشبك على ورجع بيت سلمان حق الرجال خلاص جيت يقنعني عنه أو لا جيت تيرخت منه.
0: ما هو مديت في المال حقك؟
16: اشتريت بضعة جامعة معاصر حيجي ثلاثة البن.
0: ايش دخل البن في ال
16: قلت هات صدقة جارية اشتغل من الدريس.
0: ما الدريس يستمر والصدقة يتقبلها الله منكم
16: ان شاء الله.
0: يلا
16: الحين عدي لي قد فتح عليها.
0: ايوه ادرسه
16: يعني حق 10 سنين.
0: ايوه سلمه سلمه.
16: ها
0: نعم
16: يلا
0: في امان الله.
2: في امان الله. اتصال. مرحبا. نعم
17: باول ميسر.
2: الميسر
0: الميسر القمار.
17: الو.
2: نعم طفي الراديو.
0: القمار.
2: سؤال آخر.
17: شكرا.
2: في أمان الله. نذكر بأرقام التواصل 2-88-20-88 و 2-30-99-100. اتصال. مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: معنا سعاء.
2: تفضلوا.
18: بالنسبة للشيخ الذي على الصلاة يقضيها ولا تعيشه؟
0: لا يقضيها.
18: يقضيها كل فرض في وقته ولا
0: مع كل فرض فرض؟
18: مع كل فرض فرض.
0: أي.
18: وبالنسبة لنا ما تقول لكبير السن عجوز بتصلي أول ركعة واقفة وبعدين تكمل باقي الصلاة وهي جالسة.
0: ما بتستر تقوم؟
18: إلا بتقوم. أنت لما شخص واحد تتنظر تقول ما
0: كده مخرفة.
18: ها؟
0: قد هي مخرفة؟
18: لا لا عادي عادي ما عاجي بسير وشي.
0: لا لا أقصد العقل العقل العقل ما عاد بش
18: ما عادي ساكن.
0: أنا بيظهر لي من هذا العمل كانها بتصلي قبل سواء.
18: أيوة
0: هذا علامة قدو بداية الخرف. خلوا لها حالها. في أمان الله. في أمان الله.
2: سؤال. مرحبا. طفوا الراديو تفضلوا.
19: يا شيخ أنا يعني تزوجت والآن لي تقريبا 5 سنوات. الرجل هذا لا يسأل ولا يمعي بنت ولا يصرف عليها ولا يجيب أي شيء.
0: أنت هاربة.
19: تواصلنا أنا مع أهله بعدين قال لنا إن هو قد طلق. الآن لي 5 سنوات بنطالب يدي لي ورقة طلاق ما رضيش يدي لي ورقة طلاق. قال يا بلا ضروري أدي له بنتي بالرغم إنه لا يصرف ولا ينفق ولا يسأل عليها ولا يدخل أي اتصال أبدا.
0: أنتوا إذا معكم شهود على إقراره بالطلاق أو على قوله بأنه قد طلق سيروا ارفعوا عليه قضية في المحكمة وهم يحكموا لكم بالطلاق. بالنسبة للنفقة النفقة حق البنت طالبيها أيضا من المحكمة وهم يلزمه.
19: وإذا ما بشتنا قدرة نروح ونيجي ونسير وكذا.
0: إيش؟
19: ما بشتنا قدرة إن إحنا نسير ونيجي ونروح للمحاكم ونعمل هذا كله.
0: والله ما أنا أدري ما أقول لكم ما بالله.
19: أنا قصدي هل يعتبر هذا هو طلاق صريح؟
0: نعم إذا أنتم متأكدين إنه قال هكذا فقدوا طلاق.
19: وما قال هو بس وقت الأبو وأبو قال لنا إنه طلق خلص إنه قد طلق.
0: وهو قد أبوه يعني قد قال لكم إنه قد وكل أبوه.
19: ايوه يعني قال ابوه انه قد طلق وخلص.
0: خلاص كمل
19: الان ايش تقولي ان انا اتزوج من غير ورقه طلاق ومن غير اي شيء.
0: ايوه لكن من الافضل حتى لا يقعلش مشاكل انكم تبصروا 2 شهود على اقرار ابيه بالطلاق واقرارها انه وكيل له وترفعوا بها للمحكمه ويدوا لكم حكم طلاق قبل تتزوجي.
19: يلا شكرا جزيلا.
0: العفو.
2: سأل. مرحبا.
20: ألو.
2: نعم.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: علامة إيجابية يا أخي في سبلة البقعة الدرايز. في سبلة البقعة حتى لو رجال الخازن حق الجامع ومع الجامع هذا بتضرب لها راس إنك عدل إيجابي
0: ومع الجامع هذا ما
20: بير بير بم
0: يعني إذا هو ما بلا بيخربها إذا ما المطر عليها فأيوة بعدوه ما بش إشكال.
20: نبعد عادي.
0: إذا هو ما بلا بيخرب الماء السابر فأيوة بعدوه.
20: يا أخي مشو جابر النجابي هذا هو يشكب له الخزر حق الجامعة.
0: هو الماء الذي بيأتي منه إذا مشو نظيف.
20: مضر.
0: أوه إذا مشو نظيف المكان الذي بيسيل منه ماء المطر لهذا الخزر.
20: لا نظيف.
0: ليش تشتاد بعدو للماء؟
20: يا أخي كذا ما بمبة بتضرب العلاجة.
0: ولو بمبة ما تفعلوا بالميزابي ما تشتوبه.
20: يا أخي وبش كبر البقعة حقنا.
0: ومن قبل كان أهل المسجد.
20: ماشي.
0: أسابر شلوه ما دام حقكم. لا ما هو حق للمسجد ولا.
20: ولكن على الميزابي هذا هو بيصب من جباه الجامع حق نفسه.
0: لا لا تبزوه. لا بقيمته
20: فوق الجامعة في حقنا 300 لبنة
0: ولا هي 300 لبنة ولا 40 لبنة كم هو ما إذا هو الماء حق السقف حق الجامع فضروري أن يبقى للجامع وفي مصلحة الجامع وإذا أحد أخذه فلا يأخذه إلا بحقه.
2: نعم نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت.
1: ما مش راديو.
2: ومن أين ذا الصداع؟
0: طفى الراديو. طفى
2: لو سمحت. طفى الراديو.
1: يصلي في البيت والبيت كما الجامع.
0: يخرج الجامع يصلي.
1: ها
0: يخرج في الجامع يصلي.
1: انا هو البيت كما الجامع ما بيصلي في البيت.
0: يخرج.
1: يخرج.
0: ايوه
1: جزاك الله
0: خير. اياكم
2: في امان الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول هل ماء المطر دي تطاير على الثياب بعد سقوطه في الأرض طاهر أو نجس؟
0: لا طاهر ما دام نزل في مكان طاهر الأرض طاهر.
2: ولو في مكان بتعتقد أنه
0: لا إذا فيها نجاسات
2: واضحة
0: مثل الذي بتزفر
2: مجاربي ولا شيء.
0: أيوة لا.
2: هل ربط الطفل يجوز أو لا يجوز لأنه شغله؟
0: إذا كان حفاظا عليه ومنعا له من أن يصاب أو يتضرر ولا به إمكان لمنعه بغير الربط فلا مانع.
2: نعم. أيضا رسالة تقول أنا معيقات بس كودهن في صرف الجهال هل عليهن زكاة؟
0: نعم ما دام القطفات حقهن في السنة بيدوا نصاب فأكثر في الزمه زكاة.
2: نعم. كرسل الوالد جت له جلطة دماغية وخمس سنة ما صام رمضان حتى مات عليه كفارة وماشي.
0: إذا كان قد سببت له هذه الجلطة ذهب العقل والحس فما على شيء بالمرة وإن كانت إنما أذهبت قدرته على الصيام في الزمه عن كل يوم نصف ساعة كفارة يخرجوها عنها الآن إذا هم يشتوي بره ذمته.
2: هل يجوز بيع أرض موصية في دريس ويعمل بقيمتها صدقة جارية؟
0: لا ما يجوز.
2: هل يجوز طاعة العاصي؟
0: إذا هو يقصد الوالدين الله عز وجل قد حكى من الأبوين المشركين اللذان يطالبان ولدهما بالإشراك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدين المفروض الإحسان والبر إليهما وليس طاعتهما.
2: نعم. لقيت حاجة من الطريق وشلتها هل هو حرام؟
0: نعم لا يجوز عليه أن يبحث عن صاحبها وإذا يأس من وجود صاحبها تصدق بها أو بقيمتها إلى نيته.
2: نعم. ما حكم غناء النساء في الأعراس بميكروفونات إلى الشوارع؟
0: حرام. في ميكروفونات أو بأصواتهن العادية الغناء ولا يجوز بالمرة.
2: كيف يتم توجيه المحتضر عند الموت رجليه إلى جهة القبلة
0: بحيث أنه لو سنب يكون مثل متجه إلى القبلة؟
2: معنى قبر في أسفل المسجد هل يجوز نقله
0: إذا هو من قبل المسجد ولا يعني فلا لا ينقله ولا هو ولا بيحتاج أحد يستقبله، ما بش مشكلة.
2: يا شيخ بيقى يوم جامع وصلاة الفجر ما عاد بيجزم يخرج يأذن في الجامع، لأنه بيننا مشاكل إحنا وقبيلة ثانية ونخاف أن يقتلوا، ما رأيكم في هذا؟
0: لا لا يخرج ما دام خائف، ما على شيء.
2: نعم. أيضا رسالة تقول أنا قبلت في الطب البشري، نذرت شهر صيام وثمان ختام درس و2000 درس، هل أعمل بموجب النذر؟
0: إذا هو تلفظ بالنذر ولفظ به بلفظ الإيجاب، مثل أن يقول علي ولا يلزمني ولا في ذمتي ولا نحوها، فيلزمها الوفاء به، ولا يجوز له الإخلال بذلك، الذي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
2: نعم. أبي قبل ما يموت وصاني أشل له كفن أنا ورجع شل ابن عمي، هل يجوز؟
0: إذا هو كان يقصد أنه لا يشتري غيره غير ابنه، فهو أساء عندما تركه، يستغفر الله ويتوب إليه.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز المرأة أن ترضع ابنها وهي جنابة؟
0: لا مانع من ذلك، وليس الجنابة من موانع الإرضاع ولا من موانع الطبخ ولا القسيل.
2: الذي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الثوب متنجس لا بعد خروج الوقت،
0: إذا كانت النجاسة من النجاسات المختلف فيها بعد خروج الوقت لا يعيد.
2: آخر سنة قراها، التوبة مقبولة في أي حالة وأي نوع من الذنب؟
0: أي نوع من الذنوب وأي حالة، والشرك هو أعظم الذنوب، وقد قبل الله عز وجل توبة المشركين ورجعوا أكثرهم صحابه.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يستطعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذ اللي يحصل الله عليكم سيدي الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابرين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

0: جاهزون ورهن إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا.
2: أبلعتها ما كافة.
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: شوفا نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
8: نقول محمد سلمان والله لا أنا بعلي
9: جاهزين.
10: هيهات من الدولة.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

0: قوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تقدمنا الحديث عما يدل عليها وتفسيرها أثناء تفسير الآيات التي قبلها، وقلنا في ذلك دليل عظيم وجلي وواضح وبين على وجود الله وعلى أنه هو الصانع. ذكرت لكم بالأمس الحديث في سبب نزول قول الحق سبحانه وتعالى كما ذكره المفسرون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أن سبب نزولها أن المشركين أتوا إلى اليهود، سألوا اليهود عن آية موسى وعن معجزة موسى، قالوا معجزته كما تقدم لنا اليد البيضاء والعصا التي جاء بها موسى إلى بني إسرائيل، وذهبوا إلى النصارى وسألهم عن آية عيسى فقالوا كان يحيي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فذهبوا إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم على أساس معهم خلفية عما جاء بالأنبياء من المعاجز، قالوا إذا كان معك معجزة فأتنا بها إن كنت من الصادقين. فنزلت هذه الآية على أنه حصلت للنبي معجزات كثيرة، منها إخباره بالغيب، إخباره بالغيب، ومنها يعني أشياء كثيرة، منها الإسراء والمعراج، ومنها يعني تسبيح الحصى، ومنها خروج الماء من بين أصابعه كما جاء في الروايات، ومنها حنين الجذع عندما تركه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. ربما عدد علماء الأثر والتفسير والسيرة قريب 3000 معجزة لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، ولكن كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء لن يؤمنوا، سواء كما ذكر في آخر سورة بني إسرائيل، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة منه قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سواء، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني المسألة هي مسألة عقل. ديننا الدين الإسلامي والرسالة التي جاء بها النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم هي دين الفكر ودين العقل، ليس الدين الماديات، يعني شيء مادي ماشي ما أدريش معك أصلا مادية، معك ما يدل على وجود الله. ومنها هذا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات علامات بينات واضحات على وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. يعني الهواء، تلاحظ الهواء كيف تنفسه وكيف جعل الله الأكسجين سواء، يعني يستريح الناس به، يعني يرتاح الناس به، يتنسمون الهواء العليل، الجو هذا النظيف الذي نحن فيه، من الذي غير بعد أن كان جو قيض حر شديد صار إلى هجوة وظل وراحة؟ السماء، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، الرياح، المخلوقات، المستدل في حد ذاته كما قلت لكم هو نفس الدليل على وجود الله. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لاحظوا يا سادتي، عندما واحد يأكل في الطعام ويبصر في الطعام مثلا حجره ولا شعره، بزها بيده وخرج شامه. حين نقول نفترض أن الرجل أعمى كفيف البصر لا يشاهد لا يرى، سواء بأصابعه يحسها ويخرج الشيء، أحيانا ما يحس، يدخلها فمه، وإذا حالت الاستشعار في فمه قد يذكى في لكفه وخرجها ومشحها بيده. نفترض أنها ابتلعها، دردها ما ظهر له، المعدة ما تقبلها، تخرجها بالطرش، سواء. هذا الخلق العظيم، العيناء كيف صنعهم الله سبحانه وتعالى، السمع كيف صنعه الله سبحانه وتعالى، البصر، عندكم الكلى، الكبد، البطون، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي،
1: يقضي الإنسان عجبا من خلق الله. لا يمكن لهذا الخلق أن يكون قد أوجد نفسه لذاته، لأن الإنسان لو أوجد ذاته ما كان له بداية ولا كان له نهاية، كان موجودا في الأزل. الإنسان يحافظ على نفسه، لكن الموت قادم على كل حال. والأمراض تعتبر الإنسان ليعرف الإنسان قدر نعمة الله تعالى عليه. يجي له فشل كلوي، وإذا قدوا بيغسل قد معته سواء، يجي له يعني تضخم في الكبد، فيروس في الكبد، يجي له سرطان، يجي له أمراض وأوبئة. الباري يرسلها من باب التذكير بوجود الله، لأن ابن آدم يطغى وينسى ربه ذي العزة والجلال والإكرام.
0: قال: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ذكرت لكم بالأمس حالة الأرض التي نعيش بها في المجموعة الشمسية، كما ذكر العلماء لا يوجد كوكب يمكن الحياة فيه إلا كوكب الأرض، بحيث إن الله تعالى أوجده في مسافة ليست قريبة القرب المفرط من الشمس، بحيث يتعذر الحياة فيها، لأنه سيشتد الحر، يعني يزداد الحر حر شديد ويموت الناس، كما هو الحاصل في عطارد وغيرها من الكواكب. ولا هي بالبعيدة البعد المفرط، بحيث لا تصلها حرارة الشمس فتصاب بالتجمد ويتعذر فيها الماء العيش. جعله الله في مكان بحيث يستوي فيها حالة الصيف وحالة الشتاء، ساعات النهار مع ساعات الليل. وإذا كان هناك من فارق فهو ما نجده في طول النهار في الصيف، وهي الساعة المضافة إلى 12 ساعة تقريبا، وما نجده من زيادة في الشتاء في فصل الشتاء من طول الليل. ولذلك يشتد البرد في الشتاء لطول هذه الساعة. كيف لو أضيف إليها ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، كيف سيكون الحال عندما يطول الهجوة الظلال؟ يحس الناس مع طول الساعات ومع مرور الساعات بالبرود. أول ما يأتي الظلال بعد الحر الناس يرتاحون به، لكن لو طال الأمر عن حده، لو زاد عن حده كما يقال، ما زاد عن حده جانس ضده، انقلب إلى ضد، يعني ضد، وهذا هو الحال. طيب، لابد من رعاية لهذه الأرض حتى تبقى على هذا النحو. من هو الراعي لها؟ أنا أخبرتكم كمثال بسيط، المرأة عندما تكون قائمة فوق التنور وتخبز، إذا تركت التنور وتركت النار وشأنها مع الخبز في التنور سيحرق ما في التنور، وإذا لم تتعاهد الخبز سيحرق أو سيسقط. على كل حال لابد أن يكون هناك من يتعاهد أمر السماوات والأرض بعظم أجرامها وكثرتها وسعتها. من هو ذلك؟ والله سبحانه وتعالى. فديننا هو دين العدل، دين التفكير، يدعونا إلى التفكير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فلا بد أن يتفكر الإنسان، والتفكر ساعة واحدة يعدل عند الله كما جاء في الحديث ستين عبادة ستين عاما، أو كما ورد والله تعالى أعلم. على كل حال، فالعبادة في حد ذاتها طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لأننا لن نعرف الله تعالى بذاته، لأنه الذي لا يرى ليس كمثله شيء، لكننا نعرفه بمخلوقاته سبحانه وتعالى، ونعلم علمه وحكمته وقدرته وكمال علمه وحكمته من خلال ما أوجد الله تعالى في نظامه الكوني، وفيما خلق وفيما قدر وفيما أنشأ وفيما وازن في كل شيء، وقدر كل شيء تقديرا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض. وذكرت لكم لولا اختلاف الليل والنهار ما كانت هناك ساعات، وما كانت هناك أسابيع، وما كانت هناك أشهر، وما كانت هناك سنين، وبالتالي ستعطل حياة الناس، وإن لم تتعطل ستصاب بالفوضى والفشل، يعني الصراع ستقوم إذا لم يكن هناك وقت. وما يعني الزمان والمكان من متطلبات وجود الأجسام، لا بد من زمان ولا بد من مكان الأجسام. فجعل الله الزمان والمكان يعني مواكبات لوجود هذه الأجسام التي من ضمنها البشر، والتي يحتاجون إليها. على كل حال، لآيات لقوم يتقون. لماذا لقوم يتقون؟ مع أنها الآيات حتى للكفار وللمشركين وللناس أجمعين، آيات الله ما أرسلها الله إلا ليعلم الناس كلهم بوجود الله ويعظم الله ويعبد الله. ولكن لماذا قال لقوم يتقون؟
1: لأنه لم يستفد منها على جهة الحقيقة إلا المتقون، فكأنها ما كانت إلا لهم. سواء قال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما أن المن من الله بإرساله لرسوله على سائر الناس أجمعين، على الناس أجمعين حتى على الكفار حتى على الحيوان من، ولكن لما لم يستفد من هذا الرسول ومن رسالته إلا المؤمنون فكأنه لم يمن على أحد إلا لهم وحدهم، لأنهم هم الذين استفادوا من هذه الرسالة. وكذلك الحال مع هذه الآيات، بحيث إن الإنسان الذي لم يستفد من هذه الآيات إلا المتقون، فكأنها ما أرسلت إلا لهم وما وضعت إلا لهم. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين لقوم يتقون. ويتقون ماذا يتقون؟ حذف المفعول به، سواء إما للعلم به وهو يتقون الله ويخافون الله، أو يتقون عذاب الله سبحانه وتعالى، أو يتقون المعاصي فلا يعملونها، وكلها تصب في مصب واحد، إذ أنها كلها من تقوى الله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون. هذه الآيات أو لقوم يتقون، قال لقوم يتقون لأنه لم يستفد من هذه الآيات إلا المتقون كما قلت لكم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لما أن ذكر الله تعالى الدلالة الواضحة أو الأدلة الواضحة والبينات الواضحة على وجوده وعلى حضوره، يعني نحن الآن جالسون، أنتم تشاهدوني وأنا أشاهدكم والكل موجود، يقول الله الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، لا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله بآياته بأدلته ببيناته بعلمه موجود معنا سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الآيات الدالة والمثيرة على لدفائن العقول الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، تحدث عن المتكبرين وتحدث عن المتجبرين وتحدث عن المنكرين لوجوده سبحانه وتعالى وللبعث والنشور، وأخذ يتحدث عنهم وعن مآلهم والعياذ بالله. وهذا حال يعني اللغة العربية، حال الإنسان عندما يتخاطب بعد أن تبين الأدلة وتوضح، ما عاد إلا المسقع في الآخر، مه إذا ما صبرش الدليل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، يرجع واحد بعدها يستخدم العنف أحيانا، لأن هذا قديم مكابرة. لكن في هذا ما زال الباري يخير الإنسان بين أن يختار طريق الجنة أو أن يختار طريق النار والعياذ بالله. فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا، وهم الذين لا يظنون لقاء الله ولا يخطرونه ببالهم ولا يريدون أن يتفكروا فيه. مثلا تحدثنا في الجمعة أول جمعة عن إمكانية، والله تعالى أعلم، وجود صيحة انتعظ بعض الناس، وهذا من أين له العلم؟ ليس لنا علم، إنما جاء خبر عن رسول الله هكذا، وقلنا من باب الاحتياط الإنسان يتوب إلى الله يرجع إلى الله يستعد للقاء الله في كل لحظة، سواء جاءت صيحة أو ما جاءت صيحة، ما بقى لك سواء. لكن بعض الناس لا يريد أن يسمع كلام فيه معنى الموت، والموت آت على كل حال شئت أما بيت، يعني يتألم ما لا يعجبه، فلا يريد أن يخطر بباله لقاء الله تعالى والبعث والنشور والحساب والعقاب. لماذا؟ يريد أن يتلذذ بالدنيا، يريد أن يستمتع بها، يريد أن يتقلب في هذه الدنيا، سيارة يريد أن يسوقها لا سيما لا هي آخر مودي، أجيت حاكينا من الجنة والنار والآخرة وإحنا هذا خلينا نرتاح، قال قد قومت القيامة، ما هو هذا الخبر سواء. وهذا حال الناس، حتى لا إذا عرس هكذا مناسبة، قلنا اقتصروا على ما شرعه الله وشرعه رسوله في هذه المناسبات، اقتصروا على المشروع ولا تتعدوا المشروع إلى المحرم وإلى المنهي عنه، يعني له طول الليل، وأحيانا بتقول بطلق خمر قولتي يكيف، وأحيانا ما حرم الله ويقطعوا صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وقالوا ما عاد خلي سلمها القيامة مشوا موت هودا. يعني بصروا عندما الإنسان، إن الإنسان مه لا يطغى أن رآه استغنى. فهؤلاء الناس وأمثالهم كثير جدا ممن لا يرجون لقاء الله لا يريدون سماع الجن سماع الموت الذكر عن الموت ولا سماع الحساب والحجاب والبعث والنشور والقيامة، لأن هذا ينقص عليهم حياتهم ومعيشتهم، يريدون أن يتلذذوا. طيب تلذذ لك، فعل لك 10 سنين، فعل لك 20 سنة، فعل لك سواء، وبعد ما يموت الإنسان ويدخلها الله جهنم والعياذ بالله، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يجي يغمس في غمسة في جهنم، فيقال له لأنعم أهل الدنيا أعظم أهل الدنيا نعيما، يغمس في جهنم غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط، خلاص صار، ما مضى. لكن الذي حبس نفسه وصبر نفسه ووقف عند حدود الله سواء، واستمر على هذا النحو، صبر نفسه على هذا النحو وعلى المكاره، يفضى به إلى النعيم المقيم الأبدي السرمدي، يتقلب في نعيم الله كيف ما شاء وأن شاء. والدنيا على كل حال قد أدركنا أصحاب الدنيا أصحاب المليارات ماتوا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، الدولارات بالمليارات والقصور والفلال والذهب والسيارات والخدم والحشم، مات الإنسان لا يمكن أن يعيد له حياته ولا أن يعيد له روحه ولا أن يعيد له شيء، سواء يموت، هذا حكم الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا. فخير لنا ونحن أصلا هكذا، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والوقت وجيز، يعني فترة وجيزة، وقت قصير جدا، نطيع الله فيه ونصبر، مع أن الله تعالى ما حرم علينا كل شيء، حرم ما فيه ضر علينا. وإذا اقتصر الإنسان كما قال النبي طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، طوبى لمن وسعته السنة، وما أوسع السنة ولم تستهوه البدعة، في كثير من الأشياء، يعني أحل الله البيع وحرم المه، وما أكثر صور البيع والصدق والهبة، وحرم شيء بسيط يعني ثمان، قال فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ما، يعني شيء واحد والباقي حلال كله، يعني ما أحل الله لنا أكثر مما حرم علينا، ولكن نترك ما أحل الله ونبحث عما حرم الله. منعت شيئا فأكثرت الولوع به، أحب شيء إلى الإنسان ما منع، كما قال الشاعر أحب شيء إلى الإنسان ما منع، يبحث عما حرم الله، يبحث عن الحرام. فهؤلاء الناس الذين لا يرجون لقاء الله هذا حكمهم، إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني القيامة والبعث والنشور، ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بها، وممن يرضى بالحياة الدنيا أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يعني يعرف أن آل نهيان وآل سعود أولياء لليهود والنصارى 100%، ويعرف كل المعرفة أنهم قد أحلوا ما حرم الله، وبنوا الكنائس والمعابد، وبنوا حتى الأصنام في الشوارع في دبي وفي أبو ظبي، ها، وفي جدة عندما أحضرها محمد بن سلمان حق قولتهم حق تمثال النصر الأمريكي، ها، إلى جدة، والمغاني والملاهي واختلاط الرجال بالنساء والسفور والتعارف والخمور، كلهن واضحات أمام هؤلاء القوم، ويعرفون كل المعرفة هذه الأمور، ولكن هذا لم يغير من واقعهم شيء. لماذا؟ لأنهم يحبون المال ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا حكمهم عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فالمفروض على الإنسان أن لا يهالي أعداء الله حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، لكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم، حب الدنيا يعمي ويصم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولذلك لديهم علم، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، لا سيما أئمة الحرمين الشريفين سواء، يصلون بالناس التراويح ويختمون القرآن، يحفظون السنة، يحفظون ما قال الله وما قال رسوله، لكنهم لا يطبقون ذلك في أرض الواقع. وكثير من الناس الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مع أن هذا لا يملك الزعيم أو الوالي أو السلطان أو الأمير لا موتان ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا صحة ولا بلاء ولا عافية، إنما ابتلاك الله تعالى به لينظر كيف تعمل. وحري بالمؤمن أن يكون سواء عاضا ببنانه على هذا الدين، بالنواجد على هذا الدين، أن يكون صادقا مع الله، مخلصا مع الله. عندما يخير بين الدنيا والآخرة لا يختار إلا الله. والموت كما قلت لكم آت آت. الذين في الجبهات يقاتلون أو الذين في بيوتهم

امرأة كانت تبحث عن ولدها لماذا ذهب الجبهة، أعيدوا لي ولدي، وأخذت تبكي فترة طويلة. لما عادوا إليها ولدها، وهذا ما أخبرنا به، لم يبقى إلا 3 أيام 4 أيام، فترة وجيزة، وقد بحادث مروري صدم، فتحسرت على أنه لم يذهب من شهيدا، رجل أنزل ولده من فوق الطاق، من فوق السيارة، يصير مع ابنه مع المجاهد، قال ما بننزل ولا ننزل، نزله، ما بقي عنده لحظات يوم يومين إلا وقد يعني صدمت السيارة أو بالمطر، مات هكذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فالحياة بيد الله، والموت بيد الله، وعلى الإنسان فقط أن يستقيم مع الله، وأن يعبد الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يسعى لإقامة وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء الموت في هذه اللحظة فهو من نعم الله تعالى عليه، وهو على هذا الحال من الإقبال على الله سبحانه وتعالى دون الإدبار. فهؤلاء القوم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يريدون سماع الآخرة، تماما كاليهود عندما قال الله تعالى: يود أحدهم لن يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني الإنسان ميت، مهما فررت منه، مهما عكمت نفسك، مهما تنظفت، مهما عملت، الموت آت على كل حال، فلا بد أن نكثر. وهذا مطلب إلهي، وهذا مطلب نبوي. النبي يقول: أكثروا من ذكر هذه من لذات، فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم، وإنكم إن ذكرتموه في سعة ضيقها عليكم فجدتم بها فأجرتم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مطلب، والله ذكر الموت بأكثر من آية من أجل التحذير: إنك ميت وإنكم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دخل بعضهم إلى بيت بعض، أحد العلماء الزهاد، وإذا هو بيت ضيق جدا، قالوا: أنت فلان معك هذا البيت؟ قال: من ذاك البيت؟ يقولون: بيتك ذا ضيق سواء، فهل نسجت لك العنكبوت؟ فقلت: المقام قليل به وهذا كثير على من يموت، يعني ما بحاجة نحن نشيد لنا القصور والداء، وإحنا في الأخير ميت، نبني الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. شروا عندما نتحدث عن الربا، بعض الذين يريدون الحياة الدنيا تقوم ثائرتهم ونائرتهم. لماذا تتحدث؟ الناس كلهم بيداء، ولماذا؟ لأنه يخشى أن يتأثر عليه شيء من يعني أمواله، أو تأثر عليه معاملاته. عندما تتحدث في قسمة الموارث على ما فرض الله، تبصر بعض الناس تقلب وجهه للماء، أنا كبير بعد للماء، يتولى المرء في الشرك، للماء يتولاها في الوقف، للماء يتولاها في كذا، ويتقلب وتلون، ما يحكم بما أنزل الله، وانت كفلة ما جالك وقف، وانت كفلة ما جالك شرك، سواء للماء هي بشر مثل ما أنت، وقد قال الله للذكر مثل حظ الماء الأنثيين. لكن كثير من الناس في أمور كثيرة يمتعضون ويتألمون، لماذا؟ هذا حكم الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا أمر الله، على المرء أن يسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. مات الأب وخلف تركة حر، بقيت عند الأخ واستمرت فترة، البنت الأخت بنت الميت أخت ذي الرجل، يعني ما جزمت تطالب أخوها، في الأخير قالوا يقسموا التو حقها، يشتي منها الربع، لا معه ورقة شراكة ولا معه يد إجارة ولا معه شيء، يشتي، قال هكذا أي قاتل وعيبز البندق وعيسر شارع. أبصرتوا كيف الجهل يحمل الإنسان على الظلم وعلى الطغيان، يتألم لأن النفس أمارة بالماء بالسوء. فعلى الإنسان أن يقرأ ما له وما عليه، وأن يتعلم، وإذا لم يعلم عليه أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، بدل
تنتبه شارع سنة سنتين ثلاث ويأكلك هذا ويأكلك هذا والعساكر والشرائع والغرائم. اسأل سؤال بسيط، حلال أو حرام، جائز أو غير جائز، معي أو ما بش معي. وهكذا حال الإنسان المؤمن، لكن لما العيفطة والقوة والدا والله هذا كله. افرض أنك أخذت بعد شريعة، أخذت الشيء وجالك سكت قلبية، ما يفعل لك المال كان وزرا عليك يوم القيامة، وتضوق به يوم القيامة إلى سبع أرض كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال هذا التصرف تصرف من لا يرجو لقاء الله ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، والذين هو والذي هو عن آيات الله من الغافلين. هذا ليس تصرف المؤمنين. المؤمن يعني حريص على أن لا يبقى في ذمته شيء، لا وقف يبقى في ذمته، ولا زكاة تبقى في ذمته، ولا حقوق للأرحام تبقى في ذمته، ولا حقوق للجيران تبقى في ذمته، ولا شيء من هذا الأمور يمكن أن تبقى في ذمته لتكون عائقا دون دخول الجنة، حائلا بينه وبين دخول الجنة. لأن كل شيء وكل صغير وكبير مستضر، وكل صغير وكبير مستضر مكتوب. اليوم أنت فارح، معك رصيد، معك مال، معك جنبي حالي، معك ذا، لكن هذا كله ما أغنى عني مالي، هذا كله سيتلاشى. ليس هناك إلا الحسنات وإلا السيئات، فمن شاء أن يكثر من الحسنات فليكثر، ومن شاء أن يكثر من السيئات فليكثر، سواء فمن شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ركنوا إليها، يعني أبصروا ساروا جو أبصروا أنه الباري ما عقفهمش عندما تركوا صلاة الفجر، وبرقدوا وخطوا لا نوم لا ساعة 11-12 ظهر ولا صلوا فجر، وساروا دوروا لهم قاد وخزانوا وفلتوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأبصروا اليوم الأول ما جاء عذاب. سمع بني إسرائيل الذين اصطادوا يوم السبت، أبصروا ما جيش عذاب اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، قالوا هيا ما بيش لا جنة ولا بالنار، هجعونا ولا شي جنة ولا نار، خلونا عند أحذيتكم، من باب الاستهزاء والسخرية. وهذا منطق كثير من الناس والعياذ بالله. لكن فجأة وإذا جاء الموت، وإذا هو بيستذكر كل حياته كلها، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال: واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ومن آيات الله يا إخواني الآيات، هذه قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهناك آيات دالة على وجود الله، الآيات الكونية هذا، وهناك آيات أرسلها الله تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. منها هذه الجائحة الكورونا، هذا الكورونا شيء فيروس أينه مدري الله أعلم، لبسوا الناس الكفوف صودرية، حاولوا، لكن إذا أراد الله شيئا أمضاه سواء. اليوم أمريكا سجلت أكثر حالة وفيات في العالم بأسره، أكثر من 53,000 قالوا قد تجاوزت قتلى الولايات المتحدة في حرب فيتنا في الحرب العالمية، يعني تجاوزوا هذا العدد، رغم ما تملك من إمكانات هائلة صحية ومالية وعسكرية وإلى آخره، ليعلم الله الناس أنه حتى هؤلاء الذين آمنوا مكر الله كيف جاءهم هذا العذاب. فعلى الناس في مثل هذه الظروف ماذا يعملون؟ ما يقولوا ما دول بشام يقولوا في المثل، يعني للأسف بدل أن يعتبر الناس وأن يتعظ الناس وما نرسل بالآيات إلا تخويف، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني بدل ما يتوبوا إلى الله، لا زالوا مثلا عندكم في دول الخليج بيبثوا حلقات ماجنة وسخيفة، وهذا الأيام بيبثوا فيلم أو مسلسل يعني بيحاولوا إقناع الناس للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يسمى أم هارون مدري ماذا بنسمع في الأخبار، بدل أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يقولوا والله أخطأنا والله أذنبنا، لأنه لا يرفع العقوبة إلا التوبة. قال تعالى في قوم يونس: فلولا مه كانت قرية آمنت فنفعت